واحد، يعني أكثر من شخص واحد يجتمعوا عشان يمجدوا الله ويصلوا لله ويتعبدوا ويسبحوه. والمؤمنون طبعا اللي هم يؤمنوا بالمسيح هم كلهم كنيسة المسيح، لأنهم هم جسم المسيح على الأرض. طبعا المسيح بذل جسمه عشان يخلصنا وعشان يفدينا من الخطايا والذنوب اللي طلعت في الدنيا من أيام سيدنا آدم، وعشان يعيد أو يرجع لنا علاقتنا مع الله اللي انقطعت. فالمؤمنين بالمسيح هم نفسهم الكنيسة، أو هم نفسهم جسد متاع سيدنا المسيح. وطبعا الكنيسة لها دور في حياة الناس اللي هم المؤمنين، لأن لما يجتمعوا ويقعدوا مع بعضهم ويقروا كلام الله ويفهموا شنو يقصد الله من كلامه، وكيف أن الله نزل وتجسد في جسم سيدنا المسيح، وكيف دار لهم الخلاص والفداء. طبعا هو دور الكنيسة أكثر وأكثر وسيلة يعني وطريقة مهمة عشان ما يصيرش في انحراف في فهمنا الكلام الله وفي طريقة عبادتنا لله. يعني هي حصننا ضد الانحراف. وشيء ثاني، لما يصلوا المؤمنين مع بعضهم ولبعضهم، طبعا فيه عند يعني مفهوم وحاجة يعني أكثر من مفهوم عادي، لها مفهوم روحي كبير بالنسبة للمؤمنين، لأن نحن كمؤمنين نحن جسم سيدنا المسيح على الأرض. ولما نشترك مع بعضنا ونصلوا ونسبحوا ونقروا في الكتاب، هذا يقربنا لبعضنا ويخلينا أكثر من أخوة، ويكون بيناتنا المحبة والمودة، ونساعدوا بعضنا، والحاجات هذه كلها تم بين المؤمنين. أخوتي وخواتي، ننقلكم توا تسمعوا في استراحة قصيرة تسبيح وحمد الله.

إن شاء الله تكون التسبيحة عجبتكم، ونرجع لموضوعنا اللي هو الكنيسة وكيف هو دورها في حياتنا نحن كمؤمنين. طبعا الكنيسة راي مهمة جدا عشان تعلم الناس الإيمان، نتعلموا فيه الإيمان الصح اللي ما فيش انحرافات وما فيش كلام بدع وما فيش تلخبيط. والكنيسة لها دور ثاني اللي هو التعميد أو المعمودية نسمو فيها، لأن كل واحد يتعرف على كلمة الله وتوصل كلمة الله وحب يعلن إيمانه لازم يعني يتعمد ويبدأ حياة جديدة، ومن لحظة التعميد تبدأ حياة جديدة النظيفة اللي ما فيهاش عيوب ما فيهاش ذنوب ولا خطايا، ويمشي مع الله عشان يرضيه ويكون مصيره في الجنة مع الله. هذا بالإجمال خوتي يعني، أو اللي حبيت نقولكم على الكنيسة. لو عندكم أي استفسار ثاني أو أي شيء تحبوا تضيفوه، يعني حتى إضافاتكم مقبولة عندنا، بس أرسلونا على العنوان اللي في آخر الحلقة ونحن على استعداد نسمعوكم ونجاوبوكم على كل استفسار. وسلام، الرب المسيح لكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357-9955-3302.
1: صباح 13.
2: ورأيت وحشا خارجا من البحر له 7 رؤوس و10 قرون، على قرونه 10 تيجان، وعلى رؤوسه أسماء التجديف. وهذا الوحش الذي رأيته كان يشبه النمر، وله قوائم كقوائم الدب، وفم كفم الأسد. فأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا واسعا. وظهر أحد رؤوس الوحش كأنه مجروح حتى الموت، فشفي من جرحه المميت. فتعجبت الأرض كلها وسارت وراء الوحش، وسجد الناس للتنين لأنه أعطى الوحش سلطانه، وسجدوا للوحش وقالوا:
3: من مثل الوحش ومن يقدر أن يحاربه؟
2: وأعطي الوحش فمن ينطق بكلام الكبرياء والتجديف، وأعطي سلطانا أن يعمل مدة 42 شهرا. فأخذ يجدف على الله، فجدف على اسمه ومقامه وعلى الساكنين في السماء. وأعطي القدرة على أن يحارب القديسين ويغلبهم، كما أعطي سلطانا على كل قبيلة وشعب ولسان وأمة، فيسجد له سكان الأرض كلهم، أولئك الذين أسماؤهم غير مكتوبة منذ بدء العالم في كتاب الحياة، كتاب الحمل الذبيح.
4: من كان له أذنان فليسمع.
5: من كتب عليه أن يساق إلى الأسر فإلى الأسر يساق، ومن كتب عليه أن يقتل بالسيف فبالسيف يقتل. هنا صبر القديسين وإيمانهم.
2: ثم رأيت وحشا آخر خارجا من الأرض، وله قرنان كقرني الخروف، ولكنه ينطق مثل التنين. فمارس كل سلطة الوحش الأول بمحضر منه، فحمل الأرض وسكانها على السجود للوحش الأول الذي شفي من جرحه المميت. وصنع معجزات عظيمة، حتى إنه أنزل على الأرض نارا من السماء بمشهد من الناس، وخدع سكان الأرض بهذه المعجزات التي نال القدرة على أن يصنعها بمشهد من الوحش الأول. وأمر سكان الأرض بأن يصنعوا صورة للوحش الذي جرحه السيف، ومع ذلك عاش. ونال القدرة على أن ينفخ في صورة الوحش روحا حتى تتكلم، وأن يقتل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش، وأن يحمل جميع الناس صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، عبيدا وأحرارا، على أن يضعوا سمة على يدهم اليمنى أو جبهتهم. فلا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا إذا كان عليه سمة باسم الوحش أو بعدد اسمه. وهنا لا بد من الحكمة. من كان ذكيا فليحسب عدد اسم الوحش، هو عدد اسم إنسان،
6: وعدده 666.

0: كل الحضارات وكل الثقافات كانوا دايما بيدوروا على هدف وغاية أسمى بيعيشوا علشانها. يعني مثلا الثقافة اليهودية كانت بتدور على الأخلاق، ودي مثلتها بفكرة النور، زي ما احنا النهاردة لما بنقول إنه اللي يمشي في النور مبقاش في حاجة مستخبية أو في أي حاجة مظلمة جوه. كمان الحضارة الرومانية كانت بتدور على المجد، وبنت إمبراطوريتها وبنت حقيقتها على القانون علشان تبقى دولة مجد ودولة عظمى. أو حتى مثلا الثقافة اليونانية اللي كان هدفها وكانت غايتها المعرفة، أن يوصلوا للحقيقة ويكتشفوها من خلال الفلسفات ومن خلال الأفكار اللي كانوا بيناقشوها. لما جه المسيح جه قدم استجابة لكل طلبات البشر وكل ثقافات البشر ويعلن حقيقة أكبر بكتير. جه المسيح وأعلن الحقيقة اللي بيدوروا عليها البشر. هقرأ معاكم جزء مكتوب في رسالة كورنثوس الثانية إصحاح 4 وعدد 6. يقول كده بولس الرسول: لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. ده معناه أن المسيح قدم النور اللي كانوا بيدوروا عليه اليهود، ده معناه أن المسيح قدم المعرفة اللي كانوا بيبحثوا عنها اليونانيين، كمان قدر يعلن المجد اللي ما كانش حد يعرفه ولا يعرف معناه الحقيقي. علشان كده في وجه يسوع المسيح بنكتشف الحقيقة كاملة، بنكتشف الأخلاق، بنكتشف المعرفة الحقيقية، وبنكتشف المجد الحقيقي، مجد الله.
1: الإصحاح السابع.
2: ورأيت بعد ذلك أربعة ملائكة واقفين على زوايا الأرض الأربع، يمسكون رياح الأرض الأربع لئلا تهب ريح منها على البر أو البحر أو الشجر. ثم رأيت ملاكا آخر يطلع من المشرق حاملا ختم الله الحي، فنادى بأعلى صوته الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة على إنزال الضرر بالبر والبحر:
3: لا تنزل الضرر بالبر والبحر والأشجار إلى أن نختم عباد إلهنا على شباههم.
2: وسمعت أن عدد المختومين 144,000 من جميع عشائر بني إسرائيل.
4: 12,000 من عشيرة يهوذا، و12,000 من عشيرة رأوبين، و12,000 من عشيرة جاد، و12,000 من عشيرة أشير، و12,000 من عشيرة نفتالي، و12,000 من عشيرة منسة، و12,000 من عشيرة شمعون، و12,000 من عشيرة لاوي، و12,000 من عشيرة يساكر، و12,000 من عشيرة زبولون، و12,000 من عشيرة يوسف، و12,000 من عشيرة بنيامين.
2: ثم نظرت فرأيت جمهورا كبيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولسان، وكانوا واقفين أمام العرش وأمام الحمل يلبسون ثيابا بيضا ويحملون بأيديهم أغصان النخل وهم يصيحون بصوت عظيم:
5: النصر لإلهنا الجالس على العرش وللحمل.
2: وكان جميع الملائكة محيطين بالعرش وبالشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فارتموا على وجوههم عند العرش ساجدين لله وقالوا:
5: آمين، لإلهنا الحمد والمجد والحكمة والشكر والإكرام والقوة والقدرة إلى أبد الدهور، آمين.
2: فقال لي واحد من الشيوخ:
6: من هم هؤلاء الذين يلبسون الثياب البيض ومن أين جاءوا؟
2: فأجبته: أنت تعلم يا سيدي. فقال لي:
6: هؤلاء هم الذين نجوا من المحنة العظيمة، غسلوا ثيابهم وجعلوها بيضاء بدم الحمل، لذلك هم أمام عرش الله يعبدونه في هيكله ليلا ونهارا، والجالس على العرش يظللهم بخيمته. فلن يجوعوا ولن يعطشوا ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن الحمل الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع ماء الحياة، والله يمسح كل دمعة من عيونهم.
1: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما.

0: الصباح الثالث.
1: واكتب إلى ملاك كنيسة سارديس، هذا ما يقول صاحب أرواح الله السبعة والكواكب السبعة:
2: أنا أعرف أعمالك، أنت حي بالاسم مع أنك ميت. اسهر وأنعش ما بقي لك من الحياة قبل أن يعاجله الموت، فأنا لا أجد أعمالك كاملة في نظر إلهي. فاذكر ما تعلمته وكيف قبلته واعمل به وتب. فإن كنت لا تسهر جئتك كاللص، لا تعرف في أي ساعة أباغتك. ولكن بعض الناس عندك في سارديس ما دنسوا ثيابهم، فهم أهل لأن يواكبوني بثياب بيضاء. من يغلب يلبس ثوبا أبيض، ولا أمحو اسمه من كتاب الحياة، بل أشهد له عند أبي وملائكته.
1: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس. واكتب إلى ملاك كنيسة فيلادلفيا، هذا ما يقول القدوس الحق الذي بيده مفتاح داود: إذا فتح فلا يغلق أحد، وإذا أغلق فلا يفتح أحد.
2: أنا أعرف أعمالك، ها أنا فتحت لك بابا لا يقدر أحد أن يغلقه، لأنك مع ضعف قوتك حفظت كلمتي وما أنكرت اسمي. وسأجعل الذين هم من مجمع الشيطان، الذين يزعمون أنهم يهود فيكذبون، سأجعلهم يجيئون ويسجدون عند قدميك ويعرفون أني أحببتك. ولأنك صبرت كما أوصيتك، فسأحميك في ساعة المحنة التي ستنقض على العالم كله لتمتحن سكان الأرض. سأجيء في القريب العاجل، فاحتفظ أنت بما عندك لئلا يسلب أحد إكليلك. سأجعل الغالب عمودا في هيكل إلهي فلا يخرج منه أبدا، وأنقش فيه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة التي تنزل من السماء من عند إلهي، وأنقش اسمي الجديد.
1: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس. واكتب إلى ملاك كنيسة لاوديكية، هذا ما يقول الأمين الشاهد الأمين الصادق رأس خليقة الله:
2: أنا أعرف أعمالك، وأعرف أنك لا بارد ولا حار، وليتك كنت باردا أو حارا. سأتقيأك من فمي لأنك فاتر لا حار ولا بارد. تقول: أنا غني وأنا اغتنيت فما أحتاج إلى شيء، ولكنك لا تعرف كم أنت بائس مسكين فقير عريان وأعمى. أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لتغتني، وثيابا بيضاء تلبسها لتستر عريك المعيب، وكحلا تكحل به عينيك لتبصر. أنا أوبخ وأؤدب من أحب، فكن حارا وتب. ها أنا واقف على الباب أدقه، فإن سمع أحد صوتي وفتح الباب دخلت إليه وتعشيت معه، وتعشى هو معي. من غلب أعطيه أن يجلس معي على عرشي، كما غلبت أنا فجلست مع أبي على عرشه.
1: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس.
3: راديو سما، هتلاقي ذوقك عندنا.

0: الإصحاح الخامس.
1: من يؤمن بأن يسوع هو المسيح فهو مولود من الله، ومن أحب الوالد أحب المولود منه. ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إذا كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، لأن محبة الله هي في أن نعمل بوصاياه، وما وصاياه ثقيلة. فالذي يولد من الله يغلب العالم، وإيماننا انتصارنا على العالم. من الذي يغلب العالم إلا الذي آمن بأن يسوع هو ابن الله؟ هذا الذي جاء هو يسوع المسيح. جاء بماء ودم، جاء لا بالماء وحده بل بالماء والدم. والروح هو الذي يشهد، لأن الروح هو الحق، والذين يشهدون هم ثلاثة: الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد. إذا كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله أعظم، وهذه هي شهادة الله التي شهدها لابنه: من يؤمن بابن الله فله تلك الشهادة، ومن لا يصدق الله جعله كاذباً، لأنه لا يؤمن بالشهادة التي شهدها لابنه. وهذه الشهادة هي أن الله أعطانا الحياة الأبدية، وأن هذه الحياة هي في ابنه. من يكون له الابن فله الحياة، من لا يكون له ابن الله فلا تكون له الحياة. أكتب إليكم بهذا لتعرفوا أن الحياة الأبدية لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله. والثقة التي لنا عند الله هي أننا إذا طلبنا شيئا موافقا لمشيئته استجاب لنا. وإذا كنا نعرف أنه يستجيب لنا في كل ما نطلبه منه، فنحن نعرف أننا ننال كل ما نطلبه منه. وإذا رأى أحد أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فعليه أن يدعو إلى الله فيمنح أخاه الحياة. هذا يصدق على الذين لا تؤدي خطاياهم إلى الموت، ولكن هناك خطايا تؤدي إلى الموت، فلا أطلب الصلاة لأجلها. كل معصية خطيئة، ولكن هناك من الخطايا ما لا يؤدي إلى الموت. نعرف أن كل من ولد من الله لا يخطأ، لأن المولود من الله يصونه فلا يمسه الشرير. نعرف أننا من الله، وأن العالم كله تحت سلطان الشرير. ونعرف أن ابن الله جاء، وأنه أعطانا فهما ندرك به الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. فيا أبنائي تجنبوا الأوثان.

0: سمعت كلام كتير من الناس ضايقني، اتقارنت تقريبا بكل اللي حواليا، وصلوني اني كنت بقعد مع نفسي ألوم نفسي طول الوقت. تقريبا كنت بجلد نفسي، كنت كل ما اتعامل بطبيعتي بواجه نقد، كان بيتعلق لي على كل تصرفاتي كأني مش من حقي أغلط. في ناس شجعوني أخد بالي من غلطاتي، وفي ناس تانية بكلامهم الموجع ليا وقعوني قوي. كان دايما إحساسي بالذنب ملازمني وبيتقف لنفسي على الوحدة، لغاية ما قررت أقف وأطلب مساعدة ربنا عشان أحسم الصراع اللي جوايا وأبتدي أتصالح تاني مع نفسي. وبعد صراع طويل اكتشفت ان ربنا بيسمح لنا ان احنا نغلط عشان نتعلم من غلطنا، وبقيت حيادية جدا مع نفسي. لما بغلط بواجه نفسي بالغلط وبخلي غلطي ده يكبرني، ولما بعمل حاجة صح بكافئ نفسي.
1: ما تسيبش الناس تحطك في قالب معين تتحبس جواه، او يحطولك حدود وحواجز بينك وبين نفسك. اعرف طاقاتك وقدراتك وما تقارنش نفسك بحد، اتصالح مع نفسك.

0: وكما ظهر في الشعب قديما أنبياء كذابون، فكذلك سيظهر فيكم معلمون كذابون يبتدعون المذاهب المهلكة وينكرون الرب الذي افتداهم، فيجلبون على أنفسهم الهلاك السريع، وسيتبع كثير من الناس فجورهم ويكونون سببا لتجديف الناس على مذهب الحق، وهم في طمعهم يزيفون الكلام ويتاجرون بكم، ولكن الحكم عليهم من قديم الزمان لا يبطل، وهلاكهم لا تغمض له عين. فما أشفق الله على الملائكة الذين خطئوا، بل طرحهم في الجحيم حيث هم مقيدون في الظلام إلى يوم الحساب. وما أشفق على العالم القديم، بل جلب الطوفان على عالم الأشرار ما عدا 8 أشخاص من بينهم نوح الذي دعا إلى الصلاح. وقضى الله على مدينتي سدوم وعمورة بالخراب، وحولهما إلى رماد عبرة لمن يجيء بعدهما من الأشرار. وأنقذ لوط البار الذي هالته طريق الدعارة التي يسلكها أولئك الفجار، وكان هذا الرجل البار ساكنا بينهم يسمع عن مفاسدهم ويشاهدها يوما بعد يوم، فتتألم نفسه الصالحة. فالرب يعرف كيف ينقذ الأتقياء من محنتهم ويبقي الأشرار للعقاب يوم الحساب. وعلى الأخص الذين يتبعون شهوات الجسد الدنسة ويستهينون بسيادة الله، ما أوقحهم وأشد كبرياءهم، لا يتورعون من إهانة الكائنات السماوية المجيدة، مع أن الملائكة وهم أعظم منهم قوة ومقدرة لا يدينونهم بكلمة مهينة عند الرب. أما أولئك فهم كالبهائم غير العاقلة المولودة بطبيعتها للصيد والهلاك، يهينون ما يجهلون، فسيهلكون هلاكها ويقاسون الظلم أجرا للظلم، يحسبون اللذة أن يستسلموا للفجور في عز النهار. هم لطخة عار إذا جلسوا معكم في الولائم متلذذين بخداعكم. لهم عيون مملوءة بالفسق لا تشبع من الخطيئة، يخدعون النفوس الضعيفة وقلوبهم تدربت على الطمع. هم أبناء اللعنة، تركوا الطريق المستقيم فضلوا وساروا في طريق بلعام بن بعور الذي أحب أجرة الشر، فلقي التوبيخ لمعصيته حين نطق حمار أعجم بصوت بشري فردع النبي عن حماقته. هؤلاء الناس ينابيع بلا ماء وغيوم تسوقها الريح العاصفة، ولهم أعد الله أعمق الظلمات. ينطقون بأقوال طنانة سخيفة، فيخدعون بشهوات الجسد والدعارة من كادوا يتخلصون من الذين يعيشون في الضلال، يعدونهم بالحرية وهم أنفسهم عبيد للمفاسد، لأن ما يغلب الإنسان يستعبد الإنسان. فالذين نجوا من مفاسد العالم بعدما عرفوا ربنا ومخلصنا يسوع المسيح ثم عادوا إلى الوقوع في حبائلها وانغلبوا، صاروا أسوأ حالا في النهاية منهم في البداية. وكان خيرا لهم أن لا يعرفوا طريق الصلاح من أن يعرفوه ثم يرتدوا عن الوصية المقدسة التي تسلموها، فيصدق فيهم المثل القائل:
1: عاد الكلب إلى قيئه، والخنزيرة التي اغتسلت عادت إلى التمرغ في الوحل.
2: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

حقك تعيش ضعيف، من حقك تعيش فرحان مش من حقك تعيش حزين أبدا، من حقك تعيش حر مش من حقك تعيش مربوط، من حقك تعيش في البركة مش من حقك تعيش في قلتها، من حقك تعيش منتصر مش من حقك تعيش مهزوم، من حقك تعيش في مجد مش من حقك تعيش في هوان، من حقك تعيش ناجح مش من حقك تعيش فاشل.

0: فلا تنالون، لأنكم تسيئون الطلب لرغبتكم في الإنفاق على أهوائكم. أيها الخائنون، أما تعرفون أن محبة العالم عداوة الله؟ فمن أراد أن يحب العالم كان عدو الله. أتحسبون ما قاله الكتاب باطلا؟ وهو أن الروح الذي أفاضه الله علينا تملأه الغيرة، ولكنه يجود بأعظم نعمة. فالكتاب يقول:
1: يرد الله المتكبرين وينعم على المتواضعين.
0: فاخضعوا لله وقاوموا إبليس ليهرب منكم، اقتربوا من الله ليقترب منكم. اغسلوا أيديكم أيها الخاطئون، وطهر قلبك يا كل منقسم الرأي. احزنوا على بؤسكم ونوحوا وابكوا، لينقلب ضحككم بكاء وفرحكم غما. تواضعوا أمام الرب يرفعكم الرب. لا يتكلم بعضكم على بعض بالسوء أيها الإخوة، لأن من يتكلم بالسوء على أخيه أو يدين أخاه يتكلم بالسوء على الشريعة ويدين الشريعة. وإذا كنت تدين الشريعة فما أنت عامل بها؟ هناك مشترع واحد وديان واحد، وهو الذي يقدر أن يخلص وأن يهلك. فمن تكون أنت لتدين قريبك؟ ويا أيها الذين يقولون سنذهب اليوم أو غدا إلى هذه المدينة أو تلك فنقيم سنة نتاجر ونربح، أنتم لا تعرفون شيئا عن الغد، فما هي حياتكم؟ أنتم بخار يظهر قليلا ثم يختفي. لذلك يجب أن تقولوا: إن شاء الله نعيش ونعمل هذا أو ذاك. ولكنكم الآن تباهون بتكبركم، ومثل هذه المباهات شر كلها. فمن يعرف أن يعمل الخير ولا يعمله يخطئ.
2: قضي يومك معنا على راديو سمك.

0: الصباح العاشر.
1: ولأن الشريعة ظل الخيرات الآتية لا جوهر الحقائق ذاتها، فهي لا تقدر بتلك الذبائح نفسها التي يستمر تقديمها سنة بعد سنة أن تجعل الذين يتقربون بها إلى الله كاملين، وإلا لتوقفوا عن تقريبها. فالعابدون إذا تمت لهم الطهارة مرة واحدة زال من ضميرهم الشعور بالخطيئة، في حين أن تلك الذبائح ذكرى للخطايا سنة بعد سنة، لأن دم الثيران والتيوس لا يقدر أن يزيل الخطايا. لذلك قال المسيح لله عند دخوله العالم:
2: ما أردت ذبيحة ولا قربانا، لكنك هيأت لي جسدا. لا بالمحرقات سررت ولا بالذبائح كفارة للخطايا، فقل: ها أنا أجيء يا الله لأعمل بمشيئتك كما هو مكتوب عني في طي الكتاب.
1: فهو قال أولا: ما أردت ذبائح وقرابين ومحرقات وذبائح كفارة للخطايا ولا سررت بها، مع أن تقديمها يتم حسب الشريعة. ثم قال: ها أنا أجيء لأعمل بمشيئتك، فأبطل الترتيب الأول ليقيم الثاني. ونحن بفضل تلك الإرادة تقدسنا بجسد يسوع المسيح الذي قدمه قربانا مرة واحدة. ويقف الكاهن اليهودي كل يوم فيقوم بالخدمة ويقدم الذبائح نفسها مرات كثيرة، وهي لا تقدر أن تمحو الخطايا. وأما المسيح فقدم إلى الأبد ذبيحة واحدة كفارة للخطايا، ثم جلس عن يمين الله، وهو الآن ينتظر أن يجعل الله أعداءه موطئا لقدميه، لأنه بقربان واحد جعل الذين قدسهم كاملين إلى الأبد. وهذا ما يشهد لنا به الروح القدس أيضا، فبعد أن قال:
3: هذا هو العهد الذي أعاهدهم إياه في الأيام الآتية، يقول الرب، سأجعل شرائعي في قلوبهم وأكتبها في عقولهم، ولن أذكر خطاياهم وآثامهم من بعد.
1: فحيث يكون الصفح عن هذا كله، لا تبقى حاجة إلى قربان من أجل الخطيئة. ونحن واثقون أيها الإخوة بأن لنا طريقا إلى قدس الأقداس بدم يسوع، طريقا جديدا حيا فتحه لنا في الحجاب، أي في جسده، وأن لنا كاهنا عظيما على بيت الله. فلنقترب بقلب صادق وإيمان كامل، وقلوبنا مطهرة من سوء النية، وأجسادنا مغسولة بماء طاهر. ولنتمسك من دون انحراف بالرجاء الذي نشهد له، لأن الله الذي وعد أمين. وليهتم بعضنا ببعض متعاونين في المحبة والعمل الصالح، ولا تنقطعوا عن الاجتماع كما اعتاد بعضكم أن يفعل، بل شجعوا بعضكم بعضا على قدر ما ترون أن يوم الرب يقترب. فإذا خطئنا عمدا بعدما حصلنا على معرفة الحق، فلا تبقى هناك ذبيحة كفارة للخطايا، بل انتظار مخيف ليوم الحساب ولهيب نار يلتهم العصاة. من خالف شريعة موسى يموت من دون رحمة بشهادة شاهدين أو ثلاثة. فكم تظنون يستحق العقاب من داس ابن الله ودنس العهد الذي تقدس به واستهان بروح النعمة؟ فنحن نعرف الذي قال:
3: لي الانتقام وأنا الذي يجازي.
1: وقال أيضا:
3: الرب سيدين شعبه.
1: فالويل لمن يقع في يد الله الحي. تذكروا الأيام الماضية وكم جاهدتم وتحملتم من الآلام بعدما استنرتم، فتعرضتم من جهة للتعيير والشدائد، ومن جهة أخرى صرتم شركاء الذين عوملوا بمثل هذا العمل. فشاركتم السجناء في آلامهم وصبرتم، فرحين على نهب أموالكم، عارفين أن لكم مالا أفضل لا يزول. لا تفقدوا إذن ثقتكم، فلها جزاء عظيم. وأنتم بحاجة إلى الصبر حتى تعملوا بمشيئة الله وتحصلوا على وعده قليلاً قليلاً من الوقت.
3: فيأتي الآت ولا يبطئ، البار عندي بالإيمان يحيا، وإن ارتد لا أرضى به.
1: فما نحن من أهل الارتداد لنهلك، بل من أهل الإيمان لنخلص.
0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سمع.

0: أما أنت فتكلم بما يوافق التعليم الصحيح، علم الكبار أن يتحلوا باليقظة والوقار والرصانة وبسلامة الإيمان والمحبة والصبر، وعلم العجائز كذلك أن يتصرفنا كما يليق بنساء يسلكن طريق القداسة، غير نمامات ولا مدمنات للخمر هاديات للخير. يعلمن الشابات محبة أزواجهن وأولادهن، متعقلات عفيفات يحسن العناية ببيوتهن، مطيعات لأزواجهن لئلا يستهين أحد بكلام الله. وكذلك عظ الشبان ليكونوا متعقلين، وكن أنت نفسك قدوة لهم في العمل الصالح، ورزينا ومنزها في تعليمك، وليكن كلامك صحيحا لا يناله لوم، فيخزى خصمك ولا يجد سوءا فينا. وعلم العبيد أن يطيعوا أسيادهم وينالوا رضاهم في كل شيء، وأن لا يخالفوهم ولا يسرق منهم شيئا، بل يظهر لهم كل أمانة، فيعظم في كل شيء تعاليم الله مخلصنا. فنعمة الله ينبوع الخلاص لجميع البشر ظهرت لتعلمنا أن نمتنع عن الكفر وشهوات هذه الدنيا، لنعيش بتعقل وصلاح وتقوى في العالم الحاضر، منتظرين اليوم المبارك الذي نرجوه، يوم ظهور مجد إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح، الذي ضحى بنفسه لأجلنا حتى يفتدينا من كل شر ويطهرنا ويجعلنا شعبه الخاص الغيور على العمل الصالح. هكذا تكلم وعظ ووبخ بما لك من سلطان تام، ولا يستخف بك أحد.
1: رنم من قلبك على راديو سمك.

0: بولس الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الأول.
1: من بولس رسول المسيح يسوع بأمر الله مخلصنا والمسيح يسوع رجائنا إلى تيموثاوس ابن الحقيقي في الإيمان، عليك النعمة والرحمة والسلام من الله الآب ومن المسيح يسوع ربنا. طلبت منك وأنا ذاهب إلى مكدونية أن تبقى في أفسس لتوصي بعض الناس أن لا يعلموا تعاليم تخالف تعاليمنا، ولا يصغوا إلى الخرافات وذكر الأنساب التي لا نهاية لها، فهذا يثير المجادلات ولا يخدم تدبير الله المبني على الإيمان. وما غاية هذه الوصية إلا المحبة الصادرة عن قلب طاهر وضمير صالح وإيمان صادق؟ وهذه فضائل زاغ بعضهم عنها وانحرفوا إلى الكلام الباطل، مدعين أنهم من معلمي الشريعة وهم لا يفهمون ما يقولون وما يؤكدون. ونحن نعلم أن الشريعة صالحة إذا اقتصر العمل بها على أنها شريعة، لأننا نعرف أن الشريعة ما هي للأبرار، بل للعصاة والمتمردين، للفجار والخاطئين، للمدنسين والمستبيحين، لقاتلي آبائهم وأمهاتهم، لسفكي الدماء، للزناة والمبتلين بالشذوذ الجنسي، لتجار الرقيق والكذابين والذين يحلفون باطلا، ولكل من يخالف التعليم الصحيح الذي يوافق البشارة التي ائتمنت عليها، بشارة الله المبارك له المجد. أحمد المسيح يسوع ربنا الذي قواني واعتبرني أمينا فدعاني إلى خدمته. أنا الذي جدف عليه واضطهده وشتمه فيما مضى، ولكن الله رحمني لأني كنت غير مؤمن لا أعرف ما أفعل، ففاضت علي نعمة ربنا وما فيها من إيمان ومحبة في المسيح يسوع. هذا القول صادق ويستحق القبول التام، وهو أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخاطئين وأنا أولهم. ولكني ما نلت الرحمة إلا ليظهر المسيح يسوع طول صبره في أولا، ويجعل مني مثلا للذين يؤمنون به لينالوا الحياة الأبدية، لملك الدهور الإله الواحد الخالد غير المنظور، كل إكرام ومجد إلى أبد الآبدين، آمين. أستودعك يا تيموثاوس ابني هذه الوصية وفقا للنبوات التي قيلت فيك من قبل، فتستلهمها لتجاهد خير جهاد بالإيمان والضمير السليم الذي رفضه بعضهم فانكسرت سفينة إيمانهم. من بين هؤلاء هيمينايوس والإسكندر اللذان أسلمتهما إلى الشيطان ليتعلما أن لا يجدفاه.

رب، لست أدري لماذا أحببتني بهذا المقدار، حتى الموت، موت الصليب، محتملاً كل الآلام والعار من أجلي. نعم، أمام عمق محبتك يا إلهي بانت حقارتي، وأمام قداستك أدركت نجاستي، وأمام برك ظهرت نقائصي وشوائب حياتي. شكرا لك يا رب لأنك أحببتني، وهذه المحبة هي من فيض نعمتك، وليس لأني مستحق، بل لأنك أنت المحبة بذاتها. يا رب، يا إله السماوات والأرض وكل ما فيها، آتي إليك بكل خضوع وندامة، آتي إليك معترفا بأنني خاطئ في طريقي إلى الجحيم. أشكرك يا إلهي لأجل الخلاص، الخلاص الذي أعددته لي وللعالم بإرسال المسيح ليموت لأجلي على الصليب. يا الله، ارحمني أنا الخاطئ، كرامة للفادي يسوع المسيح. آمين.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: دبل اسبريسو. لما بتهتم بموضوع بيهمك بتبحث وتقرأ كل حاجة عنه وتسمع لخبرات الآخرين الشخصية وتتأكد من مجربين، ولما نطبق ده على القهوة مثلا هتكتشف انك بقيت تعرف معلومات جغرافية وزراعية وطبية وحتى تكنولوجية عن القهوة. طب لو طبقنا ده على معرفتنا بالآخرين وممارسة إنسانيتنا معاهم في الظروف الطارئة أو الصعبة، هنكتشف إيه؟ هنكتشف إننا بحثنا وكوننا معلومات وتأكدنا من صحتها عشان نبتدي نساعد كل اللي محتاج مساعدة. بص يا سيدي، أنا رأيي إن جه الوقت اللي تبص فيه على الآخرين وتمد إيدك بحماس وإنسانية ومرعاة لشعورهم علشان تساعدهم. تساعدهم فعليا، تساعدهم ماديا، تساعدهم بطرق كتيرة قوي. شوف إيه اللي يناسبك في الوقت والجهد. لو قدمت بإيدك حب طول عمرك دايما تتحب، وربنا سندك وفي ظهرك.
1: بتسمع صباح سما مع ليليان.
2: يا صباح الخير وصباح البركة والنشاط على كل اللي بيسمعونا دلوقتي. معاكم ليليان عاطف من 8:30 ل10 بتوقيت القاهرة، ودي حلقة جديدة من برنامجكم صباح سما. وحشتوني جدا من الأسبوع اللي فات، وكالعادة متحمسة أكون ببتدي معاكم يوم جديد بصباح جديد نحكي وندردش ونفضفض ونتفق ونختلف، مين عارف، مع بعض. فمتحمسة جدا أبتدي معاكم اليوم النهاردة. في البداية بصبح عليكم من كل مكان بتسمعونا من خلاله، سواء بتابعونا من على الويب سايت او من على الابليكيشن او بتشوفونا دلوقتي صوت وصورة على صفحتنا على الفيسبوك. اهلا بيكم معانا في حلقة جديدة. النهاردة متحمسة جدا اكون بحكي معاكم في موضوعنا النهاردة، لان موضوعنا النهاردة عنوانه موضوع تقليدي وحكينا فيه كتير جدا، لكن مضمونه احنا هنحكي في تفاصيل اول مرة ننتبه ليها. النهاردة كده عايزين نحكي مع بعض عن فكرة العطاء. لو جيت النهاردة كده قلت لك ايه رأيك في موضوع العطاء، هل انت شخص معطي؟ يمكن تقول لي انا شخص معطي وبحب الشخص المعطاء وانا بقدم للمحتاج وبساعد وبدعم. بس النهاردة كده احنا جايين نحكي عن انواع غير مألوفة من العطاء. النهاردة كده عايزين ندعبس في علاقتنا وفي سلوكياتنا ونشوف كده ايه الحاجات اللي محتاجين فعلا نتعلم فيها العطاء، مش مجرد ان انا هديك فلوس او مجرد ان انا هعمل لك خدمة فانا كده بقيت شخص معطاء او شخص مساعد. لا، انا النهاردة كده عايز اتعلم انواع جديدة او انواع مختلفة من العطاء. متحمسة جدا ان اكون بحكي معاكم في الفكرة دي النهاردة، ونشوف كده مين اكتر حد كرياتيف او مين اكتر حد كده هيعرف يطلع بفكرة بره الصندوق كده ويقول دي حاجة او دي تفصيلة في العلاقة او دي تفصيلة في تعاملاتنا مع بعض العطاء مهم فيها. متحمسة جدا اسمع ارائكم، زي ما تعودنا كده بنلعب مع بعض في الصندوق من 1 لـ50، اختار رقمك المفضل كده ونشوف هيطلع لك ايه النهاردة. سؤال، لعبة، تحدي، وطبعا اول فقرة معانا بتبقى فقرة كده فيها اخبار ومنوعات ومعلومات. والحقيقة فقرتنا النهاردة مش عارفه اقول عليها ايه، بس حاسه كده ان هي فيها نوع من انواع العطاء المحتفظ بالتحدي، بروح التحدي بتاعته. متحمسه جدا اكون بحكي لكم على الاخبار اللي معانا النهارده، لكن بعد الفاصل. متحمسه اكتر تجاوبوني كده على سؤال النهارده، هخلينا نسميه كده سؤال وجودي، سؤال كده من الاسئله اللي يمكن ما نلاقيلهوش اجابه. سؤال النهارده بيقول ليه اللي بيدي بيفضل مليان، ليه اللي بيستمر في العطاء بيفضل عنده؟ معروف ان انت لما بتيجي تاخد من حاجة الحاجة دي بتقل، لكن النهاردة كده عايزين نتأمل مع بعض واحنا في السكة كده، ليه اللي بيعطي بيفضل مليان، اللي بيحاول ان هو يقدم ويخدم ويساعد ويدي من اعوازه كمان بيفضل مليان؟ وهل سبق وديت من اعوازك فعلا؟ ايا كان ايه الاعواز ديت، ايا كان ايه الاحتياج دوت، هل سبق وديت من اعوازك؟ هل اديت من الحاجه اللي انت محتاجها؟ ولا انا بدي، يعني لما بيتفضل مني حاجه بدي بواقي الاكل، بدي بواقي اللبس، بدي بواقي ايا كان، بدي بواقي. فهل بتدي وانت محتاج ولا بدي بس من الفائض؟ يمكن ده اللي احنا عايزين نحكي فيه النهاردة، عايزين نتعلم العطاء بفيض مش من الفائض. ده موضوعنا النهاردة المتحمسة حكي معاكم فيه. أشكال وأنواع، يمكن خلينا نقول إيه، غير معتادة من العطاء عايزين نتعلمها مع بعض النهاردة. لكن قبل ما اطلع اول فاصل عايزة اصبح كده على النشيطة الجميلة اول واحدة معانا النهاردة يا نانا صباح الجمال. نانا بتصبح علينا بتقول صباح الخير يا وردة الجمال صباح الجمال يا نانا وده انت اللي وردة جميلة صدقيني. نانا بتقول في الشغل اليوم لكن للأسف نسيت سماعاتي. اي لا هنسمع بعض ازاي كده يا نانا؟ يعني يا رب طيب ما نكونش عاملين لك ازعاج في الشغل لان اكيد نحب ان انت تكوني معانا النهارده ونحكي ونعرف كده اشكال وانواع غير مألوفه من العطاء تشاركينا بيها. حاجه كده غير اللي احنا متعودين عليه. اول ما بنسمع كده كلمه عطاء بيجي في بالنا العطاء، الفلوس اللي بقدمها في عشوري او في زكاتي. يعني لو انا جامد قوي هيجي على بالي مثلا بقى العطاء في الوقت، ان انا اكون بدي وقتي للمحتاجين. فالنهارده كده عايزين نفكر في انواع غير مألوفه من العطاء، مش لانها ما بتتعملش لكن لان احنا ما بننتبهش ان دي ممكن تكون انواع واشكال من العطاء، فاحنا محتاجين نركز فيها شويه نهتم بيها شويه. فاستناكي كده تشاركينا يا نانا وتقضي معانا اليوم وتلعبي معانا في الصندوق. طبعا خلونا نطلع مع بعض اول فاصل في يومنا وحلقتنا النهارده ونرجع بعد الفاصل نبتدي موضوعنا ونبتدي كده اولى فقراتنا مع بعض. فخليكم معانا ما تروحوش في اي حته.
3: انت دلوقتي

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول:
1: تخيل معايا مجتمع في اغلب الناس بتقول كل حاجة نسبية، كلنا واحد، كلنا بنكمل بعض، كل الطرق تؤدي إلى الله، ربنا هيحاسب كل واحد بحسب دينه ومعتقده. أي حد في أي حتة بيؤمن بأي حاجة أو حتى لا يؤمن بحاجة ممكن يروح السماء. محدش يعرف ربنا هيحاسب الناس إزاي، محدش يبشر أو يدعو لدينه عشان الفتنة. كل واحد يعبد إلهه في بيته لكن ما يطلعش بره وينادي بمعتقده. تخيل معايا مجتمع زي ده، يجي فيه شخص بسيط فقير نجار، مش بيقول انه عارف الحق او عارف الصح او عارف الطريق، لكن ده بيقول انا هو الطريق والحق. يا ترى ممكن الناس تعمل فيه ايه وتقول عليه ايه؟ طيب لو ناس صدقته ومشيت وراه، بقيت الناس هتقول عليهم ايه؟ ويفضل الحال زي ما هو من 2000 سنة ولحد دلوقتي. زمان اتهموا الرب يسوع لما قال عن نفسه أنا هو الطريق والحق بالجنون والكذب، واتهموا أتباعه بإثارة الفتنة. لكن الحقيقة أن الرب يسوع المسيح هو الوحيد اللي جرؤ أن يقول عن نفسه أن هو الحق، ومين غير الله يقدر يقول عن نفسه أن هو الحق؟ بدعوك النهاردة أنك تتخلى عن كل اللي بتسمعه في المجتمع. لو كل حاجة نسبية يبقى حتى اللي أنا بقوله لك ده حاجة نسبية، يبقى ما تصدقوش. لكن لو في شخص قال عن نفسه الحق، هتبذل مجهود شوية عشان تعرفه، لكن بأكد لك المجهود ده يستحق أنك تعرفه لأنه الله.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. غني بالتسبيح والحمد على راديو صن.
2: رجعنا ليكو مرة كمان، لسه بنبتدي مع بعض يومنا في صباح سما، والنهاردة كده جايين نحكي عن مبدئيا كده محتاجين نفهم ونحس مع بعض ليه اللي بيدي هو اللي بيفضل مليان. ازاي لما اكون باخد من حاجة عشان املى حاجة تانية، الحاجة اللي انا باخد منها دي بتفضل مليانة؟ يمكن سمعت تشبيهات حلوة قوي بتشرح الموضوع دوت، لكن شاركوني كده بوجهة نظركم الاول. وهل عمرك اديت من احتياجك، عمرك اديت من اعوازك، عمرك اديت حاجة انت فأمس الحاجة ليها؟ عارفين كده في بعض الاوقات اللي بيقولك ايه، فقد الشيء لا يعطي، لكن هل عمرك اديت حاجة انت مفتقدها؟ فكر معايا كده، يمكن ده كده يفتح في ذهنك كده انواع من العطاء، ويبقى هو ده نوع عطاء كده محتاج ان انت تنتبه ليه النهارده. ففكر كده، هل سبق وقدمت من اعوازك او من احتياجاتك، او قدمت حاجه انت محتاج ان انت تكون بتاخدها؟ فكروا معايا، استناكم تشاركونا ونحكي مع بعض. لكن الاول كده خليني احكي لكم على اول اخبار معانا في فقرتنا المفتوحه النهارده، وهي الخبر اللي معانا النهارده. بصوا، انا بعد كثيرا من التفكير حسيت انه انا لا، مش لازم اقول اسامي ابطال الاخبار ديت، لان انا كل ما كنت بدور كنت بلاقي نفس الخبر متكرر باسم مختلف في مدينه مختلفه، لكن الحدث الاساسي او البطل الاساسي كده للخبر تقريبا هو. ف مش هقول أسامي، مش هقول أماكن، لكن يكفي أن أنا مثلا أقول إيه، أعمار أو ولد أو بنت، يعني نبقى بس متخيلين الشخص. فأول خبر معنا النهاردة عن شخص هو مواطن في الدولة بتاعته، مواطن ملتزم وجميل، وكان محارب في مرحلة من حياته. وقت حدوث الخبر دوت في 2014 كان عنده 90 سنة. طيب ايه الحدث؟ الحدث ان الشخص ده اتقبض عليه. طيب ليه اتقبض عليه؟ ايه الجريمة اللي عملها؟ الجريمة اللي عملها ان الشخص دوت اللي عنده 90 سنة تم القبض عليه بسبب تهمة غريبة جدا، اطعام المشردين في الحدائق العامة. تهمة يعني حاسة انها ما تعبنيش في اي حاجة لو جم كده فحصوا السجل الجنائي ولا مش عارفة ايه بتاعي كده ولقوا ان دي التهمة بتاعتي، حاسة ان دي ما مش تهمة تعبني في اي حاجة. لكن ده الخبر انه الشخص ده اتقبض عليه بالتهمة دي، وفعلا كانت تهمة موجهة اطعام المشردين في الحدائق العامة، وهو اللي اعتبرته السلطات في المدينة دي وفقا لقانون جديد كان لسه تم اصداره يعني في نفس السنة بيمنع توزيع الطعام في الأماكن العامة بدون تصريح أو شروط معينة وتحت إشراف جهات معينة. اللي خلى الخبر دوت تبروز أو خلى الخبر دوت يمكن الصحافة تتداوله لبعض الوقت إنه الواقعة نفسها ما كانتش فريندلي أو ما كانتش ودودة، عارف كده، حتى لو في قانون بينص على إنك تمنع حدث زي دوت أو حاجة زي دوت، بس يعني الشخص ده بيقدم حاجة كويسة يعني أو بيعمل حاجة كويسة، ما بيعملش حاجة شريرة، ما بيعملش حاجة تضر أو يعني جناية. فاللي خلى الخبر ده يتبروز إنه الشرطة اللي كان بتوقف الشخص دوت كانوا بيتعاملوا معاه بمنتهى الحدية، و هددوه بأن هو ممكن يكون بيواجه الحبس لمدة 60 يوم أو غرامة 500 دولار. والشرطي اللي كان بيتكلم معاه كان بيكلمه بحدية جدا وبيقول له سيب الوجبات ديت بانفعال، ويمكن زي ما كان كده الخبر بيقوله كأنه ماسك سلاح مهدد للحياة، مش مجرد وجبات مجانية بيوزعها للمحتاجين أو بيوزعها للفقراء. الشخص دوت يعني ما تهددش أو ما خدش التهديد دوت على محمل الجد، وبالفعل رجع في الأسبوع اللي بعد منه بوجبات تاني لإطعام مشردين تاني، وكان وفقا لكلامه يعني ان هو بيشوف ان ده واجب انساني وواجب ديني، مش مفروض ان هو يكون بيخلي قانون بشري يكون بيوقفه او يكون بيمنعه. وزي ما كنت بقول لكم انه الخبر دوت ما هواش الاول وما هواش خبر فريد من نوعه، لان في مدينة تانية سيدة تانية سنة 2022 عندها حوالي 78 سنة، يعني برضو سيدة كبيرة. انا الغرض من ان انا اقول الاسامي ان انا اقول ان هم شخصيات مسالمة او شخصيات ما فيش منهم قلق، او يعني اللي هو مش اللي هو بقى ايه قاتل متسلسل بيخدر المتشردين عشان يخطفهم بقى وجو الافلام الاجنبي دوت، لا يعني شخص كبير وشخص مفيش منه تهديد مفيش منه خطر. لكن السيدة ديت برضو اتقبض عليها في مدينة تانية وواجهت نفس التهمة لنفس السبب، انها بتقدم وجبات مصنوعة منزليا، يعني وجبات هي اللي عاملاها في البيت للفقراء والمشردين في الحدائق العامة، برضو قابلت نفس التهم. والحقيقة كل ما كنت بدور على خبر مشابه كنت بلاقي شخصية تاني في مدينة تانية بتفاصيل تانية لكن نفس الخبر نفس الحدث. معرفش ايه الجريمة في اننا ممكن نكون بنوزع وجبات طعام، لكن طالما ده قانون المدينة يبقى لازم يكون بيحترم. لكن اللي شدني قوي للخبر دوت وحبيت كده اننا نكون بنتشارك معاه بنشركه معانا في الحلقة، انه دي ناس صممت على العطاء، دي ناس صممت انه لا انا عندي حاجة لازم ان انا اكون بقدمها، انا عندي حاجة لازم ان انا اكون بساعد بيها، اكون بخدم بيها. فالنهاردة كده فكروا معايا وقولوا لي ايه الحاجة اللي انت عايز تكون بتقدمها النهاردة وهنعتبرها نوع من انواع العطاء الغير مألوف، يعني مش عطاء فلوس، مش عطاء حاجات مادية، ومش مجرد وقت انا بدي لك من وقتي. فكر معايا كده في انواع مختلفة من العطاء. وزي ما كنت بقول من شوية كده يمكن اللي يساعدنا اننا نميز الحاجات ديت اني اشوف انا محتاج لايه، وانا محتاج لايه يمكن وكنت محتاج حد يقدمهولي او محتاج ان حد يساعدني بيه. فكر كده في احتياجاتك، ايه اكتر حاجة انت محتاجها؟ هل انت محتاج لي عطاء مادي؟ يبقى الجانب المادي ده عطاء. انا محتاج وقت حد يقعد معايا، يبقى الوقت ده ممكن يكون عطاء. انا محتاج حد يحتويني، فالاحتواء ده ممكن يكون نوع من العطاء. انا محتاج حد يسمعني، فاني اكون بسمع حد ده ممكن يكون نوع من العطاء. فكروا معايا كده، خلينا نبص لاحتياجاتنا الاول، ايه الحاجة اللي انا محتاجها فممكن تفتح نظري كده او تلفت انتباهي لنوع من العطاء انا ممكن اتعلم ان انا اكون بقدمه. ده اللي احنا عايزين نكون بنتعلمه وبنكتشفه مع بعض النهاردة. خلوني كده أرجع ليه التعليقات قبل ما نطلع مع بعض الفاصل اللي جاي ومكملين مع نانا وألوانها وقلوبها الجميلة. لكن نانا بتختار معانا كده رقم 6 وأول رقم من الصندوق النهاردة. خلينا كده نشوف رقم 6. رقم 6 النهاردة رسالة يا نانا بتقول: الكوباية الفاضية عمرها ما هتروي عطشان، دلع نفسك الأول عشان تعرف تدلع اللي حواليك. رسالتك النهاردة كده يا نانا، شوفي ايه أكتر حاجة انتي محتاجاها، أكتر حاجة يمكن نفسك يتقدم لك عطاء فيها، اشبعي منها وحاولي كده ان انتي ترتوي منها عشان تعرفي تقدميها كمان للي حواليكي. ولو ان انا بحس ان دي بتتعارض مع مبدا كده، ان انا عارفين المبدا اللي بيقول فقد الشيء لا يعطي، انا من مؤيدين الفريق اللي بيقول ان فقد الشيء هو احسن حد يعطي. فبحس انه لا، حتى لو انا عندي افتقاد للحاجه بس لان انا عارفه قيمتها فانا هكون بعرف اديها. لكن في حاجات تانية لو انا مفتقدها مش هعرف اقدمها، لو انا مفتقده للراحه مش هعرف اريحك، لو انا مفتقده للسلام مش هعرف ادي لك سلام. ودي أنواع من العطاء بالمناسبة. فكروا معايا كده، إيه أنواع من العطاء محتاجين ننتبه ليها ونميزها علشان نعرف نديها، وابقى مركز كده

0: عطاء غير المألوف، هو عطاء حياتك للآخرين. حلو دوت ده دي بس دي عامة قوي، هو ده اللي احنا نقصده. ايه الحاجة الغير مألوفة اللي انا محتاجة اكون بركز ان انا اقدمها؟ طيب لو هنقول ان انا نوع العطاء اللي انا عايز اقدمه ان انا اكون بقدم حياتي للآخرين، هتكون يعني ايه التفاصيل اللي في حياتي اللي انا اكون بقدمها للآخرين؟ لان انا مش عارف اقدم لهم حياتي فعلياً، يعني مش هقدر كده ان انا اروح اموت عن الناس كلها، خلاص المسيح قام بالمهمه ديت ومش محتاجين حد تاني يجي يقوم بيها بالنيابه عننا. فايه تاني ممكن يبقى من خلاله انا بقدم حياتي للاخرين؟ برافو عليكي يعني، انا فاهمه الموضوع صح، استناكي كده تحكي وتشاركينا. لكن هي بتكمل وبتقول شخص يساعد الاخرين بشكل كبير او يقدم شيئا ثمينا دون مقابل. حلو قوي. طيب خلينا نفصص اكتر شيء ثمين ديت. شيء ثمين دي يعني ايه؟ لان شيء ثمين او شيء غالي ديت مفهومها بيختلف من شخص للتاني. ممكن اكون انا الحاجه الغاليه بالنسبه لي هي وقتي، فانا هدي لك الحاجه الثمينه اللي عندي اللي هي وقتي. حد تاني بالنسبه له الحاجه الثمينه ديت هي الفلوس، فأنا هدي لك الحاجة الثمينة ديت. حد تالت الحاجة الثمينة بالنسبة له هي يمكن زي ما كنا بنقول من شوية الاحتواء، فأنا فكرة ان يكون في حد بيحتويني بالنسبة لي دي حاجة غالية جدا، فأنا هقدم لك احتواء. ففكري معايا كده، حاجة ثمينة دي ممكن نفصصها لإيه؟ انت بدأ بداية قوية جدا يا نانا، برافو عليكي. طيب هستناكم تشاركونا أكتر في الفكرة ديت، لأنه عايزين نحكي مع بعض في العطاء بصيد، مش من الفائض، مش من البوائي، مش هدي من البوائي، لكن انا عايز ادي كده من الحاجه المليانه، من الملء، انا عايز ادي بصيد. النهارده عايزين نفكر مع بعض كده ليه اللي بيدي هو اللي بيفضل مليان، وهل اديت قبل كده من اعوازك؟ اديت من احتياجاتك؟ خلونا نفكر في الفكره دي، هي اللي هتخلينا كده نفتح افكار لانواع واشكال غير مالوفه من العطاء. النهارده مش جايين نتكلم عن العطاء بالمعنى اللي تعودنا عليه، مش جايين نقول ادي تبرعات، مش جايين نقول طلع للمحتاجين. النهارده حلقتنا عايزين نفك فيها شفره ليه اللي بيدي هو اللي بيفضل مليان، ليه اللي بيدي هو اللي بيفضل مروي، هو اللي بيفضل مشبع، وليه اللي بيتمسك بالحاجة اللي معاه، اللي بيتمسك بالحاجة اللي في ايده هو اللي بعد كده بيفضى، بيحس بالفراغ وبيحس بالوحدة. النهاردة عايزين نتعلم مع بعض ونحكي عن أنواع جديدة من العطاء، وإزاي نعيش بالفيض، يعني ندي من اللي ربنا بيدهولنا عشان نفضل إحنا كمان دايما متجددين. تفاصيل كتيرة قوي عايزة أحكي معاكم فيها في موضوعنا النهاردة، لكن بعد الفاصل. خليكم معانا، نطلع مع بعض فاصل ونرجع بعد الفاصل نبتدي نحكي أكتر في موضوعنا، فما تروحوش في أي حتة.
1: انت دلوقتي بتتابع اعاده برنامج صباح سمع.

0: وبقيت انا كنت بخاف اجرب اي حاجه جديده لحسن افشل فيها، لان كنت بسمع الكلمه دي كتير. بقيت مصدقه اني فاشله، فما بقيتش اجرب اي حاجه من بدايتها. بقيت دلوقتي ما عنديش مشكله اجرب اي حاجه مختلفه، بالعكس لو فشلت في حاجه بيبقى عندي تحدي ان اعملها. ومش معنى اني فشلت في حاجه يبقى انا فاشله، في حاجات مش هبقى شاطره فيها وفي حاجات تانية هبقى شاطره فيها، فما بقتش اخاف من الفشل.
1: راديو سما مزيكا وهوا.
2: ليه اللي بيدي هو اللي بيفضل مليان؟ هل لانه متجدد مثلا؟ فانا زي ما كنت مثلا بفضي دولابي كده فبنزل اجيب جديد، فهو انا اديت فدولابي اتملى بعد ما فضي، فهل مثلا ده السبب؟ ليه اللي بيدي بيفضل مليان؟ النهاردة كده قبل ما نكون بنحكي في أنواع غير تقليدية أو أنواع مش أقول غير معروفة، لأنها أنواع إحنا بنعيشها بس إحنا مش مدركين إنها ممكن تكون عطاء، أو مش مدرك إن أنا ممكن أكون في حد محتاج للنوع ده من العطاء. عارف كده زي بالظبط لما حد يجي يقولك أنا مش محتاج منك فلوس، أنا محتاج بس وقتك، أنا محتاجك بس تسمعني. اصل فكره تسمعني يا جماعه في زمن الموبايل والانترنت والزحمه والتكنولوجيا، انك تدي حد ودنك، انك تدي حد كده ذهنك، انك قاعد بتسمعه من غير ما تقاطعه، دي اعظم انواع العطاء. المسيح مع السامرية، فاكرين قصة السامرية اللي المسيح راح لها على أطراف السامرة واستناها عند البير؟ هو ما راحش عشان يديها معجزة مادية، هو راح عشان يديها كيانه، هو راح يديها ودنه اللي هتسمعها وتسمع مشكلتها، هو راح يديها احترامه ويحس وجعها، راح يديها قيمة. انتوا واخدين بالكوا في كام نوع عطاء هو راح يقدمه؟ هو ما راحش يديها فلوس، ما راحش يديها حاجة مادية، ما راحش يديها يمكن ماسورة كده ممدودة من البير ترويها مية في البيت بدل ما تضطر انها تخرج في التوقيت دوت اللي الناس ما بتخرجش فيه، الدنيا حر وشمس وعز الحر، ما راحش يعمل لها حاجة تريق. هو راح يديها من وقته، راح يديها من كيانه، راح يديها من قلبه. كل دي انواع عطاء. انا عايش مع ناس النهارده محتاجه مني انواع العطاء دي، اديها ودني ان انا اسمعها من غير ما اقطعها، اديها قلبي ان انا احس بيها، اديها يمكن قيمه، اديها تقدير، اديها احترام. كل دي انواع من العطاء. انا محتاج النهارده ايه الهدف من حلقتنا؟ مش مجرد ان انا اتعرف على انواع من العطاء او ان انا اقول ان ده ممكن يكون عطاء، انا محتاج ادرك ان ده عطاء علشان ادرك ان ممكن يكون في احتياج ليه عند حد تاني، في حد محتاج الحاجه اللي انا ممكن اقدمها ديت او الحاجه اللي انا هعرف اقدمها دي. بفكروا معايا كده ايه الانواع الغير نقول ايه مش واخده حقها انها اننا نكون بنميزها كنوع من انواع العطاء. بس خلينا كده قبل ما نحكي في انواع من العطاء او اشكال من العطاء، احنا محتاجين ندرك كده انه العطاء اللي احنا عايزين نبروزه النهاردة ده هنسميه كده عطاء غير تقليدي. قبل ما نتكلم كده عن أنواع وأشكال العطاء، محتاجين برضو ندرك انه العطاء مش من الفائض، مش من البواقي. عارف كده بيقولك مش من الفيض لكن بالتكلفة. انا العطاء اللي انا بقدمه ده انا حاجة بقدمها من احتياجاتي، بقدمها من اعوازي، بقدمها من حاجة انا لما اقدمها يمكن هي هتاخد من عندي حاجة، لكن مش من البواقي. لما اكون بدي من البواقي، بدي من الفائض عندي، فاللي انا بقدمه دوت وجوده او غيابه هو مش مؤثر معايا، فانا بدي من الفائض من الباقي عندي. لكن النهاردة انا عايز اتعلم ادي من التكلفة، عايز اقدم من الـ الحاجة اللي غيابها هيأثر علي او لما اقدم منها هي هتاخد مني. كتير بننسى انه انا محتاج اقدم من الاعواز او من الاحتياجات، بنستنى لما يفيض علشان أقدم، بستنى لما يفيد فلوس عشان أقدم تبرعات، بستنى لما يفيد مني وقت عشان أتكلم مثلا مع حد تعبان أو حد محتاج للسؤال، بستنى يفيد مني حب عشان أسامح وأغفر وألتمس الأعذار. بس الحقيقة إن العطاء اللي بيغيرنا من جوه فعلا هو العطاء اللي بنقدمه وإحنا محتاجين. فاكرين قصة كده أرملة الفلسين المسيح كده لما دخل الهيكل في يوم من الأيام وحوالين من الناس كتيرة وجموع وتلاميذ مستنين بقى يسمعوا التعاليم اللي المسيح هيتكلم بيها المرة دي. في الوقت دوت دخل ناس بيحطوا تبرعاتهم ودخل الغني اللي معاه كفة يمين وكفة شمال وتفرجوا وشوفوا أنا بدي قد إيه، والناس كلها مبهورة بكم العطاء اللي هو بيقدمه. ودخلت ست غلبانة أرملة بسيطة يدوبك كل اللي حلتها في السين، قدمتهم قدمت من أعوازها، قدمت من احتياجها. والمسيح ما بصش للي حط كفة يمين وكفة شمال، لكن بص للفلسين. هو ما بصش لصغر المبلغ، لكن هو شايف القلب الكبير اللي أعطى من أعوازه، اللي أعطى من، هي أعطت كل ما عندها رغم احتياجها. هل هي مش محتاجة للفلسين؟ محتاجاهم، لكن هي واثقة انه يا رب انت امين، هتكون بتسد اي احتياج، ويمكن الفلسين دولت هيسدوا احتياج عند حد تاني. فالسؤال النهاردة، هل جربت تدي كده من احتياجك فعلا؟ هل جربت تدي كلمة تشجيع لحد محتاج للتشجيع وانت محبط ما لقيتش اللي يشجعك؟ ما هو التشجيع ده نوع من انواع العطاء، انا هقدم تشجيع. هل جربت تدي فرصة تانية لحد مثلا جرحك او وجعك؟ ما الفرصة التانية دي نوع من أنواع العطاء. هو ده العطاء، هو ده العطاء اللي بيقرب المسافة كده ما بيننا وما بين الله، وبيوصلنا كده للسماء. يمكن النهاردة كده محتاجين نتعالج من إدمان التخزين، وإن أنا أبطل أدي من الفائض. إحنا ساعات بنخاف ندي لننقص، بخاف أدي من اللي عندي للي عندي يقل، بخاف أدي مشاعر لحسن مشاعر تخلص، أو أتجرح أي مش عارف تخلص أو ممكن تخلص، أتجرح ممكن أتجرح، بخاف أدي وقت لوقتي يخلص أو ملحقش أعمل الحاجة اللي تخصني أو ملحقش أخلص مصلحتي. في حين أن السيد المسيح علمنا أنه مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. إدي فرحة العطاء أجمل من فرحة الأخذ. فرحة الشخص اللي بياخد من وقته، بياخد من طاقته، بياخد من الحاجة اللي تخصه علشان يدي، فرحته أكبر، فرحته أجمل. سمعت تشبيه حلو قوي بيقول إنه ربنا لما جه يخلقنا ما خلقناش خزانات مية تتملي وتفضل مقفولة، لكن خلقنا كمواسير، والمصورة قيمتها مش في اللي شايلاه جواها، لكن قيمتها في اللي بتوصله. عارف كده المصورة لما تكون محشورة، فالحاجة اللي جواها ما بتوصلش ملهاش قيمة، لكن بيقولك المصورة قيمتها في اللي بتوصله، فهي مش قيمتها هي شايلة ايه. والحقيقة ان الحياة بالظبط عاملة زي التشبيه ده، والحياة عاملة زي البير، طول ما هو مفيش حد بياخد منه فالمية بتاعته هتفضل ثابتة وراكدة، محدش هيعرف يستخدمها بعد كده لأنها هتبقى غير صالحة. لكن طول ما هو متجدد وبيطلع مية باستمرار هيفضل عذب وهيفضل نقي، حتى لو يمكن هو حس ان هو بينقص لكن هيفضل متجدد. عشان كده العطاء الحقيقي مش ان انا ادي من اللي زيادة عندي، من الفائض، من الفضلات. العطاء هو ان انا ادي حتى لو أنا ناقص، حتى لو أنا محتاج، أدي حب وأنا قلبي محتاج للحب، أدي طبطبة وأنا محتاج للطبطبة، أدي سندة وأنا محتاج للسندة، أدي أمل وأنا في عز الضلمة، في عز الاحتياج، لأن أنا ببساطة مش خزان، أنا مجرد ماسورة بتوصل الخير أو عايزة توصل بركات من عند الله. طول ما إيدي مفتوحة وبتحاول تسند غيري، أنا هكون متأكدة أن برضو ربنا هتفضل إيده ممدودة وسنداني. مش مقياس، مش معنى كده أن أنا لو بطلت أسند مش هتسند، لكن لأني عملت دوت فأنا واثق بقى 1000000% فوق 1000000% اللي أنا كنت مقتنع بيهم من الأول أن يا رب كده كده أنت معايا، أنت سندني. فأعتقد إحنا النهاردة محتاجين نبطل نخزن، ونتعلم كده نكون بندي بفيض مش من الفائض. فالنهاردة كده فكر معايا ايه اللي انا محتاج كده اتعلم او ادرك انه هو نوع من انواع العطاء. انا محتاج اتعلم كده ادي، اتعلم كده ان انا اكون ببارك بيه اللي حواليا، لانهم ببساطة ممكن يكونوا محتاجين للحاجة دي او للشيء دوت. هستناكم كده تشاركونا وتفكروا معانا، لكن خلوني كده ارجع تاني لنانا، وكنا وصلنا لحد بتقول ترنيمة حلوة أعتقد الفصل اللي فات، لكن لم أسمعه جيدا بسبب سماعاتي. طب بصي أقولك على حاجة يا نانا، أنت عندك أكتر من أوبشن تقدري تسمعي بيه الترنيمة. ممكن بعد كده في الإعادة تتابعينا سواء على الويب سايت أو على الابليكيشن، أو تقدري حتى تكوني بتشغلي اللايف بعد الحلقة كده لما تروحي وتشغلي الترانيم براحتك. كمان خلونا كده نفكركم أنه كل ترانيم راديو سما اللي من إنتاج راديو سما تقدروا تكونوا بتلاقوها موجودة على قناتنا على اليوتيوب، في منها تكون موجودة على صفحتنا على الفيسبوك، ومنها ابتدى بالفعل يكون بينزل على الساوند كلاود، فتقدروا تكونوا بتسمعوا الترانيم ديت في أي وقت زي ما أنتوا عايزين. لكن مبسوطة أن هي عجبتك يا نانا. كمان نانا بتقول قدم الطبيب علاجا مجانيا للمرضى المحتاجين فكان عضاؤه غير مألوف. حلو قوي. طيب خلينا كده نفصص المشهد دوت. نانا كده بتدينا زي مشهد تخيلي لنوع غير مألوف من العطاء. طيب الدكتور اللي قدم علاج مجاني ده قدم ايه؟ هل مجرد ان هو قدم علاج مجاني بس؟ هو قدم علاج مجاني ما اخدش مقابل مادي، لكن هو ادى من وقته، ادى من خبرته، ادى من محبته، ادى من احساسه، ادى من عطفه. هو مش مجرد ان هو ما اخدش مقابل مادي، لكن هو ادى حاجات تانية كتير. فخلينا كده ايه نحاول نبروز شوية حاجات من العطاء محتاجين نكون بننتبه ان انا محتاج اديها اللي حواليا النهاردة، ان ممكن يكون في احتياج ليها. كمان انا بتكمل وبتقول ليس كل عطاء يقاس بالاشياء، احيانا يكفي حضورك. بالضبط يا نانا، احيانا الحضور بيبقى وحده كفاية، بيبقى هو ده العطاء. انا محتاج حد يكون، حد يسمعني، حد يحتويني. يا جماعة انا مش عايز فلوسكو، انا مش عايز مكالمة كده تقولي فيها كلمتين وتقفل. انا محتاج اني احس ان انت جنبي. ده زي ما كنا بنقول كده مع المسيح لما ادى السامرية، هو اداها كيانه، هو اداها حضوره، مش مجرد اداها حاجة مادية. برافو عليك يا نانا. طيب نانا كمان بتختار معانا رقم 19 صح كده؟ 19. طيب خلينا نشوف رقم 19 النهاردة بتقول ايه. رقم 19 النهاردة سؤال حلو قوي، وجاوبينا كده يا نانا. من هو قدوتك؟ مين هو الشخص كده اللي بتعتبريه قدوتك او مثلك الاعلى؟ سواء حد في دايرة علاقاتك، قوليلنا كده ايه علاقتك بيه، مش حتى لو مش هتقولي اسامي، او مثلا شخصية عامة او شخصية مشهورة او معروفة، فقوليلي كده من هو قدوتك. كمان نانا بتقول فين الاخرين؟ انا اليوم وحيدة. انت جميلة وكفاية يا نانا، بس يعني اهو ابتدى اصدقائنا ان هم يكونوا بينورونا متأخرين، بس يعني هم جم ولا تزعلي. طيب خليني كمان اصبح حلقة الجميلة مريم سمير. يا مرمر صباح الجمال عليكي. مرمر النهاردة بتصبح علينا بصباح المحبة الجميلة بتاعتها، وبتختار رقم 6 ورقم 10 ليا. طيب خلينا كده نشوف رقم 6 النهاردة. ورقم 6 النهاردة كانت رسالة حلوة قوي، بتقول الكوباية الفاضية عمرها ما هتروي العطشان، دلع نفسك الأول عشان تعرف تدلع اللي حواليك. فالنهاردة كده يا مريم رسالتك بتقولك انتبهي لنفسك شوية، انتبهي لتفاصيلك. مش غلط ان انت تهتمي بنفسك، مش غلط ان انت تكوني بتحطي نفسك أولوية في بعض الأوقات عشان تعرفي تجددي طاقتك، تجددي محبتك، تجددي روحك عشان تعرفي تروي اللي حواليكي. دي كانت رقم 6. كمان رقم 10. طيب بصي رقم 10 لعبة، وانا معايا الاجابة بتاعتها، فمش هعرف اجاوب لان هتبقى كده يعني انا غشيت الاجابة. فانا اقولك رقم 10 وجاوبيها انت، ايه رأيك؟ رقم 10 النهاردة بتقول رتب الحروف دي عشان تطلع كلمة بنحتاجها لما نكون تعبانين ومش طايقين كلمة من حد. مش لو تعبانين جسديا، لكن عارفة كده ان هو ايه، حاسس ان انا تعبان ومستنزف وعايز ايه بقى. خليني اقولك الحروف، الحروف دي ملخبطة، رتبيها عشان تطلعي الكلمة ديت. الحروف دي بتقول فه صاد لام ألف نون. لا هي يعني مترتبة، كانت محتاجة تتلخبط اللعبة العبيطة دي. طيب حاولي كده انتي تطلعي لي بقى ايه الكلمة اللي مش متلخبطة ديت، وديني معنى تاني يناسب الحالة ديت. يلا انا افتكست لك لعبة، او انا اخترعت لك لعبة جديدة. يلا قولي لي كده ايه المرادف اللي ممكن يكون للكلمة ديت، او الاحساس اللي ممكن يعبر برضو عن الموضوع دوت. استنيكي كده تلعبي معايا معايا يا مريم وتشاركينا في موضوعنا وتقولي لي كده انواع غير مألوفة من العطاء. كمان ماجدة، يا ماجدة صباح الجمال، متأخرة يا ماجدة، لأن كانت بتدور عليكم من شوية. ماجدة متحمسة اسمع رأيك كده في موضوعنا النهاردة، وقولي لي انواع غير مألوفة من العطاء، او مش مألوفة بمعنى ان هي غريبة او محدش بيعملها، لكن هي ممكن تكون تفاصيل ما بننتبهش ان هي احتياجات محتاجين نتعلم اننا نكون بنديها. فكري معايا كده، وهستناكي طبعا نلعب في الصندوق. لكن ماجدة بتشاركنا بتقول كان في مشكلة في التليفون، بتسمعنا من خلال الموبايل، فيعني بس الحمد لله مشكلة اتصلحت ووصلتي معانا بالسلامة يا ماجدة، يعني ان تأتي متأخرا خيرا ان لا تأتي ابدا. فيعني شكرا ان انتي معانا النهاردة يا ماجدة. كمان نانا بتقول قدوتي هو المسيح حبيبي الاول والاخر. طيب قوليلي كده، ايه اكتر حاجة بتتعلميها، او ايه اكتر حاجة بتفرق معاكي في شخصية المسيح؟ لو هنقول كده انه دايما لما يكون عندي قدوة، انا في حاجات معينة كده ببقى يا سلام لو عايز اتعلم الحاجة دي، حتى لو هاخدها مراحل. انا دلوقتي عايز اتعلم الحاجة دي، وبعد ما اتعلمها عايز اتعلم الحاجة ديت. فقوليلي كده ايه اكتر حاجة انت مشغولة بيها الوقت دوت، وحابة ان انت كده تكوني بتتعلميها من قدوتك. لكن ماجدة بتتشارك معانا من الصندوق برقم 9 ورقم 18، ورقم 9 النهاردة بتقول تعويضات ربنا بتيجي في الوقت المناسب، فبلاش تكئب نفسك، كده كده هيعوضك. النهارده كده رسالتك يا ماجده بتقول لك ما تكتئبيش، ما تزعليش، تخليش اي حاجه كده تحز في نفسيتك. ربنا كده دايما امين على مشاعرك، وامين ان هو يكون بيفرحك، وامين ان هو يكون بيعوضك. كمان رقم 18 النهارده، ده ايه سؤال ثاني، خلينا نقراه. سؤال رقم 18 النهارده بيقول لو في ايدك تخفي صفة واحدة من صفات الناس اللي بنقابلها في الشارع والمواصلات الصبح، هتختار تخفي ايه؟ عارفة كده احيانا لما بنتقابل مع الناس الصبح في شوية علامات مميزة كده بنشوفها. العلامات دي بيقولك ايه؟ تكشيرة، الزق، الصوت العالي. ايه اكتر صفة نفسك الناس تبطل تعملها خصوصا في بداية اليوم، اللي هو يعني احنا لسه صباح الخير، لسه مفيش اي حاجة تدعو لاي حاجة، فيعني هتكوني ايه الصفة اللي بتختاري ان انت تكوني بتلغيها يا ماجدة؟ يلا دي سلطة في ايدك النهاردة، والغي حاجة، الغي صفة، الغي حاجة كده تحسي انه الصبح يا سلام لو الحاجة دي ما تبقاش موجودة. كمان مريم بتقولي الكلمة هي فصلان، صح، برافو عليك يا مريم. قوليلي بقى كلمة تانية، لانه يعني الحروف كانت مترتبة مش متلخبطة، فقوليلي بقى كلمة تانية تكون بتدي نفس المعنى كده، اللي هو يا سلام انا محتاج دلوقتي افصل، حاجة تدي نفس المعنى. كمان ماجدة بتقول يا ماجدة رحت فين؟ ماجدة بتقول العطاء اننا نعطي كلمة حلوة وسؤال على مريض او رسالة، وطبعا تقدمات مادية. حلو، دي انواع من العطاء محتاجين ننتبه ليها، بالاضافة للتقدمات المادية، اني اسأل على اللي محتاج للسؤال، ده نوع من انواع العطاء، اني اسأل على المريض، اني اطبطب، اني احتوي، كل دي انواع واشكال من العطاء. فكروا معايا كده، ايه تاني ممكن نعتبره او نصنفه نوع من انواع العطاء اللي محتاجين اننا نكون بنتعلم نقدمه لبعض. بمناسبة اللي انتوا بتقولوه دوت، مش حاسين انه التشجيع والكلمة الحلوة في المطلق ينفعوا يبقى انواع من العطاء؟ المبادرة كمان في التشجيع، واعتقد ان ده نوع حلو قوي من العطاء، ما بيحتاج شيء اي مجهود مادي، يعني انا مش محتاجة اطلع احط ايدي في جيبي واطلع اي حاجة، هو مجرد كلمة بقولها لكن ليها مفعول السحر، عطاء التشجيع، عطاء الكلمة الحلوة، عطاء المبادرة. في قاعدة حلوة قوي بتقول لك الكلمة الحلوة اللي تقدر تقولها دلوقتي ما تأجلهاش لبكرة. الإحسان إنك ما تستناش إن الشخص يطلب منك الدعم، العطاء إنك ما تستناش إن الشخص يطلب منك إن أنت تكون بتديه، أو يجي لك وهو مكسور، أو يجي لك وهو زعلان، أو يجي لك وهو حزين، عشان تبتدي تدرك إنه محتاج اللي يسأل عليه، أو محتاج اللي يطيب خطره، أو محتاج اللي يبتدي إنه يكون بيحتويه. المبادرة هي إن أنا عارف إن الشخص دوت مثلا تعبان ومحتاج اللي يسأل عليه، فهبتدي إن أنا أبادر وابعت له مثلا ولو كلمات بسيطة، أقول له مثلا ربنا معاك، أنا حاسس بألمك، أو أبعت رسالة تشجيع لحد أنا فخور بيك، أو أرفع سماعة التليفون كده على حد أقول له شكرا إن أنت في حياتي. الأنواع والأشكال دي من العطاء بيقولك إنها قادرة تغير كيمياء اليوم للشخص دوت، للشخص اللي أنا كلمته دوت أو الشخص اللي أنا اديت له الكلمة دي، وده هيرجع لي أنا بصيد من السكينة، هيرجع لي أنا بصيد من الطاقة الإيجابية، من الراحة، لأن أنا بقيت مصدر ليها، أنا اديت للي قدامي طاقة فأنا كمان بقيت مشبع بالطاقة. فالنهاردة كده خلينا نتعلم كنوع من أنواع العطاء إننا نبادر بالكلمة الحلوة، نبادر بالمساعدة، نبادر بالخدمة. فشاركوني كده مين أكتر حد حاسس كده إن أنت محتاج تكون بتديله النوع ده من العطاء النهاردة؟ مين أكتر حد حاسس إن هو محتاج يسمع منك كلمة حلوة؟ هل مثلا موظف عندك، زميل ليك، حد من أولادك محتاج أنت تشجعه لأنك على طول بتزعق له مثلا التقصير في المذاكرة أو تقصير في الرياضة أو تقصير في أي حاجة، فحاسس النهاردة كده إن أنت ممكن تديله كلمة تشجيع. يا جماعة فكرة كلمة التشجيع دي من أنواع العطاء المهدور حقها، فكرة إن أنا أبادر كمان بإن أنا أسأل أو أتكلم دي من حاجات المهدور حقها، بس فكرة المبادرة دي محتاج أخلي بالي إنه لو حسيت إن اللي قدامي مش متقبل انسحب فورا. المبادرة أصلا المبادرة دي مش بس في الكلمة، المبادرة دي ممكن تكون في المساعدة، في السندة، في العضاء، في الاحتواء، وأنا بمحبة أنا عايز أبادر وأساعد، لكن لو حسيت إن الشخص اللي أنا هبادر ليه بالمساعدة دوت هو مش مستعد إنه يتقبل المساعدة دلوقتي، انسحب انسحب، ما تقولش ده انا كنت جاية ساعد، ده انا كنت جاية اخدم، ده انا كتر خيري ان انا خدت من وقتي ومن المخزون اللي عندي عشان اجي اديلك. لا، ممكن يكون ببساطة الشخص اللي قدامي هو مش محتاج دلوقتي للعطاء، فما تفرضش عطائك. دي نقطة مهمة قوي، ما تفرضش عطائك على اللي ما عندوش استعداد ان هو يكون بيقبله دلوقتي. انت قدم اللي في ايدك من غير ما هستنى مقابل، من غير ما هستنى شكر، من غير ما هستنى تقدير، ومن غير ما هفرض عليه ان هو يقبل عطائي، من غير ما هجبره ان هو يكون بيقبل عطائي. وحاسة فكرة ان انا اسيب له الحرية ديت في ان هو يقبل او ما يقبلش العطاء دي في حد ذاتها نوع من انواع العطاء. فإيه تاني ممكن نعتبره نوع من أنواع العطاء؟ طيب خلينا كده نكمل، وصلنا لحد فين؟ نانا بتقول ليس لأحد محبة أعظم من هذه أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه، من يوحنا 15-13، وده أعظم عطاء المسيح قدمه لنا، أجمل محبة وأجمل قصة حب المسيح قدمها لنا. كمان ماجدة بتجاوب على السؤال بتاعها بقى إيه الصفة اللي نفسها تلغيها من الناس خصوصا الصبح، فبتقول هلغي صفة التذمر أو الشكوى، اللي هو نبقى إحنا لسه صباح الخير، لسه اليوم ما بدأش، وتلاقي الناس كده في المواصلات أو زمايلك في الشغل بادين اليوم بكمية طاقة سلبية وتكشيرة وتذمر وشكوى وصوت عالي، فاللي هو يعني في شوية صفات كده يا سلام لو نلغيها من حياتنا، ويبقى الأجمل كمان لو عرفنا نكنسلها الصبح اللي هي في بداية اليوم، يعني اليوم لسه ما بدأش يا جماعة، خلونا كده إيه يلا الحمد لله. طيب كمان مريم بتقول العطاء هي طبطبة على حد موجوع، كمان الدعم والتشجيع كمان من العطاء، الافتقاد وتقديم المساعدة. الطبطبة عجبني قوي، الطبطبة الطبطبة يا جماعة عطاء، ما تستهونش بالتفاصيل الصغيرة. احنا ليه بنستهون بالتفاصيل الصغيرة دي يا جماعة؟ انتوا عارفين انه من ضمن الحاجات اللي انا بحس اننا بنستهون بيها برضو، مش بس يعني مريم هنا بتقول يا مريم رحت فين؟ استني انا لمحتك. مريم هنا كانت بتقول حد موجوع، الطبطبة على حد موجوع، وكمان الدعم والتشجيع. انا بحس ان بالاضافة للدعم والتشجيع والطبطبة خصوصا على الموجوع، ان انا اكون بديله كده ايه شوية امل من اللي عندي. هو موجوع دلوقتي، هو قاعد في حتة وحشة قوي، هو قاعد في حتة ظلمة، هو قاعد في حتة مستنزف فيها، لكن ان انا اديله شوية نور وامل من عندي. عارفين كده انا بحس ان ده نوع سحري من العطاء، ان انا اديله من رؤيتي الايجابية، اديله من توقعي الايجابي، اديله من تفاؤلي، اديله من رجائي. يعني يديله من رجائي، يعني حاول انقله الصورة اللي عندي. ساعات بنقابل ناس روحهم مطفية، ظروفهم صعبة، شايفين نفسهم فاشلين، محبطين، ملهمش قيمة، ملهمش لازمة، ملهمش مكانة. العطاء الحقيقي هنا اني مش بس اطبطب، ومش بس ان انا اقوله معلش، لكن ان انا اكون. امبارح اندرو كان بيحكي عن المراية والشباك، أنا النهاردة كده يمكن محتاجة أكون مراية نظيفة، مش بس أشوف فيها نفسي، لكن كمان أوريهم فيها صورتهم الحقيقية، من غير ما تكون مهزوزة، من غير ما تكون مشوهة زي ما هم شايفينها، او هم رسمينها لنفسهم، فانا هختار ان انا اوريهم الصورة الحلوة او البطل اللي جواهم واتكلم عنه اللي هم يمكن مش شايفينه. حد فكر ان ده ممكن يكون نوع من انواع العطاء، انك تزرع امل جوه حد مطفي. لما تقعد مع حد كده وتقول له انا شايف فيك بذرة حاجة حلوة، انا شايف فيك فنان عظيم، انا متأكد ان انت عندك حكمة مش عند حد، انا واثق فيك، انت هنا مش مجرد كلمات بتقولها، انت هنا بتديله روح جديدة يعيش بيها، انت بتديله امل، انت بتديله رؤية ايجابية جديدة يعيش بيها، انت بتتبرع لي برؤيتك، انت بتعطيله من رجائك، انت بتعطيله من املك، انت بتعطيله من مرايتك النظيفة اللي انت قادر فيها تشوف فيها صورتك على حقيقتها، فانت كأنك كده بتتبرع انك تلفله المراية دي عشان يعرف يشوف نفسه هو كمان بصورته الحقيقية الغالية القيمة اللي الله خلقه عليها، لحد ما هو يقدر يشوف نفسه بالشكل الصح او يشوف نفسه بالصورة الصح. فهل فيه في حياتك النهاردة حد كان بيشوف فيك حاجة حلوة وشجعك عليها اللي خليتك النهاردة ممكن متبارك بالحاجة دي؟ عارف كده زي ما واحنا صغيرين مثلا مدرس عندك يقولك انت شاطر قوي في المادة، انت شاطر قوي في الحسابات والرياضه والارقام، فده شجعك ان انت النهارده كبرت بقيت مهندس، دخلت هندسه وبقيت مهندس، او دخلت تجاره مثلا وبقيت محاسب قد الدنيا وبقيت الارقام دي لعبتك. فكروا معايا كده وشاركوني ازاي النظره اللي يمكن حد ساعدك ان انت تشوف نفسك بيها ممكن تكون غيرت مسار حياتك. وده اللي انا محتاجه ادركه، اولا ادرك ان ده نوع من انواع العطاء النهارده، علشان أدرك قد إيه مهم إن أنا أعمله لحد تاني. أصل أنا لو مش منتبه إن الرؤية الإيجابية لنفسي دي نوع من أنواع العطاء، هنتبه إن أنا أديها لحد تاني؟ النهاردة عايزين ننتبه للأشكال دي من العطاء عشان ننتبه إننا نقدمها للي حوالينا. العطاء مش بس مادي، العطاء مش بس فلوس، العطاء مش بس لبس، العطاء مش بس أكل، العطاء مش بس حتى وقت من غير قلب. لا، انا هدي لك قلبي، انا هدي لك عيني، انا هدي لك رؤيتي، انا هدي لك كلماتي، انا هدي لك المبادرة اللي انت يمكن ما طلبتهاش، بس انا هقدم لك، انا هدي لك. فكروا معايا كده ايه تاني ممكن يكون نوع من انواع العطاء. طيب احنا بقالنا كتير بنرغي، طب خليني كده ارجع ليه التعليقات قبل الفاصل. و تمام، نانا مكملة معانا في بوكيه الورد والألوان الجميلة الحقيقي كده بيعمل لي بهجة وسط التعليقات وبتأكد على الفكرة. تمام، يعني أنا مش عارفة أنهي فكرة اللي بتأكد عليها، بس يعني طالما احنا متفقين فإحنا تمام يا نانا. طيب خلينا نطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نكمل مع بعض إيه تاني ممكن يكون أنواع من العطاء، لأن كل ما هنفكر أكتر هنلاقي فيه أنواع جديدة مختلفة من العطاء. أنا محتاج أتعلم إن هي أنواع عطاء عشان أتعلم أبارك بيها اللي حواليا. وعشان نسهل على نفسنا الفكرة، فكر في نفسك في احتياجاتك في مواقف مختلفة، إيه الحاجات اللي كنت محتاجها من اللي حواليك وأخدتها أو ما أخدتهاش، بس النهاردة كده هبروز الحاجة دي إنها كنوع من إنها نوع من أنواع العطاء، أنا محتاج أتعلم أدي للي حواليا. فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع بعض، فخليكم معانا ما تروحوش في أي حتة.
3: انت دلوقتي بتتابع اعاده برنامج صباح سمع.

0: بعرض أفلام 24 ساعة. أحياناً أفتح التلفزيون على فيلم بيخلص وحس إن نهايته سعيدة، بس واضح كده إنه كانت أحداثه صعبة. مش هستمتع في الحياة بالفيلم حتى لو نهايته سعيدة، غير لو عشت كل تفاصيل أحداثه الصعبة بكل مشاعري. أنا بتكلم عن فيلم الحياة، مش هستمتع بالنهايات السعيدة غير لو كان في مواقف صعبة، مع العلم إن المخرج شاطر قوي. دي بس مجرد
1: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو سن.
2: رجعنا ليكم مرة كمان، لسه مكملين وقتنا مع بعض في صباح سما، لسه بندور كده على أنواع غير مقدرة من العطاء، أنواع محتاجين كده ندرك إنها ممكن تكون نوع من أنواع العطاء عشان محتاج أتعلم أعطيها. العطاء النهاردة مش من الفائض، العطاء النهاردة بفيض. النهاردة العطاء عايزين نكون بنتعلم كده نديه من الاحتياجات، من الأعواز. إيه أكتر حاجة أنت محتاج حد يقدمها لك؟ وفكر النهاردة كده أنها ممكن تكون نوع من أنواع العطاء اللي أنت ممكن تكون بتبارك بيه حد تاني. لسه مكملين كلامنا مع بعض، لسه مستنياك وتلعبوا معانا في الصندوق من 1 لـ50، اختار رقمك المفضل ونشوف هيطلع لك إيه النهاردة. سؤال، لعبة، تحدي، فزورة، يعني أنت وحظك. لكن برجع عليه التعليقات. يا بهاء صباح الخير والبركة، داخل كده على طول من غير صباح الخير ولا سلام ولا كلام. ماشي ماشي، مسامحينك يا بهاء، وده نوع من انواع العطاء. بهاء بيقول لنا كده، افضل عطيه ممكن يعطيها ربنا للانسان هي البركه والقبول. طيب خلينا كده نفكر شويه بهاء، انه ده اكيد ما فيهاش نقاش، اجمل عطايا الله لينا هي القبول والمحبه الغير مشروطه. لكن ايه رايك كده نجرب نكون احنا كمان بندي لبعض النوع ده من العطاء، القبول. القبول مش هقول لك زي ما ربنا كده بيدينا قبول ويسامحنا ويغفر لنا وغفر لنا خطايانا، لكن بمناسبه الغفران يا جماعه، هل ممكن يكون الغفران نوع من انواع العطاء؟ اني اغفر لحد ده نوع من انواع العطاء؟ اني اسامح حد ده نوع من انواع العطاء؟ انا كل ما اتسعت مساحه المسامحه والتماس الاعذار للناس اللي حوالين مني، بيقولوا كده ان ده كل ما يساعدني ان انا اقلل سقف توقعاتي منهم، وده هيحمي قلبي من الخزلان، وانه دوت مش هيخليني اكون بلومهم على توقعاتي اللي انا توقعاتي العاليه اللي انا حطيتها فيهم. وكل ما قدرت ان انا اكون بزود رحمه في قلبي، كل ما قدرت ان انا اكون بسامحهم اكتر، وان الرحمه مش ضعف، وان الرحمه ما هياش تنازل مني عن قوتي او تنازل مني عن حقي، لكن هي اختيار واعي مني هيديني سلام داخلي يحمي علاقاتي من انها تكون بتتكسر بسرعه. ايه رايكم في الفكره دي؟ الفكره دي انا لسه قرياها من يومين وعجبتني قوي، لكن حاسه انه بعيدا عن الفكره ديت انا ممكن اقول كده انه مش بس ان انا سامحهم وان اني اقلل سقف توقعاتي منهم، لكن فكره ان انا اكون بسامح او التمس العذر، او عارف كده كان فيها تشبيه حلو قوي، عطاء براءه، اني ادي الشخص اللي قدامي براءه، براءه من توقعاتي، براءه من احكامي، براءه من ظنوني اللي انا توقعت او ظنيت فيه الحاجه ديت، اني ادي الشخص اللي قدامي عذر بدل ما اديله حكم انا بحكم عليه، لا هديله عذر، هلتمس له العذر. المسيح وهو على الصليب التمس العذر لصالبيه اللي كانوا بيصلبوه، قال يا ابي سامحهم، اغفر لهم، هم لا يعلمون ماذا يفعلون. فاني اكون بلتمس العذر، التمس الـ الـ الـ الـ الـ المغفره، او ادي المغفره للي قدامي، ده نوع من انواع العطاء. العطاء مش بس فعل ايد او حاجه بديها بايدي، العطاء ممكن يكون نظره قلب، مش بس نظرة عين لكن نظرة قلب، أشوف بيها اللي ورا تصرفات الشخص، أشوف اللي يمكن احنا كنا بنقول انه التماس العذر ان انا هديله عذر مش هديله حكم، فانا هشوف بيها اللي ورا سبب انفعاله عليا، هشوف بيها السبب اللي ورا تأخيره، هشوف بيها السبب اللي ورا تقصيره في حاجة معينة، فانا بديله عذر مش بديله حكم. فده نوع حلو قوي من العطاء يا جماعة، احنا ليه ما بنديش لبعض العطاء دوت؟ احنا شاطرين قوي. ان انا نقعد كده نحط رجل على رجل ونحكم على بعض وندي بعض. احنا كرمة قوي في اعطاء الاحكام لبعض. ده وحش، ده حلو، ده هادي، ده عصبي، ده اجتماعي، ده انطوائي، ده انفعالي، ده. لكن ليه ما بنديش لبعض اعذار؟ هو منفعل النهاردة لأنه ابنه سخن في البيت وهو مش قادر يقعد جنبه وينزل دلوقتي يوديه للدكتور لأن في شغل محتاج يتسلم، فهو غصب عنه هو عصبي دلوقتي. أنا الراجل اللي ورا مني عمال بيديني كلاكسات بالعربية عشان أطلع أجري، هو ليه مستعجل؟ بس أنا مش عارف إن هو عنده حالة مريضة محتاج بسرعة يطمن عليها أو محتاج يزورها أو محتاج يروح بيها المستشفى. ليه بدي حكم مش بدي عذر؟ إعطاء الأعذار أو التماس الأعذار ده نوع جميل قوي يا جماعة من العطاء، محتاجين نعممه النهاردة. احنا محتاجين النهاردة كده نتعلم ندي بعض أعذار، ندي بعض كده ندي بعض قلب، ندي بعض قلب كده، مش قلوب كده هنمشي نوزع قلوب في الشارع، لكن ندي بعض كده قلب بيحس، قلب بيلتمس العذر، قلب بيدور كده على النية الحلوة، مش ان انا اطلق احكام في المطلق كده وخلاص. فحسن التماس الاعذار واعطاء براءة للاخرين ده نوع حلو قوي من العطاء يا جماعة، محتاجين اننا نكون بنعممه. فكر معايا تاني كده، ايه تاني ممكن يكون نوع من انواع العطاء انا محتاجه، محتاج الناس تشوفني بيه، محتاج الناس تقدمه لي. فالنهاردة كده انتبه ان ده نوع من العطاء انا محتاج ان انا اكون بقدمه. بس انا مش هفضل اخد بس، يعني ده مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ، دي كلمات المسيح. محتاجين نتعلم ندي يا جماعة، مش بس نكون بناخد. طيب وصلنا لحد فين في التعليقات؟ نانا بتقول هناك من يعطي من الفائض وهناك من يعطي من القلب. احنا عايزين نتعلم بقى ندي من القلب مش من الفائض. العطاء بفيض مش من الفائض، العطاء من انا هدي بشبع، على انه انا مش خايف انه انا لما اديك اقل، لا انا واثق اني لما اديك انا هبقى كمان متجدد من عند الله. زي البير كده، البير اللي كل ما نزل جردل كده اطلع منه جردل مية هو بيرجع يتملي بتاني، لكن البير لو اتغطى ومحدش استخدمه فضل محتفظ بميته هيبقى بركة رقدة مليانة ميكروبات، مليانة بكتيريا، مليانة عفن، محدش هيقدر يستفيد منها بأي حاجة، ولا البير هيفرح بنفسه يعني. فإحنا النهاردة كده عايزين نتعلم العطاء بالفيض مش من الفائض. كمان أنا بتقول عطاءك لا يشبه العطاء العابر بل يشبه النجاة يا رب. النهاردة كده عايزين نتعلم منه إزاي نكون بنعطي طوق النجاة. احنا كمان انا ممكن كلمتي، تشجيعي، التماسي للعذر، قلبي ورؤيتي الايجابيه، المرايه النظيفه اللي انا بديها للمحبط ان هو يشوف نفسه بيها، كل دي ممكن تكون اطواء نجاة انا بديها للي حواليا. فيا رب علمنا كده اننا نكون شبهك. بعد ايه يا بهاء؟ بعد ايه؟ بعد ما كسرت قلبي كده في الاول ودخلت من غير ما تصبح، بس يعني يلا ماشي، سامح، خلاص سامح المره دي، سامحتك يا بهاء. بهاء مستنياك كده تلعب معانا في الصندوق وتختار رقم من 1 ل50 ونشوف كده هيطلع لك ايه من الصندوق النهارده. لكن نانا بتكمل لعبه معانا برقم 29، يا رب يكون سؤال كده او لا، ايوه بقى سؤال او لعبه يعني، هنقرا ونشوف. طيب رقم 29 النهارده بيقول لو قدامك مشوار مهم وحد طلب منك توصيله في سكتك وانت مهدود وتعبان، هل هتوافق وتتحامل على نفسك يعني وتيجي على نفسك، ولا بتقول مش قادر من غير كسوف؟ حلو قوي السؤال دوت. وبحس ان السؤال ده ما فيهوش اجابه صح واجابه غلط، دي فروق شخصيه وادراك لامكانياتي وادراك لطاقتي ولعلاقاتي بالناس اللي حواليا وللشخص اللي انا بيطلب مني. فقولي لي كده هتعملي ايه لو اتحطيتي في الموقف دوت او السيتويشن دوت يا نانا. انتي تعبانة ومهدودة ولسه قدامك مشوار طويل وجي حد قالك خديني في سكتك، هتيجي على نفسك وتاخديه، ولا هتقولي له لا مش هقدر من غير كسوف من غير احراج انا مش قادرة ان انا اكون اجي معك او بوصلك دلوقتي؟ قولي لي كده هتكوني بتعملي ايه بكل صراحة من غير كسوف. كمان نانا كانت بتقول موضوع يا نانا ده علشان انتوا معايا النهارده بس يا نانا وبنتشارك مع بعض، فانتوا اللي محليين الموضوع. لكن مبسوطه جدا الموضوع عجبك، وامين كده ربنا يكون من خلاله بيفتح عينينا على انواع من الاحتياجات اللي عندنا اللي من خلالها ندرك انها ممكن تكون انواع عطاء ابارك بيها اللي حواليا. كمان بهاء بيقول ما كانش اتعذر ولا باع جزر، مين اللي ما كانش تعذر ولا باع جزر؟ اللي هيعطي؟ لا ما هو اللي هيعطي مش هيتزنق للدرجات دي يعني يا بهاء، ما تقلقش. يعني امين ربنا يكون بيجدد دايما الحاجه اللي عندي علشان تكون باستمرار كده بعرف ادي منها، فما تقلقش. بعدين الجزر جميل يا بهاء، انا بحب الجزر، وليه مواسم كده بيبقى مسكر فيها. فينك يا بسمه كده؟ انا وبسمه كده بنقعد ننقي في الفاكهه، هي تبعت لي افوكادو وانا اديها بطيخ، يعني بنفتقد كل حد فيكم صدقوني يا جماعه. ماشي يلا. طيب بعيدا بقى عن الجزر بتاع بهاء، يا مريم، مريم بتقول اعظم عطاء اللي هو اللي بيدي من احتياجه الشخصي كمان، واجمل في العطاء اللي بيدي محبة حقيقية زي اللي فقد شيء زي الحنان والرحمة في حياته وقلب نظيف رغم كده بيدي. مش عارفة كنت معانا من شوية ولا لا يا مريم، بس انا كنت بقول ان انا مع الفريق اللي بيقول انه فقد الشيء هو اشطر حد يدي. في المثل بيقول كده او الحكمة الدرجة بتقول ان فقد الشيء لا يعطي. انا بحس ان فقد الشيء يا جماعة هو اكتر حد حاسس بوجع افتقاده، فهو اكتر حد هيعرف يدي. فانا معاكي جدا يا مريم. بهاء بيقول محتاج الناس تشوفني طبيعي مش تعبان في دماغي. مين قال انت تعبان في دماغك بهاء؟ انا حاسه انت شخصيه لذيذه ومسليه جدا، يعني مين قال انت تعبان في دماغك؟ بس هقولك على حاجه يا بهاء، ده احتياج عندك صح، فايه رايك ان ده كمان يكون نوع من انواع العطاء اللي انت تتعلم تديه للناس النهارده، ان انت تحاول تشوفهم على حقيقتهم زي ما هم شايفين نفسهم، مش الصوره اللي الناس بتقولها عليهم او الناس بتحاول تقنعهم هم نفسهم بيها. ان الناس عايزه تقنعني ان انا حد مروش. لا انا مش حد مروش، او انا مش حد مش طاقي، او انا مش حد تعبان في دماغي، انا بس عندي رؤيه مختلفه للامور. فانت نفسك حد يديلك مثلا مرايه نظيفه جميله تشوف فيها نفسك على حقيقتها، فادي انت كمان المرايه دي للناس. فيعني انا حاسه انه دي خطوه حلوه قوي، ادراكك لاحتياج معين يا بهاء ده هيساعدك ان انت تكون بتساعد اللي قدامك وتديله نفس الاحتياج دوت. طيب بهاء بيختار معانا رقم 30، ورقم 30 النهارده دي لعبه او تحدي، نقرا ونحكم. رقم 30 النهارده بتقول قول 3 حاجات بتعملها لما تعوز تخلع من قعده دمها تقيل في 5 ثواني. حلو السؤال دوت، لما تكون قاعد كده في قاعدة دمها تقيل يا بهاء وعايز تزوغ من القعدة ديت، يعني قاعدة مع أصدقاء حسيت كده ان هي بقى دمها تقيل، تجمع عائلي مش على هواك، مع ان انا بحس التجمعات العائلية دي بتبقى مسلية قوي. فيعني قولي كده هتعمل ايه، قولي كده 3 حاجات هتعملهم او هتقولهم لما تعوز تخلع من قعدة دمها تقيل في 5 ثواني. يلا دي رقم 30 النهاردة. بهاء كمان بيقول يعني اديلي فترة كل ما حد يقول لي مالك اتغيرت. لا اتغيرت ليه يا بهاء؟ مالك اتغيرت ليه يا بهاء؟ احنا ما تقلقناش عليك، مالك اتغيرت ليه؟ احنا كمان دلوقتي عايزين نسألك مالك اتغيرت ليه، او ايه الحاجة اللي بيقولولك ان انت اتغيرت فيها؟ هل في سلوك معين؟ هل في طباع معينة؟ فقولي كده ايه الحاجة اللي حاسس ان حصل فيها تغيير، وانت من وجهة نظرك حاسس ان التغيير دوت اريح بالنسبة لك؟ مش هقولك احسن ولا اوحش، لان احسن او اوحش دي من وجهة نظر مين، لكن اريح بالنسبة لك، وهل هو مناسب؟ بدل ما اقول ناس بتقولي ان انا اتغيرت وخلاص فبقى متضايق ان الناس بتقولي انا اتغيرت، لأ الموضوع برضو محتاج تفكير. ونفكر مع بعض اكتر كده ايه تاني انواع واشكال من العطاء محتاجين اننا نكون بنتعلمها مع بعض. في نوع حلو قوي من العطاء هو معروف لكن مش مدرك برضو، عطاء الخبرات يا جماعة، ان انا اكون بدي كده من خبراتي، بدي من الوزنات اللي ربنا باركني بيها. في نوع حلو قوي من العطاء محتاج كده ان انا اقلل فيه الايجو والغرور بتاع الانا بتاعي شوية كده، وهو عطاء نسميه كده ايه، عطاء فتح الطريق، تخلية الطريق، ان انا افتح الطريق للشخص اللي ورايا. ساعات حبنا للنجاح وحبنا كده للظهور بيخلينا عايزين احنا دايما اللي نفضل متصدرين المشهد، احنا اللي في الصورة، احنا اللي بنقول احسن الافكار، احنا اللي بنخلص الشغل كله. لكن العطاء الحقيقي هو ان انت تدي المنصة لغيرك في بعض الاوقات، انك تشوف حد لسه بيبتدي مثلا طريقه وتساعده، تديله فرصة انه يظهر ويلمع، وتكون انت السند اللي وراه في الخلفية في الكواليس اللي يمكن محدش يحس بيه لكن بتديله ثقة. ده عطاء ثقة، ده عطاء من خبرة، ده عطاء من مكانة. انت بتدي غيرك ثقته في نفسه، مش بس بتديله ثقتك ان انت انا واثق فيك ان انت هتعرف تعملها، لكن انت بتقدم له ثقته في نفسه ان هو يقدر ينجح، ان هو يقدر يوصل، ان هو يقدر يحقق الحاجة دي. وده مش بس هيسعد اللي قدامك، ده هيخليك انت كمان قائد حقيقي، ان انت بقيت معلم حقيقي، انت بقيت مصدر الهام ما بيخلصش. ده غير مثلا لو جالك زميل جديد مثلا لسه بيبتدي مشواره في نفس المجال بتاعك وانت بقالك سنين خبرة، فانت تديله من معلوماتك. اديله من معلوماتي، يعني انا بعد ما قعدت وذاكرت واشتغلت واجتهدت وخدت كورسات وسافرت بره وجوه، الحقيقة لو جينا دورنا كده على أبرز العلامات المميزة في أي مجال هتلاقيهم هم اللي دايما بيرجعوا خطوة لورا عشان يطلعوا تلاميذهم لقدام. هم دايما اللي عندهم استعداد ان هم ما يظهروش في المشهد ويدوا كل معلوماتهم وخبراتهم للتلاميذ والزملاء والأولاد الجداد اللي طالعين من تحت ايديهم، لأنهم عارفين انه ده مش هيقلل منهم اي في اي حاجة، بالعكس ده هيزودهم. طلع لي كده اي شخصية سوية مشهورة في مجالها إيه لو كانت بتعمل الموضوع ده؟ بتدي الصف التاني الثقة في نفسه، انت قدها، انت تقدر. أمانتك النهاردة ان انت تدي المعلومة كاملة، مش بس مجرد ان ده نوع من انواع العطاء، لكن انا بوجه شخص يمكن يتوه في الطريق من غير التوجيه دوت، وده عطاء. ده مش بس هيساعده، لكن ده هينقيني انا من جوه وهيقلل غروري واعتزازي بنفسي وكأن انا بشطارتي اللي أخدت. انا كل حاجة عندي هي من عند الله، كتاب بيقول كده، انت كل حاجة عندك هي من عنده، ولو انت اوريدي اخدت من عنده ليه بتفتخر بنفسك كأنك ما اخدتش، وان انا اللي وصلت لكل دوت بخبراتي وبمعلوماتي وبمعرفتي. لا، الكتاب قال ان كل اللي في ايدك دوت عطايا وبركات، فما تفتخرش بيها كأنك ما اخدتش بركات من عند الله. قدمها زي ما انت تباركت بيها، قدمها، ساعد بيها، اخلي الطريق اللي وراك انه يظهر، انه يطلع، انه يبان. كل ده عطاء، كل دي انواع من العطاء مش منتبهين ليها، مش مدركين انها اشكال من العطاء. فكروا معايا تاني كده، ايه تاني ممكن يعتبر نوع من انواع العطاء؟ ان يخلي الصغير اللي حس نفسه قليل يحس بقيمته ويحس انه لا ممكن يظهر ويبقى مؤثر. ده نوع من انواع العطاء يا جماعة، نوع حلو قوي من العطاء. طيب وصلنا لحد فين؟ نرجع كده للتعليقات. ونانا، نانا بتجاوب على 29 كانت السؤال بتاع لو قدامك مشوار طويل وحد طلب منك توصيلة هتيجي على نفسك ولا هتعمل ايه؟ فهي بتجاوب، استني انا شفتك يا نانا، رحت فين؟ فنانا بتقول نعم انا اتوافق وهتحمل، لان مرات ومرات هذا الشيء اتى قدامي وانا مستعدة من اجل ربنا وربنا سيكافئني. فهي بتقول انه ده بالفعل حصل اكتر من مرة، وهي واثقة ان ربنا اللي هيدي المعونة والسندة، وامين يا رب دايما كده استخدمنا اننا نكون بنسند بعض. كمان بهاء بيقول اتغيرت وبقيت مش مهتم غير بنفسي وسلامي، وبقى عندي لا مبالاة. الحاجة الوحيدة اللي متغيرتش التنمر على نفسي وعلى الناس. طب التنمر ده مشكلة في حد ذاته يعني يا بهاء، يعني بص احيانا بنخف في الموضوع كده نقول احنا بنهزر، دي دعابة، بس مجرد ما الموضوع وصل انه وجع الشخص اللي قدامي، لا هنا محتاج ان انا احط خط مع نفسي. عايزة ارجع للجملة اللي قبل منها، انت بتقول اتغيرت وبقيت بهتم بس بنفسي وسلامي. مش هقولك ان ده غلط ان انا اهتم بنفسي واني في بعض الاوقات محتاج احط نفسي اولوية، لكن هل ده ان انا هبطل ان انا اكون مراعي للي حواليا، احس بيهم، التمس لهم الاعذار؟ في حاجات كتيرة قوي برضو بعملها مع الاخر مش لازم تفقدني سلامي، بس يعني ده موضوع كبير يا بهاء، حاسه ان احنا محتاجين كده ايه قاعدة او حلقة منفصلة نقعد نحكي فيه. لكن فكر معايا تاني، طيب كده في انواع تانية من العطاء انا محتاجة اقدمها، هقدم لهم طولة بال عشان ما همش اتخانق معاهم، هقدم لهم غفران، هقدم لهم تسامح، هقدم لهم

وبره المألوف وبره العقل. فدايما بقول في مثل هذه المواقف يا نانا الفرحة الاستجابة ما ينفعش تكون أكبر من فرحة إن أنا مسموع. ففكرة مجرد يا رب إن أنت سامع كلماتي البسيطة دي وحدها تفرحني أكتر بكتير من إنه الحاجة اللي أنا كنت مستنياها إنها تكون بتحصل. لكن في جميع الأحوال أمين ربنا دايما يكون بيفرحك كده وبيباركك بالتفاصيل الحلوة الجميلة اللي على مدار اليوم اللي بتحسسنا كده يا رب قد إيه أنت قريب مننا. الوقت معاكم بيجري بطريقة مش طبيعية يا جماعة، لكن خلونا كده قبل ما وقتنا يخلص نحكي في نوع تاني مهم قوي، بحس إن نوع يعني قوي جدا من أنواع العطاء اللي محتاجين نتعلم إننا نكون بنديه لبعض، وهو عطاء القبول. عطاء القبول، أنا هديلك قبول. النوع ده من العطاء هو أغلى حاجة أنا ممكن أكون بقدمها للناس اللي أنا بحبهم، للناس اللي أنا عايش وسطيهم، لحبايبي، لأهلي، لأننا اتعودنا أننا بنستهلك طاقتنا في محاولتنا أننا ننحت أو نعيد تشكيل أو نغير الناس اللي بنحبهم بحيث ان هم يبقوا مناسبين لينا ومناسبين لأفكارنا ومناسبين لتوجهاتنا، أو عشان يبقوا شبهنا، أو علشان يبقوا بيكملون، أو عشان يمشوا على مزاجنا. وبنفتكر ان ده نوع من أنواع الاهتمام، ده أنا عايز أغيرك، أنا عايز أشكلك، أنا عايز أخليك أحسن في الشكل ده، في الحتة دي، في التفصيلة دي. بس الحقيقة ان ده مش حب، ده استنزاف ليهم ولينا احنا الاتنين، بيتم استنزافنا في العملية دي. القبول الذكي معناه ان انا ادي اللي قدامي تصريح انه يكون نفسه، مش انه يكون الصورة اللي انا عايزها، لا انا بديله قبول انه يكون على طبيعته، انه يكون حر معايا، انه ما يكونش بيحاول انه هو يكون بيتجمل او ينافق نفسه او ينافقني. انا بديله ببساطة تصريح انه هو يكون نفسه، كون انت. ادي لزوجتي، لابني، لصديقي، لزميلي، للموظف اللي عندي المساحة انه هو يغلط ويجرب ويتعلم ويتشكل ويعرف نفسه بنفسه، ويكون له عيوبه الخاصة ويكون له مميزاته الخاصة، من غير ما يحس ان هو طول الوقت تحت ميكروسكوب نقدي. هو الآن طول الوقت انا امتى هنقده، انا امتى هقول له لا انت المفروض تعمل ومش المفروض تعمل، انت كان المفروض تقولي ومش المفروض تقولي. انا هنا بعطي، بهدي امان. العطاء هنا ان انا بديله امان، بديله قبول، وانا بحس ان ده اجمل اشكال العطاء، ارقى اشكال العطاء. فهل فكرت قبل كده ان قبولك له عيوب الطرف التاني هو اعظم هدية ممكن تقدمها له، هو اعظم سكينة ممكن تقدمها له؟ ولو جيت فكرت النهاردة كده ايه الصفة اللي انت هتقدمها او هتقدم ليها قبول لحبايبك؟ انا النهاردة كده اروح لحبايبي واقول لهم انا هقدم لكم قبول في الصفة ديت. هو شخص عشوائي، انا هقدم له قبول في الصفة ديت لانه مش هيعرف يغيرها، هو شاطر وناجح ومنجز بس هو مش هيعرف يغير الحاجة ديت. فعطاء القبول يا جماعة، عطاء القبول اعظم هدية ممكن نبارك بيها بعض ونهدي بيها بعض، لان انا محتاج اللي يقبلني زي ما انا، من غير ما تشكل على هواه، من غير ما تغير على هواه، زي ما الله قابلني بصورتي لغاية ما تغير أنا وبيحبني زي ما أنا. أنا محتاج برضو الناس اللي حواليا يدوني القبول دوت. فعطاء القبول من أجمل أنواع العطاء اللي ممكن نكون بنقدمها لبعض. رأيكم في الفكرة دي إيه؟ تاني فكروا معايا، إحنا وقتنا بيجري بسرعة. طب خليني كده أرجع لي التعليقات. وين أنا بتقول نشكر ربنا من كل تفاصيل حياتنا هو موجود. كمان بيقول هو عموما طول ما أنا عندي سلام اللي حواليا كلهم هيبقى عندهم سلام. علاقة طردية في علاقتك معاهم قصدك يا بهاء، صح كده لو أنا فهمك صح؟ لأن أنا طول ما أنا شخص هادي فأنا مش هكون بسير اللي حواليا، أو مش هكون بضايقهم أو بسبب لهم مشاكل، فهتفضل علاقتنا علاقة طردية فعلا. أنا هادي فالعلاقة هادية فمفيش مشاكل فماشي، بس دوت مش قاعدة عامة لأن الحياة مش على رتم واحد طول الوقت، لكن ماشي. طيب بما إن وقتنا بيخلص خلونا كده إيه ناخد مع بعض تمرين سريع نتعلم بيه مبدأ العطاء أيا كان شكله. خلينا نقول عليه كده إيه روشتة العطاء السريع والأبدي. النهاردة كده أنا محتاج أنتبه لكلماتي. كلماتك ممكن تكون تشجيع، ممكن تكون مبادرة، ممكن تكون كلمة حلوة، ممكن تكون احتواء، ممكن تكون أشكال كتيرة من العطاء، لكن كلمة. فالنهاردة كده جرب ابعت رسالة لحد قوله فيها الكلمة اللي هو محتاج إن هو

يكون بيسمعها. انا حاسس بيك، انا قبلك، انا فخور بيك، انا مصدق في امكانياتك، انت جواك حاجه حلوه. كل الحاجات اللي فيها نوع من انواع العطاء ليها علاقه بالكلمه. اعمل كده النهارده، استغنى النهارده. النهارده لو حد ضايقك، استفزك، اثار غيظك باي حاجه، اديله غفرانك. تنازل كده عن ان انت، او استغنى عن ان انت تكون بتبقى عايز اخد حقي، عايز استرد حقي. ده عطاء لنفسك كمان قبل ما يكون لي. انت بتدي نفسك السلام والهدوء وراحه البال قبل ما تكون بتديه للشخص اللي قدامك. كمان بص حواليك النهاردة كده، زي ما نانا كانت بتشاركنا على التفاصيل النهاردة كده، بص على كل التفاصيل اللي ربنا أعطاها لك، باركك بيها. استجابة لطلبة صغيرة، الطريق اللي كان فاضي مش زحمة، كوباية الشاي المظبوطة، نسمة الهواء اللي ترد الروح. أشكر ربنا النهاردة كده على كل العطايا دي، وقوله يا رب خليني دايما في حالة استقبال لعطاياك عشان أعرف أفيد لغيري أنا كمان بعطايا. يمكن وقتنا خلص، بس الفيض ما بيخلصش. افتكروا دايما كده ان ربنا مش بياخد مننا لما بنعطي، اللي عندنا مش بيقل لما بندي، لكن هو خلينا نقول كده ايه، بيطهر المصورة بتاعتي، او بيطهر قنواتي اللي الله يكون بيملاها من جديد عشان تستمر في الفيض، تستمر في العطاء. فخليك النهاردة كده نسخة فريدة في عطائك، ما تبقاش نسخة بتقلد انواع تانية من العطاء. العطاء بكل اشكاله حلوة، لكن خليك كده مميز في عطائك، كون انت القناة او المصورة اللي بتوصل حب ربنا للأرض. بحس ان ده نوع مهم قوي من العطاء. وقتنا خلص، يمكن للأسف بهاء بيقول في واحد مستني اقول له عربيتك، عربيتك لك، ده موضوع كبير يا بهاء، كان نفسي نحكي فيه. ده انا بتقول سلام المسيح معاك يا ليليان، يومك مليان بفرح وسعادة. وقتنا خلص، توحشوني جدا، لحد ما اشوفكم يوم الاربع اللي جاي على خير. ودلوقتي اقول لكم الى اللقاء.

الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

ثم قال الله كل هذا الكلام للشعب: أنا المولى إلهك الذي أخرجك من مصر من سجن العبودية، لا يكن لك آلهة أخرى معي، لا تصنع لك صنما على شكل أي شيء سواء في السماء أو على الأرض أو في الماء، لا تسجد لأي صنم ولا تعبده، لأني أنا المولى إلهك إله غيور، أعاقب ذنوب الآباء في أبنائهم إلى الجيل الثالث والرابع من الذين يكرهونني، وأحسن إلى الذين يحبونني ويعملون بوصاياي إلى 1000 جيل. لا تنطق باسم المولى إلهك بعبث، لأن الله لا يبرئ من ينطق باسمه بعبث. اذكر يوم السبت واجعله مخصصا لله، 6 أيام فيها تشتغل وتعمل كل أعمالك، أما اليوم السابع فهو سبت للمولى إلهك، لا تعمل فيه أي عمل، لا أنت ولا ابنك ولا بنتك ولا عبدك ولا جاريتك ولا عبدك

إن ضرب واحد عبده أو جاريته بالعصا فمات يعاقب، لكن إن قام بعد يوم أو يومين فلا يعاقب الضارب لأن العبد ملكه. إن تشاجر بعض الناس وصدم امرأة حبلى فسقط الجنين ولم يحصل ضرر آخر، فالذي صدمها يدفع الغرامة التي يفرضها عليه زوج المرأة بموافقة القضاة، لكن إن حصل ضرر تأخذ نفسا بنفس وعينا بعين وسنا بسن ويدا بيد ورجلا برجل وحرقا بحرق وجرحا بجرح وردا برد. وإن ضرب واحد عين عبده أو جاريته فأتلفها فإنه يطلقه حرا تعويدا له عن عينه، وإن أسقط سن عبده أو جاريته فإنه يطلقه حرا تعويدا له عن سنه. إن نطح ثور رجلا أو امرأة فمات يرجم الثور ولا يؤكل لحمه ويكون صاحب الثور بريئا، ولكن إن كان ثورا نطاحا من قبل وسبق إنذار صاحبه ولم يضبطه فقتل رجلا أو امرأة فالثور يرجم وصاحبه يقتل. وإن طالبته بغرامة ليفدي بها نفسه فيدفع كل ما تطلبه منه، ونفس هذا الحكم ينطبق إذا نطح الثور ولدا أو بنتا، فإن نطح عبدا أو جارية يدفع صاحب الثور إلى سيد العبد أو الجارية 30 عملة من الفضة والثور يرجم. إن فتح واحد غطاء بئر أو إن حفر بئرا وتركها مفتوحة فوقع فيها ثور أو حمار فصاحب البئر يدفع ثمن الثور أو الحمار لصاحبه والميت يكون له. إن نطح ثور ثورا آخر فصاحباهما يبيعان الثور الحي ويقتسمان ثمنه، وكذلك يقتسمان الثور الميت. فإن كان معروفا أنه ثور نطاح من قبل ولم يضبطه صاحبه فإنه يعوض ثورا بثور والميت يكون له.

0: دبل إسبريسو. القهوة لناس كتيرة جدا في العالم مهمة جدا في بداية اليوم أو حتى طول اليوم، لدرجة أن التعبير المتعارف عليه أن القهوة إدمان، يعني ما تقدرش تستغنى عنها. لو أنت بتحب القهوة أو عندك حاجة تانية وصلة لدرجة الإدمان، هتبقى مقيد ومجبر أنك تمارس إدمانك ده أيا كان، لأنه بيسعدك ويهديك، وبعدها بتقدر تتعامل في بيتك وشغلك وأي مكان. لدرجة أن في بعض الناس لما بيلاقوك متغير كده ومعكنن بيقولك بينه ما خدش قهوته، هجيلك بعدين. لغاية دلوقتي ما فيش مشكلة، لحد ما الإدمانات دي تكتر وسمعتك وسيرتك أنهم مش عارفين يكلموك إمتى أو يشتغلوا معك إزاي، وده موقف الحقيقة سيء جدا. بص بقى يا سيدي، مش هقولك بطل، قلل، رتب أولوياتك، ركز، ما تخليش حد يزلك. أنا هقولك حاجة أحسن، هقولك استنجد بربنا في أي وقت، ربنا موجود علشانك.
1: انت دلوقتي بتسمع صباح سما مع ليليان.
2: يا صباح الخير، صباح البركة وصباح النشاط والحيوية في بداية يوم جديد. معاكم ليليان عاطف من 8:30 ل10 بتوقيت القاهرة، ودي حلقة جديدة من صباح سما. وحشتونا جدا من الحلقة اللي فاتت، والنهاردة كده عايزين نتجمع بسرعة عشان عندنا حلقة ممكن نصنفها كده ايه من حلقات الطبطبة. عارفين حلقات الطبطبة بتاعتنا؟ النهاردة كده حلقة طبطبة، بس هي مش حلقة طبطبة على قد ما هي حلقة كده ايه ابص لنفسي كده شوية وحس قد ايه انا مميز كده وجميل. يمكن في حلقات كتيرة اتكلمنا عن ازاي الاقي مميزاتي وازاي اكتشف اكتر حاجة انا مميز فيها، لكن حسيت كده انه انا محتاج، لو انا مش لاقي اي حاجة تميزني ومش عارف انا ممكن اكون شاطر في ايه ومش عارف اسقف لي على حاجة، النهاردة كده عايزة اكون بطلع لكل حد فينا، مش انا اللي هطلع، كل حد فينا يكون بيطلع لنفسه ميزة مش هو المسؤول عنها، او ميزة مش هو السبب في ان هو مميز فيها. حلقتنا النهاردة كده جايين نتأمل فيها شوية في ايه المميزات اللي ممكن يكون ربنا حطها في كل واحد فينا. النهاردة عندنا حلقة لذيذة جدا وممتعة جدا نكون بنحكي فيها مع بعض. عشان كده اول سؤال في الحلقة النهاردة، لو هتكون بتوصف نفسك بلون، شايف نفسك لون ايه؟ وخلونا كده نسخن اللعبة اكتر مع بعض شوية. كل حد فينا كده هيقول لنا هو حاسس نفسه، لو هيوصف نفسه بلون او هيوصف روحه، عارف كده ما نقول الشخص ده روحه شكلها كذا او الشخص ده روحه فيها حاجة مميزة. النهاردة كده لو هتوصف روحك، الروح من جوه، هتوصفها بلون، حاسس كده ان روحك لونها ايه؟ وعشان نسخن اللعبة شوية احنا كمان هنصنف بعض كل حد كده، بما ان كتير مننا عارفين بعض في التعليقات وعائلة صباح سما يعني ما شاء الله كبيرة، فخلونا كده نلعب مع بعض اللعبة دي. كل حد فينا كده يختار اكتر حد كده هو حاسس ان هو تواصل معايا او ارى له تعليقات كتيرة الوقت اللي فات، ونتشارك ببعض كده بكل حد فينا حاسس ان فلان ده روحه ولونها كذا. وانا كمان هلعب معاكم، يعني لو عايزني انا كمان اشاركك كده انا حاسه ان روحك ايه. لو انت من الناس اللي بتتفاعل معانا كتير قول لي كده واقول لك انا حاسه ان روحك ممكن يكون لونها ايه. كمان بمناسبه الالوان، النهارده كده وانا جايه في السكه لفت نظري حاجه جميله قوي. عديت على مكان كده فيه جناين وزرع وكان فيه كميه الوان من الورود لذيذه قوي، حسيت انه طيب ما هو ده سؤال حلو قوي الموضوع حلقتنا النهارده، هو ليه ربنا ما خلقش الورد كله لون واحد؟ ليه كل ورده مميزه بلون؟ جاوبوني انتوا على السؤال دوت، ليه ربنا خلق الورد الوان مش لون واحد؟ كمان النهارده لو عايز بقى ابص لنفسي في المرايه كده واوصفها بصفه او اشوف فيها ميزه مش انا اللي مسؤول عنها، او مش الميزه دي مش بسبب شطارتي او مش بسبب حاجه انا عملتها، لا هي حاجه كده ربنا خلقني بيها، يا ترى لما تبص في المرايه هتعرف تشوف الميزه ديت ولا هشوف الهالات اللي تحت عينيا وكرشي المدلدل وشعري المقصف؟ هشوف ايه في المرايه لما ابص فيها النهارده؟ النهارده كده عايزين نفكر ايه اكتر حاجه حاسين ان هي ميزتنا عن حد تاني، ايه الحاجه اللي بتدينا قيمه عن اي حد تاني، ايه الحاجه اللي بتحسسني بالاهميه، ايه الحاجه اللي بتخليني كده نسخة أوريجينال ده موضوعنا النهاردة، نسخة روجينال. متحمسة جدا أكون بحكي معاكم في موضوعنا النهاردة. نحكي وندردش ونفضفض ونلعب مع بعض في الصندوق. اوعوا تنسوا من 1 لـ50 بنلعب مع بعض. اختار رقمك المفضل كده ونشوف هيطلع لك ايه من الصندوق النهاردة. ما تنسوش لعبة الألوان يا جماعة، عايزين نلعب مع بعض كده بالألوان، كل واحد يقول لنا شايف نفسه روحه لونها ايه. كمان عندنا فقرة لذيذة قوي في اول حلقتنا النهاردة زي ما تعودنا، وفقرتنا الاولى النهاردة عن دراسة لذيذة جدا بتقولك ليه كلنا كبير صغير ولد بنت ما شايب حتى ما مش فارقة، كلنا بيجي علينا ايام بنحس نفسنا شكلنا حلوين، وايام تانية اللي هو استغفر الله العظيم يا رب ايه المنظر دوت. ايه سر في الحالة دي؟ هو ده اللي هنحكي فيه مع بعض النهاردة في اولى فقراتنا. لكن خلونا كده بسرعة نروح للتعليقات عشان نصبح على صديقنا ده النشاط دوت. صديقنا الجميل ماجد ابو رياش، صباح الفل والياسمين يا ماجد، نورت. مبسوطة جدا ان انت اول حد معانا النهاردة. طمنا عليك كده الفترة اللي فاتت كده بتروح وتيجي وتختفي وتظهر، طمنا عليك وعلى اخبارك، ويعني يا رب كده تكون دايما كل امورك بخير. استناك تشاركنا النهاردة في حلقتنا. تفتكر ليه الورد مش كله لون واحد يا ماجد؟ ليه الورد مش كله لون واحد؟ والنهارده كده لو ماجد هيوصف نفسه بلون، هيوصف نفسه بأنهي لون؟ عندك باليتة ألوان يعني شكل منها اللون اللي انت عايزه. ولنا انا حاسس ان انا لو هوصف نفسي بلون هوصف نفسي باللون دوت. كمان من صبح حلقة الجميلة نانا، يا نانا صباح الجمال وصباح الألوانات. نانا، بما ان انت متخصصة الألوان النهارده كده في عيلة صباح سما، عايزاكي توصفي نفسك بلون. وكل كل حد من أصدقائنا كده قريتي له تعليقات كتيرة الوقت اللي فات، اوصفيه بلون. يلا دي اللعبة اللي هنلعبها مع بعض النهاردة، هنوصف أرواحنا وهنوصف بعض بالألوان اللي بنحسها كده من أرواحنا أو من كلامنا أو من تعاملاتنا. متحمسة جدا ألعب معاكم اللعبة دي النهاردة. متنساش تقولي لو بصيت في المراية النهاردة إيه الميزة اللي هتكون فخور بيها، معتز بيها، فرحان بيها. مش ميزة حاجة أنت مسؤول عنها، مش حاجة أنت عملتها، لكن هي صنعت الله فيك، مش أنا اللي عملتها. موضوعنا النهاردة موضوع لذيذ جدا، متحمسة أن أنا أكون بحكي معاكم فيه، لكن بعد الفصل. خليكم معانا نطلع مع بعض فصل سريع ونرجع بعد دي. أولا كده نبتدي نكتشف ليه بنشوف نفسنا يوم حلوين ويوم وحشين.
3: أنت دلوقتي بتتابع إعادة

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: ان طاعة المؤمن المسيحي لله مكلفة، لكن الله قد وعدنا انه سيشاركنا في دفع الثمن ان اطعناه. ناس كتير قوي الان وبتفكر يا ترى لو هي اطاعت الله زي ما هو معلن في الكتاب المقدس هتتكلف ايه وهتخسر ايه. لكن نفسي اقول لك قاعدة فكر فيها كويس، لما الله يؤمر وانت تطيع هو اللي مسؤول عن النتيجة، لما الله يؤمر وانت مطعش انت وحدك اللي هتتحمل النتيجة. اوعى تفكر لو طعت الله هيكون ايه التمن، لان الله وعدك ان هو بنفسه هيشارك في دفع التمن لو قطعته.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة اعمل لها شير مع أصدقائك. املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
2: مين فينا كده ما جاتش عليه أيام الصبح وهو نازل شغله، نازل جامعته، نازل المدرسة، حتى بص في المراية كده وحس انه لا لا لا لا انا شكلي النهاردة ما يصرش، وحس انه ايه المنظر ده، وأيام تانية حس انه انا واثق في نفسي والحياة جميلة وشكلي حلو وطز في اي حد ليه رأي تاني. مين بيجيله الاحساس دوت؟ ليه بيجيلنا أيام بنشوف نفسنا حلوين ويعني نجوم مفيش حد شبهي، وأيام تانية اللي هو يعني ينفع انزل وانا لابس ماسك مخبيني كلي؟ اعتقد كلنا مر ولو على الاقل في مره يعني في حياته مر بالحاله دي، انزل الصبح كده احس ان انا مش راضي عن شكلي، في حين ان انت ممكن تكون اليوم اللي كنت نازل فيه وانت مبسوط بشكلك ولبسك ومظهرك، تاني يوم انت لابس نفس اللبس، عامل نفس تسريحه الشعر، نفس المظهر والستايل، بس انا اليوم دوت مش شكلي امبارح كان شكلي حلو النهارده شكلي وحش. طب ايه اللي اختلف؟ مش اي حاجه اتغيرت، تنزل بنفس الطقم هو شكلي وحش، في حين ممكن اكون واقف قدام نفس المرايه برضو بس شكلي وحش، انا واقف في نفس زاويه الاضاءه بس حاسس ان انا شكلي وحش. مين عدت عليه الحاله دي؟ النهارده كده في اول فقره معانا هنجاوب على السؤال دوت، ليه بتعدي علينا ايام بنشوف نفسنا حلوين ومميزين وجمال ونجوم، وايام تانية مش عايزين حد يشوفنا. أو قالوا انه اول سبب بيخلينا نمر بالحالة دي اوقات نحس اننا حلوين واوقات نحس اننا مش حلوين، المود. عادي كلنا عندنا التقلبات المزاجية والمود دي، ملهاش علاقة بولد او بنت دي يا جماعة، يعني مش هنقول مثلا البنات هي اللي بتهتم تقف قدام المراية وتحط الشعراية جنب الشعراية وتزبط مظهرها، لا اعتقد اي بني ادم محترم مهندم ملهاش علاقة بقى ولد او بنت، كبير او صغير، غني او فقير، ملهاش علاقة، اي حد هو نازل بيحب ان هو كده يبقى نازل مظهره لائق، مظهره مهندم محترم. فبيقول لك انه في الايام اللي بتحس فيها ان انت مش راضي عن شكلك او مش راضي عن مظهرك، فممكن يكون من اول الاسباب اللي خلتك حاسس بالحالة دي هي المود. لو صحينا متضايقين، لو صحينا مقريفين، لو صحينا مخنوقين، مخنا هيترجم الحالة المزاجية اللي جوا منه دي على شكلنا، فيبتدي يدور على اي عيب، اي حاجة ملخبطة كده في شكلنا حتى لو مش متشافة، ويبتدي يشوفها ويبروزها ويشاور عليها ويسقط عليها احساسه بالضيقة او احساسه بالخنقة، في حين ان انا ممكن اكون انا مقريف لان انا ما اتعشتش امبارح بالليل فصحي مقريف، بس انا لان انا مقريف فببص كده في المراية الشعر المنعكش ده انا حاسس ان انا شكلي مش حلو النهارده. حضرتك انت مقريف بسبب تاني، مش شرط ان انا ما اتعشتش بالليل، بس يعني فاهمين الفكره اللي هو المخ احيانا بيعمل اسقاط لحاجات ما لهاش علاقه بسبب المشكله الاساسيه. والعكس صحيح، انا لو صحي النهارده مودي حلو والدنيا جميله والحقيقه حلوه حتى لو نازل بالبيجامه، انا واثق ان انا اشيك حد على الكوكب، فما لهاش علاقه بقى بانت مظهرك الفعلي ايه. هي قالوا ان هي اولا واخيرا بتعتمد برضو على المود. قالوا ان السبب التاني اللي بيخلينا يوم حاسين اننا ملوك جمال واليوم اللي بعد منه وعايزين نستخبى الهرمونات. وبرضو الهرمونات مش مقتصرة بس على البنات، لكن التقلبات المزاجية دي برضو ليها علاقة احيانا بكيمياء المخ والهرمونات اللي في الجسم. الهرمونات دي حاجات كتيرة بتأثر عليها، زي التوتر، القلق، الضغط العصبي، عدم استقرار النوم. كل دي حاجات بتأثر على كيمياء الجسم والهرمونات. فلو الهرمونات مش متزنة بشكل كفاية هتحس ان انت مش راضي عن شكلك. بالاضافة ان الهرمونات ديت وكيمياء الجسم دي اوريدي بتأثر بالفعل على الشكل والمظهر. لو الجسم مستقر وهرموناته مستقرة هتلاقي البشرة مستقرة، مشدودة، نقية. فده من الحاجات اللي بتساعد كده، ليه احس يوم ان انا شكلي حلو ويوم شكلي مش حلو؟ انت ما عملتش حاجة على قد ما انت بس نمت كويس. عارف كده ما يجوا يسألوا الفنانين كده يقولهم انت ايه سر بشرتك المشدودة، يقولها نمت كويس، شربت مية. يعني احيانا بيبقى دي الحقيقة يا جماعة، احيانا فعلا في ناس بيبقى هو ده اللي بيجيب نتيجة معاه، انه هينام كويس، هيهتم بجسمه، هيهتم بكيمياء الجسم عنده. فقال له ده واحدة من الاسباب اللي بتخلينا يوم حلوين ويوم مش حلوين، او احساسنا بده ان انا مبوظ ايه جوه جسمي. قال ان واحده من الاسباب برضو، دي من الاسباب المنطقيه جدا، هي ان انا شفت نفسي من زاويه غير اللي انا متعود اشوف نفسي بيها. عارف كده ما تقول لحد صورني من الناحيه دي مش من الناحيه دي عشان انا عندي الزاويه دي احلى. هي نفس الفكرة، أنا لما أبص لنفسي في المراية من الزاوية اللي أنا متعود أشوف نفسي بيها حلو هشوف نفسي حلو. لو وقفت في مكان تاني بمراية تاني بزاوية إضاءة تانية، دي ممكن تخليني حس أن أنا مش راضي عن شكلي قوي. يعني لو الإضاءة مثلا جاية من تحت قوي، مثلا مصدر إضاءة من تحت أو من فوقية قوي، فعامل لي مثلا ظلال على وشي أو ظلال على مظهري، فابتديت أحس أن أنا عندي تجاعيد، ده أنا في منحنيات بارزة في جسمي مضايقاني. فقال لك أنه زاوية الإضاءة والمكان اللي أنت واقف فيه أو حتى المراية اللي أنت بتبص فيها، قال له دي واحدة من الحاجات اللي ممكن تأثر ليه بنحس نفسنا حلوين أحيانا وليه بنحس نفسنا مش حلوين احيانا. ده بالاضافه بقى لللبس نفسه، هل بنعرف ننتقي اللبس اللي يطلعنا كده حلوين، راضيين عن شكلنا، راضيين عن مظهرنا؟ قالوا ان في اسباب كتيره. طيب ايه الحل، ايه الحل يعني، والمفروض نعمل ايه عشان ما تجيش عليا ايام احس ان انا شكلي مش حلو ايام احس ان انا شكلي حلو؟ الحل انك ما تعملش اي حاجه ولا اي حاجه، حل سهل وبسيط جدا. الدراسة اللي معانا النهاردة بتقولك ان الحالة دي حالة طبيعية جدا، وده شيء طبيعي جدا بيحصل مع كل الناس. فما تقلقش، انت مش حالة فريدة او مش حالة شاذة او ان انت مش وحش بالفعل، فعشان كده انت بيجيلك الاحساس دوت. كل اللي عليك ان انت بس تفهم الموضوع، وان الموضوع ممكن يكون ليه عوامل تانية كتيرة غير انها متعلقة فعلا بمظهرك الخارجي. ولو حسيت ان شكلك النهاردة مش احسن حاجة، عادي، يعني ده مجرد يوم في الحياة، يعني تصالح معاه وقول لنفسك عادي ده يوم وهيعدي، ومحدش هيركز معاك بالقدر اللي انت متخيله. احنا احيانا بنبقى متخيلين اننا تحت سبوت أضواء الناس طول الوقت، في حين ان كل واحد مسحول في دايرته، محدش مركز. انت ممكن لو قعدت جنب صاحبك من غير رقبتك ما ياخدش باله اساسا ان انت من غير رقبة. فيعني كل حد فينا مسحول جوه دايرته، محدش بيركز قوي مين قال ايه، مين عمل ايه، مين لبس ايه، مين شكله ايه، محدش خد باله من الحباية اللي طالعة في نص قرطك غير ان انت بس عارفها، ما حدش تاني اخد باله منها. فهي دي الفكرة من التقرير دوت، ودي كانت اول فقرة معانا النهاردة. عشان كده عايزين نكون بنبص لنفسنا ونحكم على نفسنا كده النهاردة، مش لان انا مميز في ايه، انا شكلي عامل ازاي، انا شاطر في ايه، لا النهاردة كده عايزين نبص على الحاجات المميزة فينا اللي مش من صنعة ايدينا، اللي من صنع الله. النهارده متحمسه جدا كمان العب معاكم لعبه الالوان. كل حد فينا كده يوصف نفسه بلون، ايه اللون اللي حاسس انه ممكن يكون بيوصفك او بيعبر عنك او بيعبر عن روحك. وكان عندي سؤال تاني كده قلته في اول الحلقه، تفتكروا ليه ربنا ما خلقش الورد كله لون واحد؟ ليه كل ورده كده دايما من اكتر الحاجات المعروفه بتنوعها في الالوان، وانه لو عايز كده تعمل حاجه جميله يبقى تنوع الالوان فيها هي الورد. فليه ربنا عمل تنوع في الورد؟ ليه مش الورد كله لون واحد؟ النهارده عايزين نتامل في الفكره دي ونحكي في قد ايه احنا مميزين. وموضوع حلقتنا النهارده مش في ان انا اكتشف ان انا مميز، لكن موضوع حلقتنا النهارده عن ليه مهم أفهم إن أنا مميز، أو ليه مهم أدرك إن أنا مميز، إيه اللي بيميزني، إيه مدى أهميتي، إيه مصدر قيمتي. تفاصيل كتير هنحكي فيها مع بعض النهاردة من جوانب جديدة يمكن لسه محكيناش فيها مع بعض قبل كده. خلوني كده قبل ما أطلع الفاصل اللي جاي أرجع ليه التعليقات، ووصلنا لحد دينا. يا دينا صباح الجمال منورانا. دينا بتوصف نفسها كده باللون الأبيض. بصي انت عارفة انه في باليتة الألوان الأبيض والأسود ما بيصنفوش كألوان، بيصنفوا كده كإضاءات، مش هقولك كألوان محايدة، لكن لا كإضاءات، ألوان هادية كده ومستقرة، خصوصا الأبيض إضاءة هادية بتدل على النقاء والبساطة، الوضوح، النظافة، ومن خلينا نقول بقى من الإضاءات كده اللي بتنور أي مكان أو بتبرز أي مكان. فهل انت فعلا بتحسي نفسك ان دي من الحاجات اللي ربنا ميزك بيها الدنيا؟ دينا مستنياكي كده تحكي معايا اكتر وتشاركيني هل دي رؤيتك فعلا عن نفسك وده احساسك. متحمسة جدا نحكي مع بعض اكتر في الفكرة دي، وهستناكي تلعبي معانا في الصندوق. اختاري رقم كده من 1 لـ50 ونشوف كده الصندوق بتاعنا النهاردة هيطلع لك ايه. كمان نانا بتقول هي حطلنا قلبين، قلب موف يرمز الى الغموض والفخامة، وقلب أصفر يرمز إلى الفرح والتفاؤل. حسكي قوي فعلا في اللونين دولت يا نانا، يعني حسكي كده موف وأصفر، انطلاقة وفرح وإشراقة وطاقة، وفي نفس الوقت كده فخامة مع مع مع غموض كده مع رقي وشياكة. فإني حسكي قوي الشخصية دي. فأنا بالحقيقة يعني أنا لو كنت هوصفك باللون كنت هوصفك بالموف. طيب خليني برضو أشوف لك كده أول رقم معانا من الصندوق النهاردة، 49. طيب نشوف النهاردة 49 بتقول إيه. رقم 49 النهاردة بتقول لو ما اهتمتش بصحتك النفسية مش هتعرف تهتم باللي بتحبهم، املى تنك نفسك الأول. دي رسالتك النهاردة يا نانا، رسالتك كده اهتمي بنفسك بصحتك النفسية. حاساها لايقة قوي كمان مع موضوع حلقتنا اللي فات، يعني احيانا كده انا ببقى محتاج برضو عشان اعرف اعطي اكون انا مليان. فاهتمي بنفسك، اهتمي بصحتك النفسيه. رسالتك النهارده بتركز على الصحه النفسيه. مش هتعرفي تهتمي باللي بتحبيهم غير لما تكوني انتي مشبعه ومليانه الاول. دي رقم 49 يا نانا. نانا بسرعه يلا الرقم اللي بعده، ونشيني على الالعاب، عندنا العاب حلوه النهارده في الصندوق والاسئله، فاستناكي تشاركينا. كمان نانا بتقول الأبيض يرمز إلى النقاء والصفاء والسلام، كما يعبر عن البراءة والصدق والمشاعر الطيبة. طيب احنا كان معانا دينا من شوية وصفت نفسها باللون الأبيض، فشاركينا كده دينا هل بتحسي نفسك الشخص دوت؟ حاسة ان دي أكتر حاجة فعلا بتعبر عنك، وهستناك تشاركينا في موضوعنا. وكان عندي سؤال لولبي كده النهاردة، ليه ربنا ما خلقش الورد كله لون واحد يا جماعة؟ فكروا معايا كده. مستنياكم كده تشاركونا، لكن بعد الفاصل هنطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعدي نكمل كلامنا ونتأمل أكتر كده في ليه ربنا ما خلقناش شبه بعض. النهاردة كده في يوم جديد عندنا فرصة جديدة إننا نشوف نفسنا من زاوية جديدة بعيون جديدة. حلقتنا النهاردة عبارة عن رحلة استكشاف لجمال كل حد فينا، مش حلقة عامة، مش كلام عام. النهاردة كده عايزين كل حد فينا بشكل فردي يستكشف جماله. هنعرف ليه احنا مميزين، وليه مهم ندرك اننا مميزين واننا مش مجرد ارقام ومش مجرد عدد. احنا كل حد فينا ليه قيمة غالية جدا، وان الله اللي بنعبده هو مبدع ومصمم عظيم، رسم لكل واحد فينا تفصيلة مميزة، وهي دي اللي عايزين النهاردة كده نقف قدام المراية ونحاول نشوفها. الميزة اللي بتشوف ايد ربنا فيها، حطها فيك كده، خلقها فيك. بس ما تنسوش كده تجاوبوا على سؤالي، ليه ربنا ما خلقش الورد كله بلون واحد؟ وليه بصمة صباعي فريدة؟ ليه انا شخص فريد؟ ليه انا شخص مميز؟ النهاردة كده عايزين نتعرف مع بعض على قد ايه كل حد فينا نسخة فريدة مش مكررة. انا قيم، انا نسخة اوريجينال، انا مش نسخة محدودة، انا مش ليميتد اوديشن، انا سبيشال اوردر، انا مع اوردر خاص كده معمول هي مرة واحدة ما تكررش تاني. ده موضوعنا النهاردة اللي هنكون بنحكي وندردش ونفضفض فيه مع بعض، ليه مهم اعرف ان انا مميز ومميز في ايه. فاصل ونرجع نبتدي يومنا مع بعض، ما تروحوش في اي حتة.
3: انت دلوقتي بتتابع اعاده برنامج صباح سمك.

0: وبقيت. أنا ما كنتش حابة شكلي، كنت دايما بحس إن شكلي وحش والناس مش حباني، لأنه أنا صغيرة كنت بسمع تعليقات سخيفة على شكلي. بقيت دلوقتي أحب شكلي وبقبلني، لأني لما كبرت فهمت إنه محتاجة أقبل شكلي زي ما هو، لأن الله خلقني زي ما أنا جميلة وبيحبني كده.
1: على راديو سما
2: ورجعنا ليكم مره كمان، وعايزين كده نبتدي مع بعض رحله غنيه، رحله مهمه قوي نفهم فيها ليه انا مميز، ومميز في ايه، وليه مهم ادرك ان انا مميز، ليه انا محتاج استوعب بكل فكري بكل كياني ان انا شخص مميز. كتير مننا اوقات بيحس كده انه عامل زي الترس في ساقيه كبيرة، عمال بيلف يلف يلف يلف ومستنزف ومنهك طول الوقت. أم بتطبخ وبتجري وراء الأولاد وعندها مذاكرة وموسم امتحانات الله يكون في العون، أو موظف طول الوقت عنده تاسكات وتارجت ومكتب وشغل، أو رب أسرة دايما عنده كده التزامات وطلبات وبيجري وراء ده، بنحس إننا في دوامة، احنا في دوامة وسط كون كبير. انا فين؟ انا مميز ايه دلوقتي؟ عندنا امتحانات، مميز ايه دلوقتي؟ ده عندي تارجت محتاجة اعمله، مميز ايه ده؟ انا فوق دماغي هم ما يتلم. او العكس تماما، احس ان انا مميز ايه؟ انا محدش محتاج لي. مميز ايه؟ انا محدش مهتم بيا. مميز ايه؟ انا محدش بيحبني. مميز ايه؟ انا عادي، انا مش فارق مع حد. كم مره حسيت ان انا مجرد واحد في الدنيا، محدش شايفه محدش حاسس بيه. هل ممكن يكون عدى عليا وقت حسيت كده ان انا ماليش قيمه او ماليش مكانه؟ يمكن بسبب حاسس ان انا فقير ماديا، او حاسس انه انا تعليميا مش خريج حاجات كده جامعة من 3 حروف بالانجليزي، او لان انا حاسس ان انا لسه مش لاقي هدف لحياتي فانا مش مميز. انا مش لاقي قيمتي تقولي مميز، او انا لسه مش لاقي شريك حياة، مش لاقي شخص اكمل معاه حياتي، او مش لاقي البنت اللي اكمل معاها حياتي. هلا ان انا بقارن نفسي كمان باللي حواليا، فانا حاسس ان انا مش مميز. ده فلان عنده فلان حقق وعمله، انا مش مميز، انا ماليش قيمه. النهارده كده عايزين نجاوب على السؤال ده، احنا ليه مميزين؟ واحنا مميزين بايه؟ هقول لكم على حاجه، خلينا في السؤال الابسط، ليه ربنا ما خلقش الورد كله بلون واحد؟ ليه ربنا خلق كل ورده بلون؟ خلوني كده ارجع للتعليقات قبل ما نجاوب على السؤال دوت. ووصلنا لحد نانا كانت تقول ايوه يا ستي على رقم 49، ايوه اهتمي بنفسك كده يا نانا، دلعي نفسك كده واهتمي بيها نفسيا وصحيا ومعنويا ودلعيا، دلعيها كده ماشي. كمان بتقول امين يا رب ترنيمه حلوه، انا الترنيمه اللي فاتت واحده من الترنيمه اللي انا بحبها قوي، فمبسوطه ان هي عجبتك يا نانا. كمان بتقول طبع يميزني، عندما أغضب سيهدأ قلبي بسرعة لكن سأسكت. لا مش فاهمة يا نانا، يعني انت حاسة ان الحاجة اللي ربنا ميزك بيها انك لما بتغضبي بتهدي بسرعة؟ لو حاسة ان دي حاجة بتميزك فعايزة اقولك انه انا شبيك، انا واحدة من الناس اللي لما بزعل مع حد ونتخانق اللي هو يعني خلاص طالما الموقف عدى وهنرجع نكمل كلام عادي، يعني مش لازم بقى انا اعتذر ومبرر ومش خلاص الموضوع خلص، يعني

غيرك. حلو السؤال دوت. او يعني مش لازم الحاجات اللي محطوطه كامثله، انت اختاري اي ميزه حاسه كده ان هي بتميزك. يعني انا حاسه كده ان هي ميزه مفيش حد تاني بيعرف، او مش حاجه منتشره، عارفه كده الحاجات اللي بيقعد يقولك مش عارفه 1% من سكان الكوكب يستطيعون فعل هذا الشيء، عارفه انت الفيديوهات ديت. فقولي لي كده ايه هي الميزه الغريبه او السخيفه اللي بتحسي ان هي بتاعت نانا المميزه بيها، مفيش حد تاني شاطر في الموضوع دوت. دي رقم واحد النهاردة. استناكي كده تكملي معايا، استناكوا انتوا كمان تشاركونا ونلعب مع بعض في الصندوق من 1 لـ50 تختار رقمك المفضل. بس خليني اقول لكم يا جماعة على اجابة السؤال دوت. عارفين ليه ربنا ما خلقش الورد كله لون واحد؟ عارفين ليه بصمتي مش متكررة في مليارات البشر اللي لسه عايشين معايا على الكوكب؟ ببساطة لانه احنا مش زحمة، كل حد فينا مش مجرد رقم كده في لستة أعداد البشر اللي عايشين على الكوكب. أنا مميز، أنا فريد، أنا مش زحمة، أنا تفصيلة مقصودة، أنت تفصيلة مقصودة. الله اللي اتفقنا كده إن هو مصمم ومصور مبدع وجميل، مش مجرد إن هو بيخلق، ده بيصمم بتدقيق وباحترافية وبتركيز لون عيني ولون شعري ونبرة صوتي والطريقة اللي هتكلم بيها والطريقة اللي هتحك بيها وردود أفعالي على المواقف المختلفة. دي بصمته فيا، بصمته فيا هي اللي مخلياني مميز، هي اللي مخلياني فريد. عشان كده ربنا ما خلقش الورد كله لون واحد، لأنه الله حاطط بصمته الفريدة المميزة في كل صنعة إيده. احنا كل حد فينا صنعت ايد الله، مش ربنا ما خلقش ادم وحواء وقال لهم اكسروا الارض كده فخلاص يعني دولت الباقي دولت، ما مش صنعت ايد الله. احنا كل حد فينا صنعت ايد الله. لون عينك، لون شعرك، لون بشرتك، شكل اسنانك اللي حاسس ان هي معوجة، النمش اللي عاجبك او مش عاجبك. فالنهاردة كده محتاجين نجرب نلبس نظارة الله اللي بيشوفنا بيها، وجرب كده وانا ببص في المراية النهاردة كده وانا بصرح شعري وانا بلبس هدومي، ما بصش للعيوب، ما بصش كده لكرشي المدلدل، ما بصش للنظارة المخبية نص وشي، ما بصش لشعري المقصف، ابص انا محتاج بس ابص لصنعة الله فيا واقول لنفسي كده ان انا نسخة اوريجينال، انا نسخة مخصصة، نسخة فريدة ما تعملش منها تاني. انا مميز، انا اجمل حد في الدنيا، انا اغلى حد في الدنيا. دي احنا الحاجات اللي احنا محتاجين نصدقها عن نفسنا. انا محتاجة اصدق ان انا شخص غالي. عارفين في مسلسل اتعرض من كام سنة كده قريب، يعني مش مسلسل قديم قوي، واحد من المسلسلات العربي القليلة قوي اللي انا تابعتها من البداية للنهاية. كان في مشهد كده لطفل صغير في المسلسل ده، يمكن مشهد يعدي كده في السكة لو اتحذف مش هيعمل اي تأثير، لكن مشهد لولد صغير بسيط بجلبية صغننة كده وطائية في مدرسة بسيطة، المدرس بتاعه بيقول له قوم جاوب على السؤال يا جحش. الجحش ده اللي هو الحمار الصغير. فالولد قال له انا مش جحش، انا سمير، فانا اسمي كده. فبيقول له انت الطول تبقى جحش، عقل الجحش ده ليه لازمة، ليه فايدة، في حاجة بتميزه، بنحط عليه الحاجة بيعرف سكته لوحده. قال له بس قال له انا احلى حاجة في الدنيا، انا اغلى حاجة في انا اجمل حاجة في الدنيا. المدرس حب يحبطه، قال له انت مين اللي اقنعك بالكلام ده؟ قال له انا كده فعلا، انا كده، فانا اجمل حاجه في الدنيا. احنا محتاجين عندنا القناعه دي، قناعه الطفل الصغير ده، انا اغلى حاجه في الدنيا، انا اجمل حاجه في الدنيا. مش لانه بابا وماما كانوا وانا صغير بيقولوا لي ان انت اجمل حد في الدنيا وانت اغلى حد في الدنيا، مش لان النهارده انا حوالين مني علاقات وناس بتقول لي ان انت حد مميز، انت حد غالي، انت حد محبوب، لكن لانه انا صنعت الله، انا مميز، أنا أجمل حد في الدنيا، أنا أغلى حد في الدنيا، أنا نسخة فريدة، أنا الله اشتغل عليا بتركيز وبإتقان، أنا مش واحد. أنتوا عارفين حتى التوأم يا جماعة، حتى الاثنين الإخوات التوأم الكوبي بيست من بعض، هم مش كوبي بيست من بعض، مهما وصلوا في درجة التطابق هتلاقي في حاجة بتميز واحد فيهم عن التاني.
مش لان واحد بقى مميز عن التاني، لان لكن كل واحد يوم

متميز بطريقة، كل واحد فيهم ليه قيمة بطريقة، ليه شكل بطريقة. فاحنا النهاردة كده مش جايين نقول ان احنا مميزين، احنا النهاردة جايين ندرك اننا مميزين. ليه مهم ان انا ادرك ان انا مميز؟ لان ده هينعكس في حياتي على حاجات تانية كتير يمكن لسه هنحكي فيها مع بعض، لكن انا محتاج ادرك ان انا قيم، انا مميز، انا غالي. طب اقول لكم على حاجة قبل ما نكمل كلامنا، خلينا نسأل السؤال ده ويمكن اجابته معروفة بس احنا محتاجين نطلعها كده على الوش تاني عشان ندركها. هو انا مصدر قيمتي منين؟ انا مصدر قيمتي منين؟ اعتقد ان احنا مش محتاجين تفكير، نرجع بسرعة ونقول انا مصدر قيمتي من الله، ان انا ابن غالي. طيب خلينا نعكس السؤال، انا قيمتي مش من ايه؟ خلينا نعكس السؤال ونجاوب عليه، انا قيمتي مش من ايه؟ جاوبوا على الفكرة دي كده، وما تنسوش تقولولي لو هتوصف روحك من جوه بلون، هتوصف روحك لونها عامل ازاي. والنهاردة كده لو هتقف قدام المراية وتشاور على ميزة من صنع الله فيك، هتكون ايه هي الميزة دي؟ فكر كده وقولي، ما تنسوش تلعبوا معانا في الصندوق من 1 لـ50. طيب خليني كده ارجع للتعليقات. ونانا بتتحكي على ايه نانا؟ على ميزة سخيفة؟ طب قولي لنا الميزة. طيب حاجة سخيفة يعني حاجة مش جادة، يعني اللي هي حاجة كوميدية كده، حاجة ساخرة. فيعني يلا اتحكي وبس قولي لنا بعد كده ايه هي الميزة. جاوبي على السؤال يا نانا، اوعي تزوغي، اوعي تزوغي. كمان بتصبح حلقة الجميلة ماجدة، يا ماجدة صباح الخير والبركة عليكي. ماجدة متحمسة جدا اسمع رأيك في موضوعنا النهاردة، تفتكري ليه مهم ندرك اننا مميزين؟ والنهاردة كده لو هتشاوري على ميزة فيكي جواكي وتقولي ان هي دي الحاجة اللي ميزتني، ومش حاجة انت مسؤولة عنها او انت اللي عملتيها او اشتغلتي عليها واجتهدت عليها في نفسك، لأ هي صنع الله فيكي مش انت المسؤولة عنها. فكري كده وقوليلي. لكن ماجدة بتقول أنا مخلوق على صورة الله ومثاله لذا أنا سعيدة. طيب قوليلي كده إيه أكتر حاجة فيك يا ماجدة؟ نرجع تاني للسؤال، إيه أكتر حاجة فيك بتحسي إن هي ميزتك؟ بقى أنت صانعة الله المخلوقة بإيده وعلى صورته، لكن إيه أكتر حاجة بتحسي إن هي خليتك أنت كماجدة دلوقتي النهاردة مميزة عن أي حد تاني من الناس اللي حواليك؟ كمان هي بتكمل بتقول أنا عزيز على قلب الرب، ده كده كده أمين دايما، ربنا يكون مفرحك إحساس دوت يا ماجدة. لكن مستنياكم كده تشاركوني، هنجاوب على عكس السؤال دلوقتي يا جماعة، احنا عايزين دلوقتي نعكس السؤال ونجاوب عليه، أنا قيمتي مش من إيه؟ لأن أنا كده كده ليا قيمة، أنا كده كده مميز. خلينا كده إيه نحط نقطة على الفكرة دي، أنا كده كده مميز نقطة، خلاص دي ما فيهاش نقاش، أنا كده كده ليا قيمة دي ما فيهاش نقاش. بس أنا قيمتي منين؟ أنا قيمتي مش ممتلكات، مش مواهب، مش إبداع، مش أفكار، مش وجهات نظر، مش علاقات، مش غنى، مش فقر، مش صحة، مش معلومات، مش شجاعة، مش قوة. أنا قيمتي منين؟ إحنا محتاجين نعترف إننا أحياناً بنتهد نفسياً وبنستنزف نفسياً من الكلام السلبي اللي بنقوله لنفسنا أو من الناس اللي حوالين مننا بيقولوه لنا. لما بنسمعه أنا بسمع الكلام ده وأنا بقول

صالح. أعلن صلاح الرب في هذا المساء. قل له يا رب أنت صالح، وبملكتك على الكل تسود يا رب. أعلن.

caminho, Europa. Nam, Europa, Alta Sala. Aleluia.

عدنا إليكم أحبائي المستمعين، وهذا هو القسم الأخير ضمن برنامج نهاركم سعيد وحلقة اليوم التي تحدثنا فيها بموضوع اجعل الألم في حياتك مصدر أمل في حياة الآخرين. وبإمكانك أن تجعل هذا الألم مصدر أمل في حياة الآخرين عندما تعلن كما استمعنا في الترنيمة أن الرب صالح عالي ومملكته على الكل تسود. يقول الكتاب المقدس لنا في رسالة غلاطيا الأصحاح السادس والآية العاشرة أننا يجب أن نحفز أذهاننا لعمل الخير، بمعنى أن نملأها بالأساليب التي يمكن أن نساعد الآخرين بها، وعندئذ لن نجد وقتا للتركيز على مشاكلنا الشخصية، وذلك من شأنه أن يعمل في حياتنا، ويعطي الرب فرصة أن يعمل فينا وفي الأشخاص من أجلنا. فماذا ترغب عزيزي المستمع لو كان الاستحسان؟ إذن أعطه للآخرين، ابذل جهدا لتجعل الآخرين يشعرون بقيمتهم وبأنهم محبوبون. كن متفقا، فكثيرا ما نصمت عندما نتفق ونتحدث عندما نختلف. مرة أخرى، كثيرا ما نصمت عندما نتفق ونتحدث عندما نختلف. كلمة مثل أنا أوافقك تعطي الثقة للآخرين، وعندما تكون لدينا فكرة أو وجهة نظر فإن مستوى ثقتنا بنفسنا يرتفع عندما يقول لنا الآخرون أتفق معك. بالطبع أحبائي لا نتوقع أن يتفق معنا الآخرون في كل شيء، لكن عندما يتفق معنا في أمر فجميل أن نسمع منهم كلمة أنا أتفق معك، وهذه العبارة أيضا جميل أن نسمعها للآخرين. حدوث ذلك سيساعد في التعامل بشكل أفضل في حالة عدم وجود الاتفاق حتى. فإذا كنت تحب تلقي المجاملات فقدمها أنت، فكلما وجدت شيئا طيبا في أحدهم عبر عن ذلك، فالناس لا يمكنهم قراءة ما في ذهنك، وإن لأفكارك سطوة ويمكن أن تؤثر على مستوى ثقتهم بنفسهم إلى حد بسيط، لكن كلماتك يمكن أن ترفعهم وتشجعهم إلى حد كبير. الناس جميعا يحتاجون إلى التعضيد، خاصة أولئك الذين تعرضوا للإساءة أو الجرح النفسي، فنحن نمتلك تأثيرا أكبر مما نظن، ويمكننا مساعدة الناس. إن كلمة طيبة تقال في الوقت المناسب لها قوة شفاء. يقول في سفر الأمثال الأصحاح 15 للإنسان فرح بجواب فمه والكلمة في وقتها ما أحسنها. وليس ذلك فقط، بل إنها طيبة لنا أيضا، فما أسعدنا عندما نبني الآخرين. خلقنا الرب لنسبب بركة، فقال لإبراهيم أباركك وتكون بركة. إننا ننال بركة عندما نكون بركة. خلقك الرب لتكون بركة، فابدأ في تنفيذ ما خلقت له، وعندئذ ستحصل على ما خلقت لتناله. إذن في الختام، ابدأ في تنفيذ ما خلقت له، وعندئذ ستحصل على ما خلقت لتناله. آمين آمين. بهذه الكلمات أحبائي أختتم وإياكم هذه الحلقة، وصلاتي أن تكون كل كلمة وكل ما قدم من خلال هذا البرنامج وعبر هذا الأثير سبب بركة لحياة أحبائي المستمعين والمستمعات. وأصلي من أجل كل احتياج في هذا الوقت، كل احتياج لشفاء، كل احتياج للقبول، كل احتياج للاستحسان. الرب يقدر أن يسدد هذا الاحتياج، وأن يبارك العلاقات ويبارك الأجواء في العمل، في البيت، في الأسرة، لأنه إله البركة. قلها يا رب باركني، بارك علاقاتي وبارك أجوائي، بارك كل مجالاتي باسم يسوع. استخدمني لأكون بركة في حياة كل من هم حولي. يا رب نصلي من أجل كل احتياج ومطلب لشعبك، أيا كان الطلب أنت تستطيع أن تسدد. أنت قلت اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. نسأل البركة إن كان في حاجة لشفاء جسدي، كان هنالك حاجة لشفاء نفسي من تعرض لألم وإهانات وجروح. أنت طبيب الأطباء يا رب، اطلق كلمتك وشفاءك لنا باسم الرب يسوع المسيح. آمين.
حبائي أترككم مع ترنيمة من فريق الحياة الأفضل. عمري ما دقت سعادة في قلبي، ماشي في البرية معايا، ماشي وساند إيدي عليك، ويجعل الألم في حياتنا يتحول إلى أمل. حتى في البرية نستطيع أن نستند عليه ونثق به ونعمته. إلى لقاء جديد بنعمة الرب يوم غد، تابعونا في نفس المكان والزمان من إذاعة صوت الأمل. هذه محبتي وتحياتي، كانت معكم حنين عبيد. إلى اللقاء، نهاركم سعيد.

0: شباب.
1: يا اخونا هيثم
0: اخباركم يا
2: اخي؟ وين هيثم؟ كيف تمام؟
0: محاضرات صعبه جدا الليله.
1: الليله يوم موت كثير يا اخي. الليله
0: هنعمل شنو؟
1: قاعد ما قادرين نقعد.
0: نمشي يعني ولا
2: نعمل سري سري كده يعني؟
3: ممكن نمشي مع اهل النجيل اللي هناك ده، ممكن نقعد شويه يعني.
0: يعني نعمل دراسات
1: يا عشان ما نقوم نقطع.
0: خلاص اوكي تعالوا نعملها بعد. شكل النجيلة بارد ذات والجو يعني شيء
3: كويس.
0: خلاص الحقر لنا من الليل.
1: انا ممكن اقرا لكم، ما عندي مشكله.
0: خلاص خلينا نقرا مع اخونا ايمن.
1: انا القرايه حقرا الليله في متى اصحاح 4 من الايه 1 لحد الايه 11، وبتتكلم عن تجربه ابليس او الشيطان للمسيح. ثم صعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس، فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلا جاء أخيرا فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب إنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس، وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه.
0: يا سلام يا أخي، مقطع جميل
2: جميل جدا
0: وبسيط الليلة كمان. طيب منو اللي حيحكي لنا كده الليلة؟ أخونا سرب ولا نتشارك فيه كلنا بعض؟
2: ممكن نشارك فيه.
3: اي ممكن هو يبدا. احنا
0: خلاص اخونا سرب ابدا لنا كده، احكي لنا.
2: طبعا هنا بيتكلم عن المقطع، بيتكلم عن التجربه يسوع، يعني الشيطان كان بيجرب يسوع، والتجربه دي كان في في في الصحراء وفي البريه، واليسوع صام 40 يوما و40 نهارا، 40 ليلا و40 نهارا، وجاء يعني بالتجربة. الشيطان قال له: إذا كان أنت يعني يا ابن الله ممكن تطلع نفسك عشان ما تصدم بالحجر.
1: لكن هو الأولى كان دي ولا الأولى كان قال له؟
3: الأول قال له يا أخي
0: إن كنت ابن الله فقل
1: للحجار دي، يقول خلاه إنه تبقى عيش، لأنه عشان هو شاف المسيح كان صايم وجعان له 40 يوم، قال له خلي الحجار دي تبقى عيش. وقام المسيح رد له وقال له: ما بالعيش وحده إنه الإنسان بيحيا، لكن بكلمة الله.
2: بكلمة الله.
0: بعد ذلك كمان بنشوف إبليس شاله كمان أو ساقه لمكان المدينة المقدسة
1: اللي هي دي أورشليم، صح؟
0: وقفوا على جناح الهيكل وقال له: يا أخي لو أنت ابن الله أطرح نفسك، وأكيد مكتوب في الكتاب. شوف إبليس فكر كده، قال له مكتوب
3: يوصي
0: ملائكته.
3: وبرضه بنشوف إنه إبليس برضه قام أخده في جبل عالي وقام وراه
1: لا قبل كده صابر سوري معلش. بعد ذاك المسيح قام رد له، صح؟ قام رد له وقال له
0: مكتوب كمان،
1: قال له: لأنه مكتوب
0: لا تجرب الرب
1: إله.
3: إبليس قام أخذ المسيح لحد في جبل عالي وقام وراه الممالك زي ممالك حقته هو كده مهم، وقال له: يا أخي أنا بديك هذا كله أنت بس شنو
1: سجلت
3: لي. قام المسيح رد لي وقال: اسحب عني يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد.
0: وبعد ذاك بنشوف إبليس تركه
1: والملائكة
0: جات الملائكة تخدف فيه. قصة جميلة جدا يعني واضحة وبسيطة وتقدر يعني الإنسان ممكن يفهم بصورة بسيطة. طيب تعالوا نشوف مع بعض في النقطة الثانية وين الله في المقطع.
2: ممكن أقول الله ظهر في آية 3 قال قد تم إليه التجربة وقال له إن كنت ابن الله وقل
0: أن تصير هذه,
2: أن تصير هذه
0: الحجارة
2: قبزا.
3: وبرضه في الجزء الأخير من الآية 4 قال بكل كلمة تخرج من فم الله.
1: يعني الإنسان ما بيحيي بالعيش بس يحيى بكلام الله,
3: بكلمة الله,
1: كلام اللي بيمر
3: أكيد.
0: في 6 برضه بجرب يقول له إن كنت ابن الله فأطرح نفسك للأسفل. يعني إبليس داري يشككوا أنت هل صحيح أنت ابن الله ولا لا. كده جرب لو أنت ابن الله أرمي نفسك من فوق, لو انت عشان يرسلوا ملائكته, الله يرسل ملائكته عشان يحموك.
1: وفي الآية 7 قال له مكتوب, المسيح قال لإبليس قال له مكتوب لا تجرب الرب إلهك. يعني انت ما تحاول انك تعمل حاجة عشان انه تجرب فوق الله.
0: ولو رجعنا برضو في العدد الأول ثم صعد يسوع إلى البرية زي ما هنا بقول فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. معنى المسيح في النقطة الأولى هو ذاته الله في نفس النقطة ولا شنو. ما هنا بيقول له فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك.
3: وبرضو بنلقاه في الجزء الأخير من الآية 10 لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وحده تعبد وإياه وحده تعبد.
1: يعني العبادة والسجود بس
2: للرب فقط. يعني هنا زول ما يسجد حاجة تانية غير الله
3: أكيد.
0: جميل. يعني احنا بنشوف قدر شنو الله حاضر في القصة بكامل الصفات بتاعته والمقدر والقدرة بتاعته حتى رغم إبليس كان بيحاول يجرب. وين الإنسان طيب في النقطة الثانية, النقطة الثالثة؟ هل الإنسان هنا ذكر الإنسان والإنسان موجود هنا في المقطع ولا لا؟
1: وهيثم شوف نحن ممكن نتكلم عن المسيح انه هنا كإنسان لأنه هو قال صام وجاع وزي إبليس جاب يجري فوقه. زي بتحس انه المسيح هنا في الدور كله
0: إنسان.
1: كدور إنسان يعني اللي يجرب أو ماخذ الناسود اللي هو الشكل إنسان. برضو في شخصية تانية في المقطع دي ظهرت لنا اللي هو ظهر لنا مقطع الشيطان صح؟ يعني أنا ياريت أنا أتمنى إنه ما ننسى برضو الشخصية دي ما بس الله والإنسان لكن برضو إنسان. يعني أنا في رأيي إنه المسيح ظهر يعني إنه
3: فعلا ظهر كإنسان لأنه هنا قال
0: صام
3: وجاع جاع أخيرا. يعني الصيام ما مشكلة لكن إنه في النهاية وجاع في إنسان يعني
0: بالضبط.
1: وفي الردود بتاعته كلها يعني هو رده المسيح لو إحنا أخذنا كإنسان في الردود بتاعته كله إنه لأنه مكتوب لأنه مكتوب لأن اعتماده كله كان في الرد بتاعه على كلمة الله أو متكل على كلمة الله.
0: عظيم. شنو ممكن تكون الشخصية الإضافية اللي فيها الحوار التام؟ يعني أكيد فيه حوار هنا بين المسيح في رده في التجربة بتاعه الشخصية اللي كانت تمثل الدور الثاني.
2: وهنا ممكن أنا أقول بأنه الإبليس كان عنده دور كبير جدا بالمقطع دي بالذات لأنه يعني هو عمل تجربة ليسوع,
0: هو الساقو
2: يعني هو الساقو يعني له دور كبير. حتى هنا في الآية 2 يعني لما كان يسوع يصوم هو أقصده شنو جاب له الخبز عشان يجربوا به. يعني هنا هو اللي بدور كبير في المقطع الإبليس.
3: وفعلا ده الشخصية الجديدة بيكون ظاهرة هنا يعني
1: مكار
3: مكار شديد.
1: يعني استغل قمة الجوع اللي هو موجود فوق المسيح يقول لك فجاعة أخيرة. أول تجربة جاءه دار يستغل النقطة بتاعت الضعف. ليه ما تحول الحجارة دي أكل يا عم؟ الرب قام
3: وجاوب بحياة بسيطة يعني ما جاوب بحياة كبيرة.
0: أيوة
3: يعني بدأ بين بالجوع بتاعه حاجة بسيطة
4: بالخبز.
3: أي أقلب خبز بس.
0: والمكر بتاعه كمان يعني كان بيستخدم الكلام المكتوب. كان بيستخدم إن كنت ابن الله. يعني مكر غير عادي. يعني زول بيمسكك من الحتات اللي بتأكد. أنا دي دائما خطة إبليس في إنه يوقع الإنسان أو يغريه.
4: دائما هو بيحاول عشان يوقف الإنسان بعبادة الله. يعني بيجيب له قدامه وعشان هو الإنسان ما يغرب للرب.
1: الشيء العجيب بكل صراحة حسن انتبهت له كنت ما يسمى يتكلم. يعني أول قال له يا أخي حول الحجارة دي لو أنت فعلا كنت ابن الله أو أنت الله المجسم. قام جاء قال لي شنو؟ قال لي يا أخي لأنه مكتوب. إبليس عين كذي قال أيوة. قال لي لأنه مكتوب. جاء وقال لي أخي لو أنت فعلا أرمي نفسك لأنه مكتوب.
0: مكتوب.
1: يا مزاد قال لي جاب بنفس الفكرة. قال لي لا ما مش تقول لأنه مكتوب برضو مكتوب. قال لي إنه ملائكته يحفظوك ويشيلوك.
0: ليس ده غريب ليس يعني مكار فيلسوف يعني بياخدك بيشيل انت بتأكد يعني بيقول يا اخي انا ابن الله. طيب معلوم مش زي ما قال ايمن.
1: والتجربة الاخيرة اللي هي التانية دي قال لها من نفسك ابليس قال للمسيح. والتجربة الثالثة قال له حاول معاه انه يشككوا في انه هو الله المجسد او هو ابن الله. اتهزم. حاول بعدك يشككوا في كلمة الله اللي هو بيعتمد عليها. اتهزم صح. بعدك قال لي يا خاسم انا بديك كل شيء بس اركع علي واسجد. قال له لانه مكتوب.
0: اخر حاجة ممكن تضعف الانسان الشيء الجسدي او الغنى اللي ممكن كل انسان بيطمع له. كل انسان بيتمناه إنه يكون غني ويكون عنده كل شيء.
3: يعني حتى طريقة يسوع هنا في الرد أول ما قال له مكتوب طارق قال له اسحب عني. يعني الرد كان صعب
0: انتحار بينتحر فيه.
4: لأن طبعا يسوع يعرف يعني هو بيعرف عشان كده يقول له أمشي. أنا بيعرف ده إبليس لازم هو يديه يعني كلمة الله قوية عشان هو يمشي منه.
0: إبليس ذكي جدا يعني في خطته بيجيب لك الحاجات وبيأكد لك وبعدك بديك يعني لو ما وصلك للمرحلة الحاجة البسيطة الممكن في أقرب شيء الغنى اللي ممكن كل إنسان بيتمنى
1: أو يستخدم. يمكن زي ما تقول إن إبليس يستخدم أنصاف الحقائق هنا. يعني هي عارف إنه ده حقيقة لكن يقوم يلويها بطريقة ما لأنه عشان أنت واثق فيها بس عشان يخدم الفكرة الأساسية بتاعته. مكر فعلا
0: زي ما قال شكك آدم وحواء. قال له ما حقا
3: لا يعني تجيب النص الثاني بيكون ما
0: والله. وفعلا الله قال لهم قال لهم اليوم حتاكلوا منها أكلوا من كل شجرة الجنة ما عدا شجرة. وجاء مسكوا من الحتة اللي فعلا الله قال لهم. قال لهم حقا قال لكم. نقطة مهمة جدا وإضافة جديدة بصراحة في النقاط بتاعت. طيب شنو الحاجة اللي بعديها اللي بتغير نظرتنا عن الله في المكتب برغم أنه جميل جدا لكن شنو بيعلمنا عن الله في المكتب؟
3: أنا بشوف في المقاطع ده إحنا لو بنعرف كلمة الله إحنا بنقدر نواجه أي تحدي إبليس بيجينا به. يعني أنا ما أجي بقوتي أنا يعني أنا أجي أقول له لأنه مكتوب كده الله قال لي كده يعني وانا ليه لان انا بؤمن بكده بؤمن بكلام الله بؤمن بانه كلامه اقوى من اي حاجه ثانيه كان. يعني
0: الاضافه الجميله صابر كمان ما بتقدر تقول مكتوب من غير ما تكون عندك علاقه وتاكيد بالكلمه بتاعت الله. حيمسكك
3: اكيد.
0: يعني انت ما ممكن تقول له حاجه وهميه. هو ذكي جدا بيعرف
3: اي صح.
0: فعشان انت تاكد له لابد تكون عندك علاقه لصيقه مع الكلمه عشان تقول له الكلمه اللي حيقول. فهو حيكون ذكي يضربك يعني يلمسك من الحته اللي انت بتاكد فيها. لكن عشان تواصلك وعلاقتك به مع الله بيخليك انك تتكلم بثقة، لانك انت عارف الكلمة بتاعتك ان انت بتنتهر به.
4: اكيد. وانا دار اقول برضو ممكن علمنا عشان يتماسك بكلمة الله، يعني زول يتماسك بكلمة الله قوية ويتلي عليه، يعني عشان لان الشيطان الابليس هو بخش في هتات يعني الفجوات الدايغة، إذا هو لقى الفجوة من الإنسان ما ما ما ما قاعد يتابع كلمة الله، هو بتوالب خش له وبدك غيره أفكاره اتجاه الرب.
0: بالضبط.
1: أنا لو داري أتكلم عن الله في المقطع ده بحس إنه داري زي ما تكلمنا عن المسيح اللي هو الشخصيتين اللي فوقه، فوق الإله الله المجسد وفوق الإنسان، إنه رضا لنفسه إنه يخوض تجربة زي دي أو يكون في تجربة زي دي، عشان داري يوصل لي حاجة واحدة، إنه أنا كإنسان هادخل في تجارب حتى لو كانت علاقتي عميقة جدا مع الله. صام 40 يوما صح؟ صام معناته هو كان في الشركة مع
0: في
1: الله،
0: شركة مع
1: صح؟ داري يوريني إنه التجربة أنا أقاومها كيف، يعني ما موضوع زي ما قال صابر إنه أنا أعتمد على كلمة الله، إنه أنا أكون داري يوريني. يمكن لو داري إحنا عدلها وكنت نتكلم على إبليس، لكن النقاط أنا كيف أنا ممكن أنتبه، أنا بحس إنه الله من القصة دي كلها أو من المقطع ده كله داري يوريني إنه حتى ولو أنت في العمق الإله، حتى ولو أنت ما في إنسان ما بيجر، لأنه في بعض الناس المؤمنين يقول لك يا أخي الزول لو مرت هو خاطي أنت حق إبليس ما يغلبك، أنت حق إبليس ما هنا، أو أنت حق ما تمر بتجارب أيا كان حاجة زي دي، لكن لا هو داري يوري حتى لو أنت هو الله المتجسد إبليس يحاول يحارب ويحاول إنه يدخله في التجربة وكذا، لكن هو انتصر لأنه اعتمد على المكتوب على كلمة.
0: هل المقطع ممكن كمان يعلمنا بأنه في تجربة، ودليل على ذلك أن المسيح نفسه إبليس حاول أنه يجرب، يعني من المقطع ده بيأكد لنا أنه في تجارب بنمر بها في حياتنا زي ما قال أيمن، لكن ثقتنا في كلمة الله هي اللي بتأكد أنه هي اللي بتطلعنا منها. جميل، يعني نقاط حلوة وإحنا لخصناها مع بعض. طيب في النقطة الثانية ممكن تكون إضافة جديدة، شنو من المقطع ده ممكن نتعلم عن إبليس؟
3: زي ما احنا قلنا قبل إن إبليس مكار، هو بيجي بطرق مختلفة، يعني ما عنده طريقة معينة بيجيك، يعني زي ما قال أيمن إنه بيجيك في تجربة، يمكن يجيك مرض، فأنت لو ما عندك عمق في كلمة الله انت بتحس انه لا لا لا ده الله هو اللي بيعمل حاجه، لا ابليس بيجيك برضه كده.
1: والحاجه اللي انا بحس بها من المقطع انه واصلي انه ربنا يحفظني في النقطه دي، انه ابليس بيستخدم العوز بتاعك. يعني المسيح كان في غمه جوع، جاوب شنو في البدايه؟
0: بالاكل.
1: يعني انه ممكن انا يكون محتاج لقروش، ممكن يخطني في تجربة إنه مثلا في حاجة موجودة معي ما حقتي أسلوبها أو أسرقها أو أنهبها، يعني ممكن يستخدمني في قمة العوز والاحتياج بتاعي أنا نطفي، عشان كده إنه ربنا
0: ده أساس الحياة يا إيمان. الغذاء الأكل كأنه ده من أهم حاجة ممكن تكون هي بعد الصيام، يعني أكيد الجسم فاقد ما في أي شيء وكذا، لكن مسكوا من زي ما قال الحاجة المهمة في الحياة أن يفتش على الإنسان اللي يمد الأكل.
4: ودائما طبعا زي ما يعني أنتوا قلتوا، يعني الإبليس هو دائما بيشوف بمسك الإنسان بحتة هو محتاج، فهنا إذا الشخص يعني ثابت بكلمة الله فيبقى هو ممكن يلاحظ يعني بأنه الفكرة دي أنا بكون فكرة بتاع إبليس، إذا جاءوا حاجة كده عشان يغير له بطريقه هو ممكن، لكن إذا كان الزول ما ماسك بكلمة الله وما يعني ما يتلي عليه وما عنده كبره بكلمه الله، معناتها هنا هو بمشي مع الابليس يا يعني مباشر. فنحن ممكن نتماسك الناس يتماسكوا كلمه الله عشان يعرفوا القطط بتاعت ابليس.
1: يلا انا بس نقطه ثانيه دار اقولها عن ابليس، اكرر يمكن او كلام اخوي ارباب، يعني ابليس كي جرب المسيح تخيله في الاسلوب بتاعه ما نقده، يعني ابليس ما نقد المسيح صح؟ قال لي يا اخي يعني زي انه لا انت ما ابن الله، وانت لو كنت ابن الله حسوا هنده كده اعمل كده يعني جاوب بطريقه ان كنت ابن الله اكد لي بس الموضوع ده، انا الشاك ما انت الشاك، انا مش انا ما مقتنع بك. امين جابي اسلوب، يعني استخدم طرق استخدم سبل، بس الشيء الاعظم من ده كله نحكي عشان ما دارين نعظم ابليس حسي، بس كده الشيء الاعظم من ده كله انه المسيح انتصر عليه بكلمه الله انه مكتوب انه مكتوب، انه كان زي انه بيساعد المسيح انه يفشل خطط ابليس انه كان معتمد على كلمه الله.
0: عظيم جميل. طيب شنو ممكن تكون النقطه الخلاصيه للقصه كل اللي احنا تعلمناه وقريناه وحكيناه وطلعنا منه عن ابليس وعن الله وكل، شو ممكن تكون خلاصه نقاط تكون بسيطه ومختصره عن المقطع اللي احنا قريناه؟
3: انا بشوف انه يعني ان احنا نشيل كلمه الله كسيف نقدر نحارب به الصعوبات اللي بتواجهنا، المشاكل العوز اللي فيه وكده، الطريقه اللي ابليس بيجي فهو حيكون سيف انا اقدر احارب به عشان اقدر اعيش اقدر اخذ به اي حاجه يعني بكلمه الله.
0: جميل.
4: وانا بشوف بانه كلمه الله هو يعني يعني وش الاخر للرب، اذا زول متماسك بكلمه الله انا هو ممكن يوقف الابليس، وده اللي انا شايفه جميل.
0: عظيم.
1: انا عن نفسي ان في نقطتين طلعت بها، واحد انه انا كانسان معرض انه يتجرب في اي لحظه، وانا كانسان دائما في قمه العوز بتاعي اعمل حسابي ما اشوف حلول، ما اشوف الحلول السهله اللي داري استخدمها ابليس عشان يوقعني في الفخ، دائما كل ما اكون في قمه انه انا محتاج لشيء دائما احاول اختبر الحلول السهله اللي بتيجي قدامي، هل هي فعلا من الله ولا من ابليس.
0: جميل. تكون اضافه يعني هي كانه بس من نفس الكلام اللي قاله اخوي سرب واخوي صابر، كلمة الله هي الفاصل في كل التجارب، من غيرها يمكن إحنا معرضين أو بنقع، لكن لما نلتصق بها هي الحل لكل مشاكلنا أو تجاربنا في الحياة.
1: سوري هيثم قبل ما تختم النقطة دي دار أقول حاجة، مرات أن إحنا عندنا الجزء الرمادي ما خطية ودي خطية ودي يعني يمكن دي النقطة الأولى زي إبليس قدر يستخدمها، أنت جعان لو جعان قول لي ده هنا. أنا لو محل المسيح مثلا إنه يا أخي أنا في غمة الجوع، ولو أنا لو قلت لحجر ده أبقى خبز يعني أنا على الأقل ذاته
0: تكون فادة
1: يعني مرات نحترز من ممكن يخدمها ما غلط دي ما في حاجة
0: بنحلل لنفسنا بعد
1: بالضبط كده نعمل حسابنا من النقطة دي يعني إنه ما...
0: نقطة مهمة فيها انتباه كده. طيب ترنيمة
3: لا الليلة دائما بس
4: ليلة قليلة
1: أنا مجهز لكم ليلة ترنيمة كربة كربة
0: كويس نسمعها يا إيمان
1: يلا خير.

0: لا فعلا رايكم شنو في الترنيم؟
1: زي ما قال الترنيم غرب زي ما هو قال
2: اختيار موفق الله يخليكم. المرة الجاية إن شاء الله واحد تاني كمان. لا لا ما بنغير يا أخي.
0: كويس. منو حيصل الآن؟
2: لا لا أنا حصل لك ما في مشكلة.
0: وقبل ما نصلي نتذكر كمان إنه دائما نشارك الآخرين بالموضوع والنقاط اللي إحنا قلناها، لأنه موضوع الليلة كان شيق جدا، بيعلمنا عن الحياة كتير والتحديات بتاعنا. فخلينا نصلي مع أخونا الصابر.
2: صلي. يا رب نشكرك يا رب مجدي كلمتك يا رب اللي هي غنية يا رب، خليها تسكن فينا يا رب غنى وتعمل يا رب

0: السادس.
1: فلنرتفع إلى التعليم الكامل في المسيح، فلا نعود إلى الكلام على المبادئ الأولية القائمة على التوبة من الأعمال الميتة وعلى الإيمان بالله وشعائر المعمودية ووضع الأيدي وقيامة الأموات والدينونة الأبدية، وهذا ما نفعل بإذن الله. فالذين أنيروا مرة وذاقوا الهبة السماوية وصاروا مشاركين في الروح القدس واستطابوا كلمة الله الصالحة ومعجزات العالم المقبل ثم سقطوا، يستحيل تجديدهم وإعادتهم إلى التوبة، لأنهم يصلبون ابن الله ثانية لخسارتهم ويعرضونه للعار. فكل أرض شربت ما نزل عليها من المطر مرارا وأطلعت نباتا صالحا للذين فلحت من أجلهم نالت بركة من الله، ولكنها إذا أخرجت شوكا وعشبا ضارا فهي مرفوضة، تهددها اللعنة ويكون عاقبتها الحريق. ومع أننا نتكلم هذا الكلام أيها الأحباء، فنحن على يقين أن لكم ما هو أفضل من سواه وما يقود إلى الخلاص، فما الله بظالم حتى ينسى ما عملتموه وما أظهرتم من المحبة من أجل اسمه حين خدمتم الإخوة القديسين وما زلتم تخدمونهم. ولكننا نرغب في أن يظهر كل واحد منكم مثل هذا الاجتهاد إلى النهاية حتى يتحقق رجاؤكم. لا نريد أن تكونوا متكاسلين، بل أن تقتدوا بالذين يؤمنون ويصبرون فيرثون ما وعد الله. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأن ما من أحد أعظم من نفسه ليقسم به، قال:
2: بركة أباركك وكثيرا أجعل نسلك.
1: وهكذا صبر إبراهيم فنال الوعد. والناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والقسم تثبيت لأقوالهم ينهي كل خلاف. وكذلك الله لما أراد أن يبرهن لورثة الوعد على ثبات إرادته عزز قوله بقسم. فكان لنا بالوعد والقسم، وهما أمران ثابتان يستحيل أن يكذب الله فيهما، ما يشجعنا كل التشجيع نحن الذين التجأوا إلى الله على التمسك بالرجاء الذي جعله لنا. وهذا الرجاء لنفوسنا مرساة أمينة متينة تخترق الحجاب، إلى حيث دخل يسوع من أجلنا سابقا لنا وصار رئيس كهنة إلى الأبد على رتبة ملك صادق.
3: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: الثامن.
2: أما يسوع فخرج إلى جبل الزيتون، وعند الفجر رجع إلى الهيكل، فأقبل إليه الشعب كله، فجلس وأخذ يعلمهم. وجاءه معلمو الشريعة والفريسيون بامرأة أمسكها بعض الناس وهي تزني، فأوقفوها في وسط الحاضرين وقالوا له:
3: يا معلم، أمسكوا هذه المرأة في الزنا، وموسى أوصى في شريعته برجم أمثالها، فماذا تقول أنت؟
2: وكانوا في ذلك يحاولون إحراجه ليتهموه، فانحنى يسوع يكتب بإصبعه في الأرض. فلما ألحوا عليه في السؤال رفع رأسه وقال لهم:
4: من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بأول حجر.
2: وانحنى ثانية يكتب في الأرض. فلما سمعوا هذا الكلام أخذت ضمائرهم تبكتهم، فخرجوا واحدا بعد واحد، وكبارهم قبل صغارهم، وبقي يسوع وحده والمرأة في مكانها. فجلس يسوع وقال لها:
4: أين هم يا امرأة؟ أما حكم عليك أحد منهم؟
2: فأجابت:
5: لا يا سيدي.
2: فقال لها يسوع:
4: وأنا لا أحكم عليك، اذهبي ولا تخطئي بعد الآن.
2: وعاد يسوع إلى مخاطبتهم فقال لهم:
4: أنا نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلام، بل يكون له نور الحياة.
2: فقال له الفريسيون:
6: أنت تشهد لنفسك، فشهادتك باطلة.
2: فأجابهم يسوع:
4: نعم، أنا أشهد لنفسي، ولكن شهادتي صحيحة، لأني أعرف من أين جئت وإلى أين أذهب. أما أنتم فلا تعرفون من أين جئت ولا إلى أين أذهب. أنتم تحكمون بمقاييس البشر، وأنا لا أحكم على أحد، وإذا حكمت فحكمي صحيح، لأني لا أحكم وحدي، بل أنا والآب الذي أرسلني. وفي شريعتكم أن شهادة شاهدين صحيحة، فأنا أشهد لنفسي والآب الذي أرسلني يشهد لي.
2: فقالوا له:
7: أين أبوك؟
2: فأجابهم:
4: أنتم لا تعرفوني ولا تعرفون أبي، ولو عرفتموني لعرفتم أبي.
2: قال يسوع هذا الكلام عند صندوق التبرعات وهو يعلم في الهيكل، فما أمسكه أحد لأن ساعته ما جاءت بعد. ثم قال لهم يسوع:
4: أنا ذاهب وستطلبوني، وفي خطيئتكم تموتون، وحيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا.
2: فقال اليهود:
3: لعله سيقتل نفسه، لأنه قال: حيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا.
2: وقال لهم:
4: أنتم من أسفل، أما أنا فمن فوق. أنتم من هذا العالم، وما أنا من هذا العالم، لذلك قلت لكم ستموتون في خطاياكم. نعم، ستموتون في خطاياكم إذا كنتم لا تؤمنون أني أنا هو.
2: فقالوا له:
6: من أنت؟
2: فقال يسوع:
4: أخبرتكم من البدء، عندي أشياء كثيرة أقولها فيكم، وأشياء كثيرة أحكم بها عليكم، لكن الذي أرسلني صادق، وما سمعته أقوله للعالم.
2: فما فهموا أنه يحدثهم عن الآب. فقال لهم:
4: متى رفعتم ابن الإنسان عرفتم أني أنا هو، وأني لا أعمل شيئا من عندي، ولا أقول إلا ما علمني الآب، والآب الذي أرسلني هو معي، وما تركني وحدي، لأني في كل حين أعمل ما يرضيه.
2: ولما قال هذا الكلام آمن به كثير من الناس. فقال يسوع للذين آمنوا به من اليهود:
4: إذا ثبتتم في كلامي صرتم في الحقيقة تلاميذي، تعرفون الحق والحق يحرركم.
2: قالوا له:
8: نحن ذرية إبراهيم، وما كنا يوما عبيدا لأحد،
3: فكيف تقول لنا ستصيرون أحرارا؟
2: فأجابهم يسوع:
4: الحق الحق أقول لكم، من يخطأ كان عبدا للخطيئة، والعبد لا يقيم في البيت إلى الأبد، بل الابن يقيم إلى الأبد. فإذا حرركم الابن صرتم بالحقيقة أحرارا. أنا أعرف أنكم ذرية إبراهيم، ولكنكم تريدون قتلي، لأن كلامي لا محل له فيكم. أنا أتكلم بما رأيت عند أبي، وأنتم تعملون بما سمعتم من أبيكم.
2: فقالوا له:
1: أبونا هو إبراهيم.
2: فأجابهم يسوع:
4: لو كنتم أبناء إبراهيم لعملتم أعمال إبراهيم، ولكنكم الآن تريدون قتلي. أنا الذي كلمكم بالحق كما سمعته من الله، وهذا العمل ما عمله إبراهيم، أنتم تعملون أعمال أبيكم.
2: قالوا له:
3: ما نحن أولاد زنا، ولنا أب واحد هو الله.
2: فقال لهم يسوع:
4: لو كان الله أباكم لأحببتموني، لأني خرجت وجئت من عند الله، وما جئت من تلقاء ذاتي، بل هو الذي أرسلني. لماذا لا تفهمون ما أقوله لكم؟ لأنكم لا تطيقون أن تستمعوا إلى كلامي. فأنتم أولاد أبيكم إبليس، وتريدون أن تتبعوا رغبات أبيكم، هذا الذي كان من البدء قاتلا، ما ثبت على الحق لأن لا حق فيه، وهو يكذب والكذب في طبعه، لأنه كذاب وأبو الكذب. أما أنا فلا تصدقوني لأني أقول الحق. فمن منكم يقدر أن يثبت علي خطيئة؟ وإذا كنت أقول الحق فلماذا لا تصدقوني؟ من كان من الله سمع كلام الله، وما أنتم من الله لذلك لا تسمعون.
2: فقال اليهود:
1: أما نحن على صواب إذا قلنا إنك سامري وفيك شيطان؟
2: فأجابهم يسوع:
4: لا شيطان في، ولكني أمجد أبي وأنتم تحقروني. أنا لا أطلب مجدا لي، هناك من يطلبه لي ويحكم. الحق الحق أقول لكم، من عمل بكلامي لا يرى الموت أبدا.
2: فقال له اليهود:
7: الآن تأكدنا أن فيك شيطانا، إبراهيم مات والأنبياء ماتوا، لكنك تقول من عمل بكلامي لا يذوق الموت أبدا. أتكون أنت أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات والأنبياء أيضا ماتوا؟ فمن تحسب نفسك؟
2: فأجابهم يسوع:
4: لو مجدت نفسي لكان مجدي باطلا، أبي هو الذي يمجدني، وهو الذي تقولون إنه إلهنا. أنتم لا تعرفونه، أما أنا فأعرفه. إذا قلت إني لا أعرفه كنت مثلكم كاذبا، ولكني أعرفه وأعمل بكلامه. وكم تشوق أبوكم إبراهيم أن يرى يومي، فرآه وابتهج.
2: قال له اليهود:
6: كيف رأيت إبراهيم وما بلغت الخمسين بعد؟
2: فأجابهم يسوع:
4: الحق الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن.
2: فأخذوا حجارة ليرجموه، فاختفى عنهم وخرج من الهيكل.

التبرير. كلمة تبرير هي كلمة قانونية، فتستخدم في الناحية الشرعية للدلالة على إعلان الإنسان مستقيما أو بارا، وليس عليه أي إدانة أو عقاب. فمثلا في قاعة المحكمة، عندما يعلن القاضي عن حكمه ببراءة شخص، يعني ذلك أنه لم يوجد فيه أي ذنب. كذلك في الكتاب المقدس نجد كلمة تبرير أو براءة تتكرر كثيرا، وهي أن يقف الإنسان أمام عدالة الله، فيعلن الله سبحانه أن هذا الإنسان بريء من كسر أي وصية من وصايا الله، والتي أعلنها إلى نبيه موسى، والمعروفة بالوصايا العشر. ومجمل هذه الوصايا أن يحب الإنسان الرب إلهه من كل قلبه وفكره وعقله، وأن يحب الآخرين كما يحب هو نفسه. وقد تبدو هذه الوصايا سهلة التنفيذ، ولكن الكتاب المقدس يعلن بكل وضوح أنه ليس بار ولا واحد، إذا الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. نعم صديقي، لقد أخطأ جميع البشر من بداية الخلق، فنجد أن أبانا الأول آدم قد أخطأ وعصى أمر الله له ولزوجته حواء عندما أكل من الشجرة المحرمة، وكذلك كل الأنبياء الذين طلبوا غفران الله إلا شخصا واحدا هو السيد المسيح، الذي قال مرة: من منكم يبكتني على خطية؟ وبما أننا جميعا نقف مذنبين أمام عدالة الله، فعقابنا هو الموت، لأن أجرة الخطية هي الموت، ليس الموت الجسدي فقط، بل الموت الروحي والأبدي والانفصال التام عن الله الذي هو مصدر كل صلاح. ولكن الله سبحانه يحب البشر، يحبك أنت صديقي ويحبني كذلك، لذلك رتب لنا وسيلة للخلاص بموت السيد المسيح البار نيابة عنا. فيقول الرسول بولس في رسالته إلى روما: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. وعلى هذا يتبرر أمام الله كل من آمن بالسيد المسيح، أي وضع ثقته في خلاص المسيح وطلب منه الصفح عن خطايا والذنوب السالفة والتوقف عنها. صديقي، دعني أسألك هذا السؤال بكل أمانة: هل ستسمع حكم الله عليك بالبراءة في يوم القيامة؟ تقدر إن آمنت بالمسيح.

0: ودلوقتي جه معاد إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين
1: الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمع

يا أهلا وسهلا بكم أحبائي، سعيد جدا أني أكون معاكم النهاردة. مرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجنا يا سامع الصلاة. مبسوط خالص أن احنا نكون مع بعض في هذا الوقت، وبرنامجنا اسمه يا سامع الصلاة. كتاب مقدس بيعلمنا عن الرب أنه بيسمع الصلاة. كتير من قصص استجابات الصلاة موجودة على صفحات كتاب مقدس لرجال الله اللي صلوا والرب سمع لصلاتهم. ولأنه بيسمع الصلاة بيقول كاتب سفر المزامير: يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. ولأنه بيسمع الصلاة فإحنا جايين له، ولأنه بيسمع الصلاة فبرنامجنا اسمه يا سامع الصلاة. شكر رب قوي قوي قوي لأجل وجوده معانا. بصدق النهاردة أنه رب عاوز يباركنا، والرب أمر لينا بالبركة. مصدق النهاردة أن الرب يدينا وقت غير عادي، وقت أكتر من رائع. تشجع جدا أن احنا مع بعض، ولأنه الرب بيسمع الصلاة عايز شجعك. لو عندك طلبة صلاة ابعت لنا على صفحة الراديو دلوقتي، هنكون بنصلي من أجلك. أو لو عايز تبعت لي على الخاص أهلا وسهلا بيك، ابعتوا لنا طلبات الصلاة. وكمان لو الرب صنع معاك معروف وصنع استجابة صلاة ابعت لنا علشان نكون بنشكر الرب معاك. ابعت لنا استجابة صلاتك. مرة تاني بجد ترحابي بكل الناس اللي معانا على صفحة الراديو دلوقتي، أهلا بيكم. كل الناس اللي بتابعونا من خلال إذاعة صوت الأمل، أهلا وسهلا بحضراتكم. وتحياتي لإخواتي الأحباء في إذاعة صوت الأمل في الأراضي المقدسة. رب يبارككم ويعوض تعب محبتكم. كمان برحب بكل الناس اللي بتسمعنا على أبليكيشن راديو سما، أهلا وسهلا بيكم. وأشجعك حمل أبليكيشن لأنه متاح على النظامين الاي او اس والأندرويد. الأبليكيشن أكتر من رائع، مليان بكل برامج راديو سما. بشكر رب قوي قوي أن احنا النهاردة رب بيدينا فرصة نتقابل مع بعض. والنهاردة يعني في بداية الحلقة كده وجب التنبيه، هنصلي مع بعض من أجل دولة غالية على قلوبنا، هنصلي من أجل سلطنة عمان. فيلا تشجع عشان هنصلي من أجل سلطنة عمان. لو أنت من سلطنة عمان أهلا بيك، هنصلي من أجل بلدك النهاردة. ولو أنت مقيم هناك أو بتشتغل هناك أو تعرف حد من هناك، بليز كلمه، بعت له واتساب، منشن له الحلقة، قول له النهاردة هنصلي من أجل سلطنة عمان. كمان النهاردة هنصلي من أجل فئة من الناس، هنصلي من أجل مجموعة جميلة، هنصلي من أجل المعلمين، هنصلي من أجل المدرسين، هنصلي أن الرب يقيم معلمين أمناء في الأرض، هنصلي أن الرب يصنع إحسان معانا في منظومة التعليم، هنصلي أن الرب يباركنا في منظومة التعليم. هنصلي من أجل كل الطلبات اللي بتجيلنا، هنصلي ونشكر رب وهنبارك رب وإحنا مصدقين في صلاحه وفي أنه سامع الصلاة. خلونا نصلي ونبتدي وقتنا بالصلاة. هاللويا يا رب، شكرا من كل القلب لأنه بيك بنحيا وبيك بنتحرك وبيك بنوجد. شكرا لأجل مرحمك ولأجل إحساناتك، شكرا لأنك حاضر يا رب في وسطنا، لا تحدك مسافات لكنك موجود النهاردة معانا يا رب. بصدق انك تدينا وقت مبارك يا رب في نشوفك ونستمتع بيك وبحضورك، تتكلم لقلوبنا النهاردة وتوصل لينا يا رب من فضلك. اعلن عن ذاتك، مجد اسمك النهاردة، منتظرينك منتظرينك يا رب، متوقعين حضورك يا رب، منستنينك بكل قوة في وسطينا النهاردة. اشكرك انك بتسمع وتستجيب لي كل مجد. آمين آمين آمين آمين. تعالوا مع بعض نبتدي وقتنا بالعبادة والتسبيح ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: يا مرحب، اهلا بيكم احبائي، بجدد ترحابي مره تاني بحضراتكم، ومبسوط خالص ان احنا مع بعض. عندي ايمان النهارده انه الرب عاوز يتقابل معانا مقابلات شخصيه، عشان كده اشجعك افتح قلبك للرب، انتظر الرب، توقع باشواق حقيقيه انك تشوفه النهارده وانه يتكلم معك. فكركم ان احنا هنصلي من اجل سلطنه عمان النهارده، فيلا تشجعوا عشان هنصلي ونطلب الرب مع بعض. الحقيقة عايز أتناقش مع حضراتكم في كلمة، يعني إيه لفيف؟ يعني إيه لفيف؟ لو عندك رأي في كلمة لفيف بليز اكتبوا لنا في الكومنتات، يعني إيه لفيف؟ إيه المقصود بكلمة لفيف اللي جات في الكتاب المقدس؟ مين هم اللفيف؟ ظهروا ازاي في حياة شعب الله؟ مين هم دول وظهروا امتى؟ والرب كان مبسوط بيهم ولا مش مبسوط بيهم؟ وهل اللفيف ده بيكلمنا احنا النهاردة عن حاجة في زماننا ده في العهد الجديد، ولا كان حاجة في العهد القديم وخلصت؟ وغيره من الأسئلة اللي هنتعرض ليها النهاردة ونحاول نجاوب عليها أثناء حلقتنا. اكتبوا لنا مين هم اللفيف؟ الموضوع مهم جدا، الموضوع احنا ممكن نكون بنتعرض ليه واحنا مش واخدين بالنا. خليني اروح اقرا معاك آية في سفر العدد اصحاح 11 وآية رقم 4. سفر العدد اصحاح 11 والآية رقم 4 بيقول الكتاب: واللفيف الذي في وسطهم اشتهى شهوة، فعاد بنو إسرائيل أيضا وبكوا وقالوا: من يطعمنا لحما؟ قد تذكرنا السمك الذي كنا نأكله في مصر مجانا، والقثاء والبطيخ والكراث والبصل والثوم، والآن قد يبست أنفسنا، ليس شيء غير أن أعيننا إلى هذا المن. كتاب يتكلم أنه شعب الله بعد ما خرجوا من أرض مصر وفي رحلتهم لامتلاك الأرض، يظهر فئة من الناس يسميهم الكتاب اللفيف. مين هم اللفيف؟ اللفيف عشان نفهم الفكرة لازم نرجع شوية للتاريخ بتاع شعب الله لما كانوا في العبودية. لما كان شعب الله في العبودية كانوا في قسوة، في حياة مليانة بالتعب، في حياة مليانة بالاستعباد. ولما الرب خرجهم، لما الرب قال لموسى: أنا عايزك تطلع من تخرج شعبي من العبودية، الرب تمجد وخرجهم بذراع قديرة ويد رفيعة، الرب صنع معهم أمور عظيمة. لكن بيقول الكتاب: واللفيف الذي في وسطهم اشتهى شهوة. مين هم اللفيف؟ اللفيف ببساطة هم الدخلاء أو الخليط، الناس اللي قد تكون ممكن يكونوا من شعوب تانية حواليهم، سمعوا عن الرب واللي عمله، سمعوا عن إنقاذ الرب لشعبه، وقد يكونوا من المصريين في ذلك الوقت، سمعوا عن الرب عمله فقرروا يخرجوا مع شعب الله. فهم مش بيور من شعب الله، هم ناس من برا شعب الله، دخلوا وسط شعب الله، التفوا حولهم كده وكأنهم دخلوا اللفيف، اجتمعوا من حتت كتيرة زي ما قلت لكم، قد يكونوا من المصريين اللي سمعوا وعجبوا بالرب، أو قد يكونوا من الناس اللي حواليهم من الشعوب التانية برضو سمعوا عن عظمة الرب وقرروا إن هم يخرجوا مع الشعب. في سفر الخروج اصحاح 12 وآية 38 افتح معايا كتابك المقدس في خروج 12 وآية رقم 38 بيقول الكتاب تعبير خطير: وصعد معهم لفيف كثير أيضا مع غنم وبقر مواشي وفرة جداً. بيقول انه بعد شعب الله لما خرجوا صعد معهم لفيف كثير. وهنا بيوصف انه لفيف كثير زي ما عرفنا اللفيف هو كل الناس اللي دخلت لشعب الله اللي هم مش من شعب الله. والحقيقة اللفيف بيكلمني عن كل حاجة مش من الرب دخلت لحياتي وأنا في رحلة حياتي من العبودية، من المرار، من الحزن، من القديم للجديد، من العبودية للحرية، وأنا ماشي في رحلة الغربة في هذه الحياة. أوقات كتيرة في حاجات بتدخل لحياتي زي اللفيف كده، قد تكون طباع من العالم، أمور قديمة أنا كنت بعيشها، حاجات لزقة فيا، أسلوب حياة معين مكمل معايا. فأنا عرفت الرب، اختبرت المسيح، دقت عمل النعمة، بس للأسف في أمور قديمة مازالت مكملة معايا، في أمور قديمة مكملة معايا. شعب الله خرجوا من أرض مصر، بس واضح زي ما نشوف بعد شوية أنه مصر ما كانتش خرجت من جواهم، مصر كانت في داخلهم. الأوضاع اللي تعودوا عليها والطباع اللي تعودوا عليها ونوعية الحياة، حتى نوعية الأكل اللي كانوا بيأكلوه. اللفيف هو كل حاجة لازقة فيا وأنا ماشي في رحلة حياتي في هذه الحياة، وأنا ماشي في رحلة غربتي في هذه الحياة، في أيام الغربة، وأنا هدفي السماء، عيني على المسيح، مكمل حياتي. تيجي حاجات قديمة تكمل معايا، قد أكون اتعودت أنها تكون معايا فمش حاسس أنه ده خطية، لكن النهاردة أنا مصدق أنه الرب جاي يتكلم لناس فينا عشان نعرف أنه هذه الأمور خطية. اللفيف، وصعد معهم لفيف كثير أيضا مع غنم وبقر مواشي وافرة جدا. كمية من اللفيف، يقول كتير، فواضح أنه عدد كبير من الناس، زي ما يعني عايزك تخيل كده المشهد، يعني يبقوا خارجين، هم ارتبطوا بالرب، هم بيحبوا رب شعب الله، بيحبوا الرب وفاهمين الرب، لكن اللفيف في الحقيقة ما كانش بيعرف وعود الله للأباء مثلا، فما كانش عندهم وعي بكل مواعيد الرب، عشان كده ما كانش عندهم أشواق لأن هم يمتلكوا الأرض، أرض الموعد، ما عندهمش أشواق، ما عندهمش تخيل أو تصور إيه اللي ربنا عاوز يعمله، ما عندهمش الكلام ده. ليه؟ هم مجرد دخلاء، هم مجرد ناس يعني ظهروا في الصورة كده، قال لك سمعنا عن إلههم أنه بيعمل حاجات حلوة، بس هم مش مدركين لكل الصورة، فما عندهمش وعود الأباء، ما عندهمش مثلا إدراك لقيمة وفعالية الفصح اللي عمله موسى للشعب قبل خروجهم، فمش مدركين للفصح، مش مدركين لقيمة الدم، ولا رش الدم على الأعتاب، ولا فعالية الدم، ولا حاجة. هما ما كلوش الفصح معاهم، هما ما تعلموش عن الفصح، ما عندهمش وعي عن الفصح. ايه اللي ربنا عاوز يقوله لنا؟ انه في امور في حياتنا ممكن تكون دخلت هي بتعطلنا عن اشواقنا اللي جوانا، مش بقى الارض الموعد، لكن اشواقنا للسماء والمجيء الرب. في امور كتيرة بتعطلنا وتوقف رغبتنا واشتياقنا للمسيح، في امور كتيرة في حياتنا بتحاول تخفف من عمل دم يسوع المسيح وسفكه لهذا الدم على عود الصليب، فتلاقي في افكار وبدع وهرطقات، لك يعني ايه يعني هو يعني ربنا بتاعك ده لازم يتصلب؟ يعني الحقيقة هو الرب اختار هذه الطريقة، الرب اختار انه يتجسد ويفدينا، يتأنس، يصير انسان كامل برغم انه اله كامل، ويموت موت حقيقي، يصلب نيابة عني، يحمل خطاياي وخطاياك وخطاياك، يحمل عيوبي لكي ما يعطيني خلاص ويعطيني حياة أبدية. اللفيف هو كل حاجة بتخفف من قيمة عمل الصليب، بتخفف من قيمة حماية دم يسوع. اللفيف هو كل حاجة عايزة تشدني الورا، وهنشوف بعد شوية ازاي كان ده بيحصل. على فكرة كلمة لفيف جت بمعنى كده في أصلها، بتترجم في الإنجليش رعاع أو غوغاء. كلمة لفيف جت بمعنى رعاع أو غوغاء، يعني واضح أنه المصطلح نفسه يعني هو أي حد عارف يقولك شوية رعاع أو شوية غواء، أو ده بالظبط اللي كان بيتقال على لفيف. دي ناس مش بيور، مش من شعب الله، مش مدركين زي ما قلنا لمواعيد الرب للأباء، للوعد بأرض الأرض الموعد الجديدة. ما عندهمش الأشواق الحلوة، ما عندهمش قيمة الدم وإدراك لقيمة الدم، ما عندهمش الحاجات دي خالص. فهم مجموعة من الناس بدون وعي، بس انضموا الناس واعيين. خلي بالك انه في امور عايزة تسلب وعيك في هذه الايام، في امور، في فيديوهات، في ريلز، في شورتس بتشوفها على السوشيال ميديا كأنها عايزة تاخد وعيك، عايزة تاخد تركيزك وتخليك مش مركز على هدفك ولا على غايتك. النهاردة الرب عاوز يتقابل معاك مقابلة جديدة، النهاردة ربنا عاوز يغيرك، النهاردة الرب عاوز يتقابل معايا ومعاك ومعاكي، وعاوز يغيرنا، وعاوز يخرج اللفيف ده من حياتنا. يا رب أنا بصلي النهاردة ليا ولكل حد من إخواتي، يا رب بصلي النهاردة أنك تتقابل معانا مقابلات جديدة. يا رب النهاردة اكشف عن عينينا يا رب، فندرك ونعرف كويس جدا جدا أنه يا رب في أمور أنت عايز تخرجها من جوانا، في لفيف يا رب لازق فينا. أنا بصلي النهاردة يا رب من أجل إدراك حقيقي، يا رب بصلي وعي لكل أمور النهاردة أنت بتكلمنا عليها وعاوز تطردها من حياتنا. أشكرك يا رب لأنك بتسمع الصلاة، وليك كل المجد، أمين. تعال نخرج مع بعض الفاصل صغير ونرجع بعد الفاصل، بس عايزين نفكر في سؤال: إيه هو تأثير اللفيف؟ عملوا ايه اللفيف؟ ايه المشكلة يعني لما ناس تخرج مع شعب الله؟ ايه اللي هيأثر عليهم؟ يعني ايه المشكلة؟ شعب الله خارج وناس خارجين ده كويس، يعني بيشجعوهم، يعني ايه المشكلة؟ الحقيقة في مشاكل كتير، بس ده اللي هنحاول نجاوب عليه بعد الفاصل. خليكم معنا.

0: يا سامع الصلاة، إليك يأتي كل بشر.
1: يا مراحب، ورجعنا مع بعض وما زلنا مكملين كلامنا عن اللفيف. عرفنا أن اللفيف هو كل الشعوب أو كل الناس اللي دخلوا من المصريين أو من الشعوب اللي حوالين شعب الله وانضموا ليهم. عرفنا كمان أنه كلمة لفيف بتيجي بمعنى رعاع أو غوغاء. أيضا عرفنا أنه اللفيف ما كانش عندهم وعي، ما كانش عندهم إدراك للصورة الكاملة، كانوش فاهمين يعني إيه وعود، يعني إيه أراضي وامتلاك، كانوش فاهمين يعني إيه فصح، يعني إيه عبور، يعني إيه سلطان الرب عليهم، يعني إيه امتلاك الرب ليهم، كانوش فاهمين كل الكلام ده. خلينا نفكر النهاردة في فكرة، إيه تأثير اللفيف دول على الشعب. تعالوا أقرأ معاكم تاني الآيات اللي بدأنا بيها كلامنا في سفر العدد أصحاح 11 وآية رقم 4. يقول الكتاب: واللفيف الذي في وسطهم اشتهى شهوة. اللفيف، الناس الغرب دول اللي مش من شعب الله، يقول الكتاب عنهم اشتهوا شهوة. يعني اشتهوا شهوة؟ يعني اشتهوا الحاجات معينة أكيد كانت موجودة في أرض مصر، أكيد كانت موجودة في أرض مصر، حاجات ليها علاقة بالقديم، يمكن يكون أكل. وأعتقد يعني واضح من سياق الكلام أنه تأثير اللفيف ده انعكس على شعب الله، بأنه شعب الله بدأ يفكروا في الأكل برضه. فاللفيف أول خطورة أو أول تأثير بيمثله أنه ممكن يشدك لأمور بعيدة عن مشيئة الرب. اشتهى شهوة، تبقى عايز تعيش للرب، عايز تخدم الرب، عايز تكمل رحلتك مع الرب، لكن أنت تلاقي نفسك متجرجر، يا فين أيام زمان؟ طب ده أنت بقيت خليقة جديدة، طب ده أنت عايش للرب، طب ده أنت فرحان بالرب، ده أنت ابن الرب أو أنت بنت الرب. أو بس تلاقي اللفيف اللي جواك ده لو ما تعملتش معاه صح، تلاقي عمال يشدك لورا، يشدك يا فين زمان، فين أصحاب زمان، وفين خروجات زمان. أيوه بس خروجات زمان دي كانت بتزعل الرب منك. أو بس مش تقلع. إيه اللي حصل؟ ده تأثير اللفيف، ده التأثير اللي بيعمله الناس دول. اللفيف اللي في وسطهم اشتهوا شهوة، اللفيف وسط شعب الله اشتهى شهوة. اللفيف كانوا موجودين بكل أسف وسط شعب ربنا، هم عادين منخرطين، زي ما مرات كتيرة ممكن تلاقي اللفيف النهاردة بقى وسط المجتمعات اللي فيها بنعبد الرب، فتلاقي ناس كده داخلة اللي هو ايه، مش فارق معاه، مش فارق معاه قوي، يعني نطلب الرب بجد ولا لا، بس ودونا نتفسح، هتدونا ايه يعني، هتأكلونا في اليوم ده، في غدا مثلا نيجي، في حمام سباحة بقى نروح معاكم، لو في فسحة طب نقعد نصلي، لا مشغول مش فاضي. لفيف، لفيف في وسطيهم اشتهى شهوة. اللفيف على فكرة اللي وسطيهم ده كان بيتبارك بكل البركات اللي ربنا بيعملها مع الشعب. اللفيف دول أول ناس كانوا بيتباركوا بالبركات بتاعة الرب، لكنهم أول ناس كانوا بيتمردوا عليه. أنت متخيل؟ ياخدوا البركة من إيد الرب ويتمردوا على الرب. هم موجودين فبيتمتعوا بعطايا الله لشعبه، وفي نفس الوقت بيتزمروا على الرب. اللفيف مثلا في لما المشهد، لما الرب خرج مية من الصخرة، أول ناس يشربوا من الصخرة مثلا، شربوا من الصخرة عادي زيهم زي بقية الشعب، لكنهم تزمروا، هم مش من شعب الله. اللفيف هو فكر الاستهلاك. عارف يعني ايه فكر الاستهلاك؟ ربنا هيديني ايه؟ هيديني كذا او كذا او كذا، حلو، ورغم هذا مش هشكر، لا اتذمر. اللفيف هو كل حاجة عايزاني ابقى مستهلك، معاملاتي مع الرب معاملة استهلاكية، ابقى مؤمن منتفع. ايه اللي ربنا عاوز؟ هيديني ايه ربنا؟ هيبعت لي فلوس؟ مش هيبعت لي عروسه؟ مش هيعمل كذا؟ ربنا هينفعني بايه؟ يا حبيبي انت جاي شرف ليا وليك وليكي اني ارتبط بالرب، امتياز اني ارتبط بالرب. انا مش جاي علشان استفيد من رب، ده امتياز ما بعده امتياز انه اسم الرب يودع عليا. لكن اللفيف بيستفيد من الرب وبيتمرض عليه، اللفيف بيشرب من المية ويتمرض عليه، اللفيف بيأكل من المن ويتمرض عليه ويقولوا عليه طعام سخيف. ايه ده؟ ده ده ده اللفيف كانوا زمان كده، لكن اللفيف النهاردة هو فكر استهلاكي، هو طباع قديمة عايز تجيبني لورا، عايزاني ابقى متمرد ومتزمر ومش شاكر، وفي نفس الوقت عايز الرب وعايز من ايد الرب، عايز اخد من الرب اللي يدهوني وفي نفس الوقت اتمرد عليه واتزمر عليه وليه يا رب ومش عاجبني يا رب. انتوا عارفين انه الرب اطعم الشعب المن؟ المن كان عامل زي رقاق بعسل كده، طعمه جميل. لكن عارفين التأثير بتاع اللفيف ايه؟ بصوا كده، واللفيف الذين او اللفيف الذي في وسطهم اشتهى شهوة. بصوا بعدها، فعاد بنو اسرائيل ايضا وبكوا. قال طب انتوا بتبكوا ليه؟ ده اللفيف حرك جواكوا حاجة بقى، ده الأشواق اللي كانت مدفونة جواكم انكم ترجعوا تاني للعبودية وتشتاقوا الأكل بتاع زمان كانت مكتومة، بس في حاجة حركتها. اللفيف طلع من جواكم القديم ده. فعاد بنو إسرائيل أيضا وبكوا وقالوا من يطعمنا لحما؟ جت منين؟ أين موقع يعني موقع اللحمة من الأعراب؟ جت منين اللحمة دي؟ من أين أتى اللحم؟ طب ده الرب بيطعمكم، الرب بيأكلكم من؟ لا احنا مشتاقين للحمة، مين يطعمنا لحم؟ فتأثير اللفيف عليا النهاردة هو كل حاجة إبليس بيستخدمها علشان يخليني أتغذى أو أفتكر أمور كنت بتغذى بيها زمان، كنت بأطعم نفسي وأنا عايش في الخطية، كنت بأكل من العالم ومن شهوات العالم ومن الطعام اللي بيقدمه العالم. هو كل حاجة عايزة ترجعك تاني للسجاير وللمخدرات، كل حاجة عايزة ترجعك أو ترجعك للأمور القديمة، الأمور الغير مقدسة. لفيف، عاد الشعب بكوا وقالوا مين يطعمنا لحم؟ طب ما انتوا في مرحلة جديدة، في أكل جديد، لحنا اشتقنا للقديم. ايه اللي حرك الأشواق دي؟ اللفيف. اللفيف عاوز شعب الله يبكوا، عاوز شعب الله يرجعوا تاني يفكروا في القديم عشان ما يعرفوش يبصوا لقدام. ما هو لما الشعب يبقى باصص لورا، عمرك دخلت واحد باصص لورا وماشي لقدام؟ مش منطقي. لما الشعب يفضل يبكي على الزمن الماضي ويشتاق للقديم ومتزمر ومتمرد وغير راضي، الشعب مش هيبدأ أو مش هيعرف يفكر في اللي جاي وفي وعود الرب ليهم وفي امتلاك الرب ليهم. ايه ده؟ ده الرب، ده الرب اللي عايز يحررك النهاردة، ده صوت الرب ليك. تأثير اللفيف انه عاوز يجيبني الورا عشان ما اعرفش ابص لقدام. بس اعلن النهاردة معايا ايمانك وقول له يا رب انا اؤمن انك تبطل سلطان اللفيف ده من على حياتي. كم حد يقول معايا امين؟ فعاد بنو اسرائيل ايضا وبكوا وقالوا من يطعمنا لحما؟ بص عدد 5، قد تذكرنا. افتكرتوا ايه بقى؟ اكيد افتكرتوا معاملات الرب واخراج الرب ليكم من العبودية القاسية وتحريره ليكم، اكيد صح؟ قد تذكرنا السمك. سمك؟ بأمانة ما عارف اقول ايه يعني بعد ده كله. أنا مش عارف الرب يبص من السماء كده يتطلع عليهم ويقول إيه بعد ده كله، خرجتكم وكان في ضربات 10 على الأرض اللي انتوا كنتوا فيها وشقيت البحر قدامكم وكل ده، في الآخر جايين تشتاقوا لإيه؟ للسمك. قد تذكرنا السمك الذي كنا نأكله في مصر مجانا. طبعا ما هي مصر عندها النيل، احنا بنفتخر كمصريين بالنيل بتاعنا، بنحب نهر النيل. فطبعا اكيد كان في وفرة من السمك، سمك نيلي محترم. افتكرنا السمك اللي كنا بناكله في مصر مجانا. طب وانت دلوقتي تدفع حاجة في المن، ما انت مجانا برضو. لو يعني بلغتنا النهاردة، لو كان في شوية وعي وادراك وتركيز انه ده انا برضو المن مجانا، انا برضو المن مش هدفع فيه حاجة. بس لا، انا ابليس يضحك عليا، ارجع تاني الاشواق زمان، ارجع تاني لحاجات زمان المبالش. فاكر المتع بتاعت زمان، فاكر ما كنت بتاخد حقك، فاكرة لما كنت تعرفي تردي وتجيبي حقك وما تسكت لهاش تاني. فاكر امور زمان. فاكر افتكرنا السمك اللي كنا بناكله في مصر مجانا. والقثاء اللي هو حاجة زي الخيار القتة كده يعني، القثاء والبطيخ والكراث والبصل والثوم، كل ده افتكرته مرة واحدة. كل ده يعني تخيل واحد يبقى نفسه في سمك، واحد يبقى نفسه في لحمة، لكن واحد نفسه في سمك وفي قتة وفي بطيخ وفي كراث وفي بصل وفي ثوم وفي لحمة، ده ايه ده؟ انت نفسك في هايبر يعني، عايز تاكل كل الاكل مرة واحدة، اشتقت على ده كل ده مرة واحدة. ايه اللي بيحصل؟ ده واضح انه تأثير اللفيف واشواء اللفيف، انه اشتهوا شهوة اثرت جدا على شعب الله وخلتهم يشتاقوا لكل الامور القديمة. يا رب حررنا من هذا اللفيف باسم يسوع. قول معي امين. حررنا من هذا اللفيف، حررنا من كل تأثير للفيف ده يا رب باسم يسوع. التأثير الثاني الخطير للفيف على شعب الله عارف ايه؟ هو الموجود في عدد 6، والآن قد يبست أنفسنا ليس شيء غير أن عيننا إلى هذا المن. يبست أنفسنا ليس شيء غير أن أعيننا إلى هذا المن. عايز أقرأ معاك يعني تعبير قالوه الشعب على المن ده. بص معايا

من المن اللي المسيح شبه نفسه وقال أنا هو المن النازل من السماء. فالمن كان إشارة صريحة أو إشارة يعني رمزية للمسيح والعمل الرب. فتخيل أنه الشعب احتقر المن، ليس شيء غير أن عيوننا إلى هذا المن وقالوا عليه الطعام السخيف. التأثير بتاع اللفيف هو أنه يخليك تحتقر، أنا آسف، تحتقر الرب، تحتقر عمل الله، تحتقر معاملات النعمة. اللفيف بيخليك تبدأ تحس أنه أمور الله رخيصة، تحتقر، تزدري كده بعمل النعمة وبأمور ربنا وبمعاملات ربنا اللي يعملها معاك، تحس أنه عادي، إيه المشكلة يعني؟ لا، في ألف مشكلة. كان ممكن الشعب ده يموت في البرية من الجوع، بس الرب سنده، الرب لاحقه بطعام، وطعام جميل كمان، وطعام بطريقة معجزية. بس كل ده ولا في الحسابات، الدنيا رخيصة خالص. التأثير الأول اللي عملوه اللفيف إن هم اشتهوا شهوة، اشتاقوا لأمور قديمة حصلت معهم. لكن التأثير الثاني إنه خلوا الشعب يتذكر كل الأطعمة اللي كانت في مصر. فالموضوع يبدأ بأنه العدو يرمي جواك شهوة معينة، كده تبدأ تشتاق لأمور قديمة، وبعد كده تبدأ تحتقر معاملات الرب لحياتك. عايز أصلي معاك النهاردة، عايز أصلي لأجل أنه الرب يسترد نفوسنا حبايب. أنا قلبي وكلني ونفسي أقول له رب من فضلك النهاردة تعالى اعمل حاجة يا رب، تعالى على كل لفيف جوانا، تعالى اعمل معانا حاجة، تعالى خلصنا من هذا اللفيف يا رب. أنا بباركك يا رب النهاردة مع أخواتي، وبقول لك تعالى النهاردة يا رب اتقابل معانا يا رب، اكسر سلطة هذا اللفيف من على حياتنا من فضلك، من فضلك يا رب. أرجوك تعالى النهاردة اعلن ذاتك في وسطينا يا رب، اعلن ذاتك في وسطينا، ارفع عينينا من على كل أمور بتجيبنا لورا. أنا بصلي باسم يسوع يا رب، لو أي حد بيسمعنا دلوقتي بيشتاق لأمور قديمة، اشتاق لعلاقات قديمة عاطفية أو أكتر من كده تحرر منها، أنا بصلي النهاردة قطع لكل ربطات بالماضي باسم الرب يسوع المسيح. عايز صلي النهاردة لو أنت كنت عايش في السحر ورجعت للرب، لكن إبليس بيحاربك بأنك ترجع للقديم تاني، يا رب أنا بصلي اختبئ في دم يسوع المسيح الآن دلوقتي، وبصلي لأي حد من إخواتي متابعنا اللي بيسمعنا دلوقتي، أي حد العدو عاوز يرجع تاني للسحر أو يروح لحد سحار أو عراف عشان يعمل له حاجة، باسم يسوع تنفلت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين باسم الرب يسوع المسيح. يا رب أنا بصلي النهاردة لأي بنت كانت مكملة صبرة منتظرة جلالك عشان تكرمها بشريك حياتها، ولما الوقت اتأخر العدو عاوزة ترجع تاني تختار أي حاجة وتدور في العلاقات القديمة اللي كانت فيها، بصلي باسم يسوع حماية الدم الكريم على هؤلاء البنات يا رب، نعمة تسندهم باسم يسوع، نعمة تسندهم باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك أشكرك أشكرك أشكرك يا رب، أشكرك أشكرك يا رب. أنا بباركك لأجل أنك تيجي النهاردة يا رب تحفظنا من كل تأثيرات يا رب اللفيف، كل شهوات جوانا يا رب، اختن قلوبنا في هذه الليلة، اختن قلوبنا النهاردة، اصنع معانا أمر جديد باسم الرب يسوع المسيح. يا رب كل ذكريات يا رب لأمور قديمة زي ما الشعب كان بيختار وبيتذكر كده السمك المجاني والطعام، لا يا رب أنا بصلي كل أمور قديمة النهاردة يا رب. أشكرك أشكرك لأنه مكتوب الأشياء العتيقة قد مضت وذا الكل قد صار جديدا. يا رب لا رجوع للوراء يا رب، لكن العتيق قد مضى، هللويا باسم يسوع، العتيق قد مضى يا
يا رب كمان بصلي.

0: النهاردة أنه لا نحتقر المن يا رب. صلي معايا كده، لا احتقار للمن، بس مش بكلمك على المن بتاع شعب الله، بس بكلمك على المن الحقيقي شخص المسيح. يا رب قول كده، لا احتقار لعملك ولا لحضورك في حياتي، لكن يغلى يغلى وجودك ويغلى حضورك في قلبي باسم يسوع. يغلى حضورك جوانا النهاردة ونزداد يا رب في أشواقنا، نزداد في أشواقنا النهاردة وتغلى معاملات النعمة جوانا يا رب في اسم المسيح. يا رب تغلى قدام عينينا النهاردة يا رب، معاملات النعمة يا رب تغلى قدام عينينا باسم الرب يسوع المسيح. يا رب نؤمن نؤمن نؤمن النهاردة يا رب انك تيجي تصنع معنا امر جديد باسم الرب يسوع المسيح، باسم الرب يسوع المسيح. يا رب نصدق النهاردة من اجل مقابلات جديدة، مقابلات جديدة باسم الرب يسوع المسيح. اشكرك اشكرك اشكرك، هللويا هللويا، اشكرك اشكرك لاجل كل حد من اخواتي دلوقتي معنا على اللايف باسم يسوع. اباركك من اجله، أباركك لأجل كل عمل حقيقي بيحصل وسطينا دلوقتي باسم الرب يسوع المسيح. مبارك اسمك إلى الأبد لكل المجد. أمين أمين أمين، هاللويا. هنصلي النهاردة لأجل سلطنة عمان. بفكركم تعال نطلع لفاصل صغير ونرجع تاني نكمل كلامنا.
1: انت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج يا سامع الصلاة.

0: كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك ربنا موجود.
1: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.
2: يا مرحب، ورجعنا مع بعض تاني واحنا مكملين كلامنا عن اللفيف. هل يا ترى تأثير اللفيف ده على الشعب وقف عند هذا الحد، عند التذمر والتمرد، ولا كان في تكلفة الشعب دفعها؟ خليني أرجع معاك تاني لسفر العدد أصحاح 11 في آخر أو الآية اللي قبل الأخيرة، عدد 33، يقول الكتاب، أو تعالوا نقراها، يعني نقرا من قبلها شوية، نقرا من عدد 30، سفر العدد أصح 11 ومن آية 30. ثم انحاز موسى إلى المحلة هو وشيوخ إسرائيل، فخرجت ريح من قبل الرب وساقت سلوى من البحر وألقتها على المحلة نحو مسيرة يوم من هنا ومسيرة يوم من هناك، حوالي المحلة ونحو ذراعين فوق وجه الأرض. رب أطعمهم طعام كتير جدا وبطريقة معجزية. فقام الشعب كل ذلك النهار وكل الليل وكل يوم الغد وجمعوا السلوى الذي قلل جمع 10 حوامر وسطحوها لهم مساطح حوالي المحلة. شكوا حوشوا، يقول كده، وإذ كان اللحم، عدد 33، خطير، وإذ كان اللحم بعد بين أسنانهم قبل أن ينقطع، حمي غضب الرب على الشعب وضرب الرب الشعب ضربة عظيمة، فدع اسم ذلك الموضع قبروت هتآوى، لأنهم هناك دفنوا القوم الذين اشتهوا. خطيرة خطيرة الحتة دي. كتاب بيقول أنه اشتهوا شهوة، ولما جات الطيور السلوى الرب بعتها حوشوا، الموضوع بدأ يبقى فيه طمع، بدأ يزداد بقى، مش بس شهوة، ده اشتياء للقديم، ده احتقار للمن، ده طمع في الجديد، حاجات كتيرة. وكانت النتيجة انه بسبب هذه التأثيرات الشريرة للفيف، يقول الكتاب، وإذ كان اللحم بعد بين أسنانهم، وهم يعني لسه بياكلوا قبل أن ينقطع، وهم أثناء أكلهم حمي غضب الرب على الشعب وضرب الرب الشعب ضربة عظيمة جدا. اللفيف الرب بيتعامل معاه تعاملات شديدة، وخضوعي للأمور القديمة، خضوعي لللفيف، قد يعرضني لتأديب الرب إذا أنا ابن حقيقي للرب، لأن الرب عاوز ينقيني، عايزني أكون شبهه. بولس الرسول في رسالة روميا صح 8 وعدد 29 بيقول هذه الكلمات، لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه. فكل حاجة عايزة تعطل تصور المسيح فيا وتعطلني عن مشابهة صورة المسيح، الرب يقضي عليها. فقد يؤدبني الرب، هو بيحبني بدافع المحبة، بس بهدف استردادي، بهدف اني اكون مشابه لصورة المسيح. يجي الرب ويسترد كل حاجة جوايا. فمرات يكون في تكلفة بتدفع، ده متخيل يعني الكتاب يقول ضربة عظيمة جدا. واضح ان في ناس كتيرة ماتت، سموا المكان ده قبروت هتقوى، لانهم هناك دفنوا قوم الذين اشتهوا. الناس اللي اشتهوا ماتوا. عارف الجملة المصرية اللي بتقول لك اللي اختشوا ماتوا؟ عارفين المصريين عارفين الجملة دي. هنا اللي اشتهوا ماتوا. فالمشهد صعب جدا. فاللفيف قد يكلفك كتير. طب ازاي اتخلص من اللفيف عمليا بقى؟ ازاي تخلص من اللفيف؟ اول حاجة اشتاق للرب جدا. اول حاجة عشان نتكلم بطريقة عملية، خليني اقرأ معاك اية في سفر نحمية اصحاح 13 واية رقم 3. بيتكلم الكتاب انه الشعب ارى في سفر شريعة الرب. لما قروا كلمة الرب في عدد 3 من نحمية 13 بيقول الكتاب: ولما سمعوا الشريعة فرزوا كل اللفيف من إسرائيل. لما سمعوا كلمة الرب، لما قروا كلمة الرب وسمعوها فرزوا كل لفيف، تجنبوه. ألا إيه اللي حصل؟ ده كان عايش وسطيكم. لكن الكلمة، لما قروا الكلمة عرفوا أنه خطورة وجود اللفيف وسط شعب الله، ففرزوا اللفيف. المفتاح المهم جدا اللي ربنا بيعلنه لينا النهاردة: عايز تطرد اللفيف، عايز تعرف إيه هو اللفيف اللي في حياتك أصلا، عرض نفسك لنور الكلمة. عرضي نفسك لنور الكلمة. ولما سمعوا الشريعة فرزوا كل اللفيف. بدون الكلمة أنا مش هعرف إيه الصح وإيه الغلط. بدون الكلمة أنا مش هبقى مدرك إيه اللي ربنا عاوز يعمله في حياتي، إيه الغلط اللي رب عايزني أطرده أمشي من حياتي. بدون الكلمة مش هبقى فاهم إنه ده في حاجات تبدو في نظري عادية بس أتريها من وجهة نظر الكلمة. كتاب مقدس لا تليق وما ترضيش الرب. رب عايزني أفرزها أو أطردها زي ما الشعب فرز اللفيف. التصق بالكلمة. عشان كده صلي معايا واشتاق انك تقرب من الكلمة بخضوع، فالكلمة تشكل في حياتك، الكلمة تنقي في حياتك، الكلمة تشيل كل حاجة بتعطلك. لفيف ده هو كان اكبر معطل للشعب. الكلمة، الشريعة، كلمة رب لما تيجي تزيل المعطلات. عشان كده شجعك ارجع للرب بكل قلبك. لو بقالك وقت بعيد عن الكلمة، لو بقالك وقت كتابك المقدس مقفول، اشتاق معايا انك ترجع من جديد تقرب من الرب وتقرب من كلمته. يا رب انا بشكرك لأجل الكلمة الحية. كتاب المقدس بيعلمنا عندنا الكلمة النبوية وهي أثبت، التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم. يا رب شكرا من كل القلب لأجل كل كتاب اللي موجود بين إيدينا. أنا بصلي يا رب نتعلق بالكلمة الوقت ده، فنقدر نميز ونفرز كل لفيف في حياتنا. يا رب أنا بصلي يا رب من أجل استجابات يا رب لحظية دلوقتي لينا، لي أول واحد والإخواتي. يا رب نفرز اللفيف قبل أن نتعرض يا رب لضربات ويمكن فقد ويمكن خسارات يا رب كتيرة. أنا بصلي يا رب في اسم يسوع يا رب النهاردة، ادينا يقظة روحية، ادينا انتباه روحية من فضلك، ادينا النهاردة قلبك فنميز ونفهم وندرك ما على قلبك جيدا. سامحنا على كل مرة يا رب اتعاملنا فيها مع اللفيف باستهانة، سامحنا على كل مرة تهاوننا يا رب مع أمور جوانا وحسينا أنه عادي. لا يا رب بنتوب قدامك عن كل كلمة عادي. الأمور مش عادي يا رب، الأمور مش عادي، لكن ساعدنا النهاردة نحبك، وساعدنا نعيش لك، وساعدنا نطرد كل اللفيف ونفرز كل اللفيف من حياتنا. احفظنا واحفظ حياتنا قدامك. أنا بصلي النهاردة من أجل مقابلات جديدة معاك يا رب، أصلي من أجل مقابلات جديدة معاك، صلي النهاردة من أجل إفراز لكل لفيف جوانا يا رب، كل لفيف جوانا. ساعدنا يا رب، ساعدنا، ساعدنا نفرز كل اللفيف من جوانا يا رب من فضلك، من فضلك، من فضلك. أنا بشكرك، بشكرك جدا جدا لأجل عملك في وسطنا. ليك كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين آمين. هنطلع لفاصل صغير، بس بعد الفاصل هنصلي من أجل سلطنة عمان زي ما قلنا. لكن كمان أنا عايز أعتذر بس عن خطأ أنا قلته، يمكن نزل في الستوريز يعني غلطة في الكتابة. إحنا النهاردة مش هنصلي لأجل المعلمين، هنصلي من أجل الأطباء، فخطأ غير مقصود، سامحونا. هنصلي من أجل الأطباء، دكاترة يعني احضروا معانا الدكاترة، هنصلي من أجلكم، هنصلي أن الرب يسندكم، يديكم نعمة ويديكم معونة. وكمان هنصلي من أجل سلطنة عمان. عشان كده لو أنت من سلطنة عمان يعني أهلا بيك، هنصلي لأجلك، ولو أنت تعرف حد هناك هنصلي لأجله. منشن الحلقة لأكبر عدد من المصلين، فاصل صغير ونرجع تاني نصلي، وكمان هنصلي لأجل طلبات الصلاة اللي جاينا، فاصل ونرجع نكمل كلام.

0: الصلاة هي علاقة يومية مع ربنا.
1: يا مراحب، يلا بينا أحبائي، يلا كل المصلين من فضلكم يلا تشجعوا، عايزين نصلي من أجل سلطنة عمان النهاردة. زي ما متعودين في البرنامج بقالنا وقت بنصلي في كل حلقة من أجل دولة من الدول. النهاردة هنصلي من أجل سلطنة عمان، عايزين نصلي من أجل الحاكم، من أجل سلطان اللي بيحكم الدولة، عايزين نصلي من أجل المعاونين دي، من أجل رئيس الوزراء والوزراء، كل قطاعات سلطنة عمان ما بين أمن وتعليم وصحة وكل القطاعات اللي جوه سلطنة عمان، عايزين نصلي أنه الرب يزور الأرض دي، عايزين نصلي أنه الرب يعني يبارك هذا الشعب، يبارك الوطنيين العمانيين الوطنيين وأيضا الوافدين أو الزوار اللي ممكن يكونوا موجودين جوه سلطنة عمان. يلا بينا نصلي بنفس واحدة من أجل سلطنة عمان. يا رب شكرا من كل القلب يا رب لأجل وجودك النهاردة وسطينا، ولأجل كل صلوات بتضعها على قلوبنا. يا رب بنيجي النهاردة بنصلي من أجل سلطنة عمان. يا رب باجي أنا وإخواتي النهاردة المصلين بنصلي من أجل سلطنة عمان، ونقول لك يا رب مد إيدك النهاردة، مد إيدك للبلد دي يا رب، البلد دي بين إيديك، احنا بنصدق فيك النهاردة، احنا بنصدق فيك النهاردة إنك تيجي ببركات على هذه الأرض. يا رب بنصلي للحاكم لأنك وسطنا كده، أن نصلي من أجل الحكام وجميع الذين هم في منصب، نصلي من أجل السلطان الدولة دي، نصلي أنك تبارك هذا الرجل، تظهر لي ذاتك رب وتقوده وتديله يا رب أنه يكون بيتمم مشيئتك ويملك بحسب مشيئتك وإرادتك الصالحة للبلد. يا رب نصلي من أجل كل قطاعات الدولة، بنصلي من أجل التعليم والصحة والأمن والطعام والتغذية يا رب، بنصلي من أجل كل يا رب قطاعات البلد، بنصلي من أجل الكبار والصغارين، أذكر هذه الأرض بالبركة، تعال بمعاملات جديدة، أشرق بنورك على هذه الأرض، مجد اسمك في هذه الأمة يا رب، واثقين أنك بتسمع وتستجيب، وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين آمين. عايزين نصلي الطلبة التانية. عايزين نصلي زي ما يمكن حضراتكم شفتوا، ويمكن أنا لسه قبل الفاصل كنت بقول عايزين نصلي النهاردة في البرنامج من أجل الأطباء. الحقيقة الأطباء يعني هم ناس غاليين جدا، أفاضل جدا، شقيوا في تعليمهم، والرب بيستخدمهم لبركة الناس. فحقيقة يمكن كتير بنبقى منتظرين من الأطباء حاجة، عايزين ساعدني يا دكتور، انقذني يا دكتور، اعمل كذا اعمل كذا، لكن الحقيقة النهاردة يعني طبعا احنا ما نستغناش عنهم، لكن النهاردة مش عايزين منهم حاجة، النهاردة عايزين نصلي لهم، النهاردة عايزين نصلي من أجل الأطباء، عايزين نصلي من أجل بركة لكل طبيب. لو تعرف طبيب صاحبك قريبك قريب منك، طبيبك الشخصي أو طبيب أسرتك، من فضلك صلي له، صلي من أجله، صلي أن رب يشجعه ويحفظه، لأنه ما كمان خلي بالكم بيتعرضوا للعدوى كتير جدا جدا، ولا سيما في هذه الأوقات ومع انتشار الفيروسات والحاجات الصعبة اللي حصلة، الناس دي محتاجة فعلا صلاتنا انه الرب يحفظهم. يا رب شكرا من كل القلب يا رب، بنيجي انا وكل اخواتي دلوقتي اللي متابعيننا على الهوا بنصلي يا رب لأجل كل طبيب احنا نعرفه، يا رب بصلي انه تيجي بتعويضات السماء على عبيدك يا رب، يا رب تعالى ببركات غير عادية على كل الأطباء. يا رب بنصلي النهاردة إنك تيجي تدي يا رب عبيدك نعمة ومعونة عشان يتمموا رسالتهم، ما يغيبش الهدف من قدام عينيهم يا رب، لكن بنصلي النهاردة إن يفضل الطب رسالة عظيمة يكرموك بيها، ويكرموا اسمك ويمجدوا اسمك من خلالها. بصلي انك تبارك وتكافئ عبيدك الاطباء يا رب، احسن اليهم، بنصلي النهارده من اجلهم. صلي نعمه خاصه لكل طبيب يا رب قدامك في كل التخصصات، حمايه دمك الكريم عليهم من اي عدوى، من اي مخاطر بيتعرضوا ليها، نعمه جزيله تسندهم يا رب، عوضهم وكافئهم بكل الخير في اسم المسيح بنصلي، واثقين بتسمع وتستجيب ولي كل المجد. امين امين امين. مشغول نصلي من اجل الاخت كاميليا، طنط كاميليا، انا مش عارف هي معانا على الهواء، اعتقد ان طنط معانا على الهواء. لو سمعيني طنط، زي حضرتك عامله ايه؟ يا رب تكوني بكل الخير، وحشاني خالص خالص خالص. نفسي قوي نصلي من اجل طنط كاميليا، اشعر بتثقل ان احنا نصلي النهارده لحضرتك ان الرب يسندك ويشددك، وكمان نصلي انه الرب يحط جواكي اشواق جديده لتبعيه المسيح ولخدمه الرب. فيلا بينا احبائي، لو انت بتسمعني من اي مكان في العالم، تعالوا نصلي مع بعض من اجل الاخت الفاضله، الاخت كاميليا. يا رب جايين النهارده انا وكل اخواتي قدامك، بنحط بنتك بين ايدك يا رب، يا رب طنط كاميليا بين ايدك، بنصلي يا رب زي اصدقاء المفلوج يا رب اللي جابوا صديقهم قدام جلالك، بنيجي النهارده نجيب طنط قدامك ونصدق انك تزورها زياره خاصه دلوقتي. يا رب احسن اليها بنعمه جديده، شددها، شجعها، المس جسدها يا رب، شفاء كامل لجسدها باسم الرب يسوع المسيح، من رأسها لغاية رجليها يا رب. أنا بصلي من أجل زيارة جديدة، قوة جديدة في الجسد وفي النفس وكمان في الروح، بركات حضورك تيجي عليها دلوقتي. اوصل لبنتك يا رب، اوصل لبنتك باسم يسوع، طبطب على طنط وخدها في حضنك، شددها، اسندها دلوقتي بنعمة غير عادية. بصلي يا رب انك تديها أحلام جديدة ورؤى جديدة واستخدامات جديدة للوقت اللي جاي يا رب. يا رب لو كانت بنتك بتقول انه يعني انا بقالي وقت مش بعمل حاجة، انا بصلي انك تستخدمها بكل قوة للوقت اللي جاي. مدي يمينك ووصل لبنتك بقوة خاصة النهاردة. نشكرك يا رب لانك سامع الصلاة، وليك كل الكرامة وكل المجد. امين امين امين. جات لنا طلبت صلاة بتقول كده: الصلاة من فضلك لرامي مريض كانسر في الغيبوبة، شفاء وحياة باسم الرب يسوع. تعالوا بينا نصلي من أجل أخونا رامي. الحقيقة اللي بعد طلبت الصلاة واضح أنه شخص مليان بالإيمان، شفاء وحياة باسم الرب يسوع. يا رب بنيجي النهاردة نصلي يا رب من أجل أخونا رامي، نصلي أنك تمد إيدك لرامي باسم الرب يسوع، شفاء المسيح يوصل ليه يا رب. هذا المرض يا رب ملوش سلطة على رامي، لكن نصلي انك تعلن يمينك الشافية عليه باسم الرب يسوع المسيح. كل حرب على رامي، كل تعب على جسد ابنك، انا بصلي باسم الرب يسوع المسيح شفاءك يوصل لرامي دلوقتي باسم يسوع يا رب. زيارة خاصة لابنك، زيارة خاصة لابنك في اسم الرب يسوع المسيح. اشكرك اشكرك اشكرك لانك تلمسه لمسة خاصة، وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين. أيضا جات لنا طلبة صلاة على صفحة الراديو من أختنا نبيلة جميل. أهلا بيكي يا أخت نبيلة. أختنا نبيلة بتقول: كانت عندي قضية وحجزت للحكم، أطلب صلاة من أجل الحكم يكون حسب إرادة الرب الصالح. أمين أمين يا أخت نبيلة. يا رب بنيجي نتحد النهاردة مع بنتك ونصلي باسم يسوع المسيح. يا رب مكتوب عن جلالك الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين. يا رب صلي من أجل نعمة خاصة جدا جدا لبنتك. يا رب القضية دي، الأمر ده بنضعه أمامك، واثقين أنك مجري العدل والقضاء. يا رب تمم مشيئتك، اظهر ذاتك بمجد في هذا الأمر باسم الرب يسوع، واثقين أنك بتسمع الصلاة، وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين. أيضا على صفحة الراديو صديقة البرنامج الغالية الأخت جانيت، أهلا بحضرتك يا أخت جانيت. بتقول: أمين أمين، اديني وعي كامل عن كل ثعالب صغيرة ممكن تفسد الكروم. أمين. يسوع يسوع يسوع فيسوع شفاؤنا. وبتقول أخت جانيت: شكرا حضرتك أسيس جون الغالي، كنت فاكرة اللفيف هو الثعالب الصغيرة. حضرتك وضحت الصورة، ربنا يباركك اختي جنيت. وطبعا ينفع انه يكون اللفيف بشكل او اخر هو الثعالب الصغيرة، انا استسلمت ليها ومكملة معاي، وارد جدا ينفع مش غلط تماما، لكن واضح انه اللفيف مش يعني مفهوم اوسع واشمل. ربنا يباركك ويبارك قلبك الجميل. يا رب بصلي من اجل اختي جنيت، بصلي من اجل زيارة خاصة لبنتك دلوقتي، يا رب بطلب بركة خاصة لها، حضورك يشددها، حضورك ينعشها يا رب دلوقتي وهي حاضرة معنا وهي على الهواء دلوقتي. أنا بصلي باسم يسوع تمتلئ بالروح، هاللويا، تتشدد بالرب يا رب دلوقتي، دلوقتي توصل لها بزيارة خاصة، شدة وقوة ومعونة لبنتك باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك أشكرك لأنك بتسمع وتستجيب، ولكل المجد. عندنا طلبة صلاة جات لنا بدون ذكر اسم، يعني شخص طالب ما يتقالش الاسم يعني. عندنا طلبة صلاة بدون ذكر اسم بتقول صلي من أجلي ومن أجل جوزي، احنا دايما في مشاكل والحياة بيننا بقت صعبة، عايزين نصلي من أجل العيلة الغالية دي، عايزين نصلي انه الرب يجي يزور البيت ده. الحقيقة الاخت اللي بعت الطلبة، نفسي اشجعك واقولك انه ابليس هدفه انه يفشل بيتك، خليكي واعية لهذا الامر. صلي من اجل شريك حياتك، وصلي من اجل نفسك، وصلي انه الرب يرجع تاني يكون مركز البيت، امين. تعالوا بينا نصلي احبائي من اجل هذه الاسرة الغالية. يا رب اشكرك لاجل بنتك وابنك، يا رب أنا بصلي أنك تكون أنت مركز البيت ده يا رب باسم يسوع المسيح. يا رب بصلي النهاردة من أجل نعمة خاصة ليهم يا رب، إذا كان العدو عاوز يوقع البيت ده وعاوز يفشله، فأنا أؤمن بزيارة خاصة دلوقتي يا رب، زيارة خاصة. عايز أقول لأختي الغالية دلوقتي، حكمة المرأة، كتاب يقول كده، حكمة المرأة تبني بيتها. يا رب أنا بصلي أنك تدي بنتك حكمة خاصة في التعامل يا رب، حكمة خاصة، إمتى تتكلم إمتى تسكت يا رب، بصلي من أجل حكمة خاصة لأختي دلوقتي باسم الرب يسوع. زيارة خاصة لهذا البيت، نثق أنك تصنع افتقاد لهذا البيت باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك أشكرك أشكرك لأنك سامع الصلاة، ولكل المجد، أمين أمين أمين. عندنا طلبة صلاة أيضا بدون ذكر اسم من أجل أخ لينا، يعني بيقول كده، أنا محتاج صلاة أنه فيه هجوم علي من بعض الأشخاص، فهم خطأ يعني، وقررت أني أسكت والرب يحامي عني، مش قادر أحكي تفاصيل، لكن محتاج تحطوني في صلاتكم. تعالوا بينا نصلي من أجل أخونا ده. يا رب أشكرك لأجل ابنك الغالي، يا رب أشكرك لأنه أنت شايف الأمر. يا رب أنا بصلي من أجل نعمة خاصة جدا لعبدك يا رب، إذا كان هو اختار أنه يصمت فهو عمل كده عشان تتكلم جلالك يا رب. مد إيدك في الأمر ده، أذكر ابنك بالبركة، شدده وشجعه مع شريكة حياته، خد بإيديهم دلوقتي، خدهم في حضنك، امسكهم اسندهم يا رب، شدة وقوة لعبيدك يا رب. بصلي من أجل نفسيتهم ما تكونش منحنية يا رب، لكن يكونوا متشجعين مرفوعين واثقين في جلالك أنك تصنع أمور عظيمة وتتدخل بطريقة عظيمة في هذا الأمر. أشكرك لأنك سامع الصلاة، ولكل الكرامة وكل المجد، أمين أمين أمين. جات لنا رسالة من صديقة البرنامج الغالية دكتورة سهير سامي. يا دكتور زي حضرتك، عاملة إيه؟ وحشانة جدا جدا. دكتورة سهير من أصدقاء البرنامج، هي أم فاضلة الحقيقة وصديقة البرنامج من سنين. دكتورة سهير بتقول صلاة لأجل الرب يوضح مشيئته في عملي وفي خدمتي. أمين أمين. أنا بصدق أنه الحقيقة يعني من سنين كتيرة لما عرفت حضرتك، ويوم ورا التاني يا دكتورة الرب بيقودك، يوم ورا التاني بتلمع وتتضح تفاصيل الدعوة. كتاب مقدس بيقول أنه سبيل الصديقين مثل نور يشرق ويتزايد إلى النهار الكامل. أنا بصلي أنه صوت الرب يكون واضح دلوقتي ليكي، ويزداد وضوحا كل شوية بخصوص الأمرين دول، العمل والخدمة. يا رب أشكرك عشان الأخت سوير، أشكرك عشان بنتك الغالية يا رب، شكرا أنه على قلبك ليها أمور عظيمة يا رب. أنت اللي جبت بنتك وأنت اللي حتمت بحدود وأوقات مسكنها، أنت يا رب اللي على قلبك ليها أمور غير عادية. أنا بصلي ببركة، بصلي من أجل إدراك لكل الخطط الإلهية والمقاصد الإلهية لحياتها. يا رب باركك من أجلها. أنا بصلي من أجل توضيح وقيادة في أمر الخدمة وأمر الشغل باسم الرب يسوع. موضوع العيادات بين إيدك، نصلي حكمة السماء، صوت السماء يكون لبنتك، احميها باسم يسوع من أي استنزاف، من أي سلوك بره المشيئة، واديها على قلبك يا رب، اديها فكرك، وأذناك تسمعان كلمة يا دكتورة سوير. هللويا، بصلي من أجل الكلمة الإلهية دي، أذناك تسمعان كلمة خلف القائلة هذه الطريق أسلكي فيها حينما تميلين إلى اليمين أو إلى اليسار. باسم يسوع أشكرك لأنك بتسمع وتستجيب، ولكل المجد. آمين آمين آمين. مبارك الرب إلهنا إلى الأبد. مشغول نصلي من أجل صديقة البرنامج الغالية، والحقيقة لسبب تشجيع ليا بطريقة شخصية، الأخت ميري. أخت ميري عبدو، زي حضرتك، أهلا بيكي الأخت ميري معانا على الهوا. أهلا بيكي أخت ميري، مشغول قوي ومثقل أن أنا أصلي من أجل حضرتك دلوقتي. فتعالوا بينا لو أنت بتسمعني من أي مكان في العالم، نصلي من أجل بنت الرب الغالية الأخت ميري. يا رب نضع بين إيديك بنتك الغالية، أشكرك يا رب لأجل عملك في حياتها، أشكرك لأجل معاملات النعمة في حياة الأخت ميري يا رب، أشكرك لأجل حياتها ولأجل تشكيلك لحياتها يا رب. أنا بصلي من أجل صحة بنتك، بصلي من أجل زيارة خاصة لجسدها تكون صحيحة لمجدك، أصلي من أجل نفسيتها ما تكونش منحنية يا رب، لكن تكون مسنودة متشجعة فرحانة بالرب إلها. يا رب أباركك لأجل زمن جديد يجي على الأخت ميري يا رب، أشكرك. أنا بصلي من أجل نفسية منتعشة، أصلي أيضا من أجل لقاءات جديدة معك ومع جلالك في علاقتها بيك، في علاقتها بالكلمة تكون شبعانة وتقول كده مع المرنم: كأسي ريا كأسي ريا. يا رب ارتوى للأخت ميري، ارتوى، لا يبوسة في حياتك يا أخت ميري، لا جفاف في حياتك، لكن نعمة ومعونة وقوة من الرب القادر على كل شيء. باسم الرب يسوع المسيح أشكرك من أجلها، من أجل أسرتها، كل فرد في العيلة بين إيدك يا رب، أشكرك لأنك تضمنهم وتغطيهم بدمك. أنت سامع الصلاة، لكل الكرامة وكل المجد. أمين أمين أمين. الأخت ميري، طول ربي يباركك جناب الأسيس ويزيدك في كل نعمة وبركة. حلقة مباركة بنعمة الرب، أنت اللي باركة أخت ميري، الرب يباركك ويكافئك. جات لنا رسالة من الأخ زكريا عزيز. أهلا بحضرتك يا خادم الرب. أهلا الأخ زكريا، زي حضرتك. بيقول: ربنا يبارك حياتك يا أسيس، أنت رائع وخادم للرب، كلك بركة، الرب بيشتغل من خلالك وبيستخدمك ويكون مؤثر جدا، ربنا يكمل معاك يا حبيبي. شكرا جزيلا يا أخ زكريا لحضرتك، شكرا لرسالتك الغالية المشجعة، مستحقش خالص، الرب كل الكرامة، للرب كل المجد يا أخ زكريا، حضرتك اللي بركة كبيرة. يا رب أصلي من أجل ابنك، أصلي يا رب بركة على حياة عبدك، يكون في ملء البركة، يكون في ملء القوة باسم الرب يسوع المسيح. عبدك بين إيدك، شركة حياته بين إيدك، نعمة خاصة ليهم في اسم المسيح ولكل المجد. آمين آمين آمين. شكرا مرة تانية يا زكريا على رسالة حضرتك الغالية. جات لنا رسالة من الأخت نادية خليل. الأخت نادية ماما جماعة أمي بالجسد. يا ماما زيك، إيه الأخبار، عاملة إيه، يا رب تكوني بكل الخير. بتقول كده: صلاة من أجل فاطمة، هي في العناية المركزة وفي غيبوبة نتيجة نقل دم وعندها سرطان في المعدة. شكرا باسم يسوع، باسم الرب يسوع. يا رب بنيجي النهاردة نتحد يا رب قدام جلالك من أجل أختنا فاطمة. يا رب اعلن ذاتك، يا رب مد يمينك بقوة، يا رب انت شايف بنتك يا رب. احنا بنيجي النهاردة نصلي من اجل فاطمة يا رب. فاطمة بين ايدك يا رب. نيجي نتكلم كده ونقول حياة لفاطمة باسم الرب يسوع. حياة لفاطمة يا رب. حياة لفاطمة. حياة لفاطمة. حياة لفاطمة يا رب. قدام كل موت صوته عالي انا بصلي من اجل حياة. زورها يا رب. زور جسدها يا رب. السرطان ما يقواش عليك. الاسم ده ينحني امام قوة اسم يسوع يا رب. يا رب تعالى زور اختنا فاطمة في العناية يا رب. زورها وهي في غيبوبة نتيجة نقل الدم يا رب. زورها يا رب. انا بصلي من اجل شفاء كامل لاختنا فاطمة. زيارة جديدة لبنتك. زيارة جديدة لبنتك وعمل حقيقي يوصل ليها. شفاء كامل باسم الرب يسوع المسيح. اشكرك اشكرك اشكرك لانك سامع الصلاة وهتعظم العمل مع بنتك. اشكرك يا ابن الله لانك بتسمع وتستجيب وليك كل المجد. امين امين امين. هاليلويا هاليلويا. نفسي نصلي من اجل نفسي نصلي من اجل اخت بدون ذكر اسم. اختنا عملت عملية في عينيها. نفسي نصلي كده ان الرب يجي بزيارة خاصة. الرب يشددها. الرب يمد ايده ليها والعمل العملية اللي تمم العملية بخير يتمم العملية التانية ايضا بكل الخير. وانا عايز اقول لك اختي الغالية لو انت سمعاني دلوقتي انت في يد الرب. انت غالية جدا على قلب الرب والرب شايفك وشايف اشواقك والرب عارف كويس جدا انه على قلبك امور عظيمة عايز تعمليها للرب. لكن يمكن مرات الجسد بيعطل. لكن انا بصلي باسم يسوع النهاردة على حياتك وانت بتسمعيني. لا تعطيل من جسدك. انا بتكلم كلمة ايمان على جسدك. لا تعطيل على حياتك ولا على دعوتك من خلال اي اتعاب في الجسد. الرب يلمس العينين. الرب يلمس الاذن باسم الرب يسوع المسيح. اقول كده زي الرب لما قال افثق يعني انفتحي. الاذان تنفتح ونظر حضرتك يكون بقوة وواضح والنظر يكون قوي. عايزين نصلي كمان لأجلك لأجل كل أتعاب في الجسد باسم يسوع. لا شكاية عليك. أمين. وانت بتسمعيني دلوقتي قولي أمين في قلبك كده وقولي أمين بصوت عالي. لا شكاية عليك باسم يسوع. يا رب شكرا لأجل بنتك الغالية. أنا بشكرك علشان أختي وأؤمن يا رب انك تأتي الآن بزيارة خاصة جدا لبنتك باسم الرب يسوع المسيح. رب المس بنتك رب. شكرا لأجل العملية ونجاحها. انا بصلي انك تكمل بكل الخير. العملية التانية بين ايدك يا رب. كل اتعاب اختي بين ايدك. انا بصلي زيارة خاصة. شفاء الرب الكامل يوصل لبنتك مهما كان الحال. تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك امر. مجدك يرى. هللويا. تكون صحيحة لمجدك يا رب. هللويا. وتكمل دعوتها بكل قوة. تكمل دعوتها بكل حرية. ولا تعطيل على حياتها ولا شكاية على حياتها باسم الرب يسوع المسيح. يا رب صلي زي حماد بطرس كده تلمسها فتنتهر الحمى وتنتهر التعب وأختي تقوم وتخدم أهل بيتها تخدم كنيستها تخدم شعب الرب. مبارك اسمك يا رب لأنك بتسمع وتستجيب وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين. هاللويا هاللويا هاللويا. يا رب مبارك اسمك. مبارك اسمك إلى الأبد. هاللويا هاللويا هاللويا. الوقت بيعدي هوا. اشكر رب لأجل وقتنا النهاردة. وصلنا لنهاية وقتنا. عايز اشكر كل الناس اللي كانوا معانا على اللايف. كل الناس اللي كانوا بيتابعونا على الابليكيشن. كل الناس اللي بيسمعونا على إذاعة صوت الأمل. كل الناس اللي بعتوا طلبات صلاة والناس اللي شاركت معانا وتفاعلت معانا بكومنتات. شكرا جدا ليكم. شكرا ليكم أحبائي. وصلنا نهاية وقتنا. نتقابل بنعمة المسيح الاثنين اللي جاي الساعة 9 بتوقيت القاهرة. أشوفكم بكل الخير. ربنا معكم.

0: بنتابع إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9.
1: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو صنف.

الشفاعة. الشفاعة هي التوسل أو الصلاة من أجل الآخرين، وهي لا تنبعث من مجرد العاطفة أو المنفعة، بل عن إدراك واع بأن علاقة الله بالإنسان ليست علاقة فردية فحسب، بل واجتماعية أيضا، فهي تمتد إلى علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. وقد ذكرت كلمة شفاعة مرات عديدة في الكتاب المقدس، وقد ترجمت الكلمات العبرية واليونانية الدل عليها إلى العديد من الكلمات التي توضح معناها، فتأتي بمعنى أراد الشيء وطلبه، أو يتوسط بين طرفين، وقد ترجمت الكلمة إلى يلح ويلتمس، كما تأتي أيضا بمعنى يتوسل ويتضرع. وبالإضافة إلى ذلك استخدمت الكلمة في الإنجيل لتدل على الصلاة والابتهال. ويتضح في العديد من هذه المواقع السابقة أن الشفاعة مقبولة بل مطلوبة من رجال الله والمؤمنين من أجل سكان الشعوب التي يعيشون بينهم، والتوسل من أجل توبتهم وعدم هلاكهم. ويحثنا الكتاب المقدس أن نتشفع ونتضرع من أجل المؤمنين الآخرين في ظروف حياتهم المختلفة كالمرض أو الضيق، كي يرفع عنهم الله هذه الصعاب ويباركهم. فنجد مثلا النبي موسى يتشفع ويطلب من أجل بني إسرائيل كي يحفظهم الله من الجوع والمرض. ومن الضروري أن نتحدث أيضا عن شفاعة السيد المسيح من أجل البشرية، فيقول الكتاب المقدس إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا. وكلمة شفيع هنا تعني المحامي أو المدافع، فالسيد المسيح هو المحامي عنا الذي يدافع عنا ويطلب من أجل غفران خطايانا. وهذه الشفاعة هي شفاعة كفارية، أساسها عمله الكفاري الكامل على خشبة الصليب حينما أكمل الفداء، ولا يستطيع آخر مهما علت أو سمت مكانته أن يقدم هذه الشفاعة التي نحصل من خلالها على خلاصنا من الخطية. ولا ننكر على السيد المسيح أيضا شفاعته الوقائية من أجلنا حينما يطلب من الآب أن يحفظنا من الشيطان ومكائده. وفي كل الأحوال يجب أن نلاحظ أن الشفاعة والصلاة هي طلبات موجهة من أشخاص أحياء لأجل الأحياء. فدعنا صديقي نطلب شفاعة السيد المسيح الكفارية التي تخلصنا من خطايانا وتحفظنا من غواية الشيطان، ولا ننسى أن نتضرع من أجل الآخرين أيضا حتى يرد الله سلامه لهم، فنقضي حياة هادئة مطمئنة.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: حو الثاني.
2: لذلك يجب أن نتمسك جيدا بالتعاليم التي سمعناها لئلا نضل، فالكلام الذي جاءنا على لسان الملائكة ثبت صدقه، فنال كل من خالفه أو عصاه جزاءه العادل. فكيف ننجو نحن إذا أهملنا مثل هذا الخلاص العظيم؟ أعلنه الرب نفسه أولا وأثبته لنا الذين سمعوه، وأيد الله شهاداتهم بآيات وعجائب ومعجزات مختلفة وبهبات الروح القدس يوزعها كما يشاء. والله ما أخضع للملائكة العالم المقبل الذي نتكلم عليه، فشهد بعضهم في مكان من الكتب المقدسة:
3: ما هو الإنسان يا الله حتى تذكره؟ وما هو ابن آدم حتى تفتقده؟ نقصته حينا عن الملائكة، وكللته بالمجد والكرامة، وأخضعت كل شيء تحت قدميه.
2: فإذا كان الله أخضع له كل شيء، فلا يكون ترك شيئا غير خاضع له، ولكننا لا نرى الآن أن كل شيء أخضع له، ولكن ذاك الذي جعله الله حينا دون الملائكة، أعني يسوع، نراه مكللا بالمجد والكرامة، لأنه احتمل ألم الموت، وكان عليه أن يذوق الموت بنعمة الله لخير كل إنسان. نعم، كان من الخير أن الله الذي من أجله كل شيء وبه كل شيء، حين أراد أن يهدي إلى المجد كثيرا من الأبناء، جعل قائدهم إلى الخلاص كاملا بالآلام، لأن الذي يقدس والذين تقدسوا لهم أصل واحد، فلا يستحي أن يدعوهم إخوة فيقول:
4: سأبشر باسمك إخوتي وأسبحك في الجماعة،
2: ويقول أيضا:
4: على الله اتكالي،
2: وأيضا:
4: ها أنا مع الأبناء الذين وهبهم الله لي.
2: ولما كان الأبناء شركاء في اللحم والدم، شاركهم يسوع كذلك في طبيعتهم هذه، ليقضي بموته على الذي في يده سلطان الموت، أي إبليس،

ويحرر الذين كانوا طوال حياتهم في العبودية خوفا من الموت. جاء لا ليساعد الملائكة بل ليساعد نسل إبراهيم. فكان عليه أن يشابه إخوته في كل شيء حتى يكون رئيس كهنة رحيما أمينا في خدمة الله، فيكفر عن خطايا الشعب، لأنه هو نفسه تألم بالتجربة فأمكنه أن يعين المجربين.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: راديو سمك، عيش اختلافك.
1: بولس إلى تيتوس، الأصحاح الأول.
2: من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح ليهدي الذين اختارهم الله إلى الإيمان وإلى معرفة الحق الموافقة للتقوى، على رجاء الحياة الأبدية التي وعد الله الصادق بها منذ الأزل، فأظهر كلمته في حينها بالبشارة التي ائتمنت عليها بأمر الله مخلصنا، إلى تيتوس ابني الحقيقي في إيماننا المشترك. عليك النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا. تركتك في كريت حتى تكمل تدبير الأمور وتقيم شيوخا في كل مدينة كما أوصيتك، تقيم من كان منزها عن اللوم وزوج امرأة واحدة وأولاده مؤمنون لا يتهمهم أحد بالخلاعة والعقوق، لأن الأسقف وهو وكيل الله يجب أن يكون منزها عن اللوم، غير متكبر ولا غضوب ولا سكير ولا عنيف ولا طامع في المكسب الخسيس، بل يجب عليه أن يكون مضيافا محبا للخير، متعقلا عادلا تقيا يضبط نفسه ويتمسك بالكلام الصادق الموافق لتعاليمنا، ليكون قادرا على الوعظ في التعليم الصحيح والرد على المعارضين. فهناك كثير من المتمردين الذين يخدعون الناس بالكلام الباطل، وخصوصا بين الذين هم من اليهود، فعليك أن تسد أفواههم، لأنهم يخربون بيوتا بكاملها حين يعلمون ما لا يجوز تعليمه من أجل مكسب خسيس. وقال فيهم واحد منهم وهو نبيهم: أهل كريت كذابون أبدا، ووحوش خبيثة، وبطون كسالة، وهذه شهادة صادقة. فعليك أن توبخهم بشدة حتى يكون إيمانهم صحيحا، فلا يتمسكون بخرافات يهودية ووصايا قوم يرفضون الحق. كل شيء طاهر للأطهار، وما من شيء طاهر للأنجاس وغير المؤمنين، حتى إن عقولهم وضمائرهم نجسة. يدعون أنهم يعرفون الله، ولكنهم ينكرونه في أعمالهم، فهم أرجاس عصاة عاجزون عن كل عمل صالح.

0: قضي يومك معانا على راديو سم.
1: الرابع.
2: وبعد، فنناشدكم أيها الإخوة ونطلب إليكم في الرب يسوع أن يزداد تقدمكم في السيرة التي تسيرونها اليوم كما تعلمتموها منا لإرضاء الله، فأنتم تعرفون الوصايا التي أوصيناكم بها من الرب يسوع. وهل مشيئة الله إلا أن تكونوا قديسين فتمتنعوا عن الزنا، ويعرف كل واحد منكم كيف يصون جسده في القداسة والكرامة، فلا تستولي عليه الشهوة كالوثنيين الذين لا يعرفون الله ولا يتعدى على أخيه أو يسيء إليه في هذا الأمر؟ فالرب هو الذي ينتقم في هذه الأشياء كلها كما قلنا لكم من قبل وشهدنا به، لأن الله دعانا لا إلى النجاسة بل إلى القداسة. فمن رفض هذا التعليم لا يرفض إنساناً، بل الله الذي يمنحكم روحه القدوس.
3: ولا حاجة بكم إلى أن نكتب إليكم عن المحبة الأخوية، لأنكم تعلمتم من الله أن يحب بعضكم بعضاً، فأنتم هكذا تعاملون جميع الإخوة في مكدونيا كلها. ولكننا نناشدكم أيها الإخوة أن يزيد جهدكم في هذا الأمر، وأن تحرصوا على العيش عيشة هادئة وتنشغلوا بما يعنيكم وتكسبوا رزقكم بعرق جبينكم كما أوصيناكم، فتكون سيرتكم حسنة عند الذين في خارج الكنيسة ولا تكون بكم حاجة إلى أحد.
2: ولا نريد أيها الإخوة أن تجهلوا مصير الراقدين لئلا تحزنوا كسائر الذين لا رجاء لهم، فإن كنا نؤمن بأن يسوع مات ثم قام فكذلك نؤمن بأن الذين رقدوا في يسوع سينقلهم الله إليه مع يسوع. ونقول لكم ما قاله الرب، وهو أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لن نتقدم الذين رقدوا، لأن الرب نفسه سينزل من السماء عند الهتاف ونداء رئيس الملائكة وصوت بوق الله، فيقوم أولا الذين ماتوا في المسيح، ثم نخطف معهم في السحاب نحن الأحياء الباقين لملاقات الرب في الفضاء، فنكون كل حين مع الرب.
3: فليشجع بعضكم بعضا بهذا الكلام،

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.
1: وأم لطفلين عمري 35 سنة، بحب أقولها، بحب أفتكرها، بنبسط لما أفكر في السنين اللي فاتت. كان في حاجات كتير غريبة وبالنسبة لي كانت صعبة، لكن النهاردة ينفع أقول إني مبسوطة بيها بعد ما عدت. أنا كنت كارهة جداً كوني بنت، كنت كارهة وجودي في وسط مجتمع دايماً في وجهة نظري كان بيقهر البنات وبيضايقهم جداً وبيظلمهم، عشان كده كنت كارهة الفكرة، وده كان موصلني في أوقات أنه أكون باخد شكل الأولاد في لبسي أو في تصرفاتي أو حتى أني أقص شعري قصير عشان أعيش دور الولاد وأتمتع بعض الحرية اللي هم كانوا بيتمتعوا بيها في وجهة نظري. في المرحلة دي أنا لأني شوية عنيدة، فكنت بحس إنه خلاص أنا هاخد حقي بنفسي، وأنا قادرة أكون على قدر المساواة، فأنا هحط نفسي في المساواة مع كل الرجالة اللي أنا أعرفهم، هم بينجحوا في الشغل هنجح في الشغل، بيتعلموا السواقة هتعلم السواقة، بياخدوا حرية حاول أخد حرية. حط نفسي في مقارنة لأنه رفضة إنه أكون أقل، رفضة إنه أكون أقل من المستوى ده أو أعيش ككائن درجة تانية. شايفة انه يا رب انت اللي عملت الحالة دي، ويمكن ده اللي كان جزء من غضبي او من ضيقي وقتها، انه انت اللي عملت الحالة دي ما بيننا، والعلاقة اللي بايظة دي او الظلم اللي واقع على الستات ده انت اللي عامله وانت اللي سامح بيه. فده كان جزء المنافسة، وانه اكون طول الوقت حاسة انه انا هعرف اخد حقي بنفسي، هعرف اغلب بنفسي في منافسة، وهكون ند قوي للرجالة اللي انا في حياتي. بدأت أدور، أعمل أبحاث، أدخل على النت وأقرأ كتير في مصادر إنه إيه اللي كان الستات بيعملوه عبر التاريخ. قلت يمكن لما أشوف أفهم، أشوف الناس كانوا ستات بتتعامل إزاي، كان إيه اللي بيحصل معيها. دخلت وقريت في الحضارات، لقيت ممارسات صعبة جداً كانت بتحصل مع الستات فقط لأنهم ستات. وقتها أخدت تقريباً وقت من البحث حوالي شهر، وطلعت بالنتائج دي. وقتها قررت أقفل الموضوع، وزاد غضبي جدا على ربنا إن هو إزاي تسمح بده، إزاي تسمح إنه يكون بيعملونا كده، إزاي طول التاريخ في ظلم، إزاي طول التاريخ في قهر وتعذيب لمجرد إن أنت خلقتهم ستات. قررت وقتها أقفل الموضوع ومش هتكلم فيه ومش هبحث فيه، لأنه الموضوع مؤلم جدا. وقعدت وقت كبير أنا مش عايزة أدور، مش عايزة أفهم. بعدها بحوالي سنة بدأت أحس جوايا بفكرة إنه أنتي دورتي في التاريخ وشفتي اللي عملوه في الستات، طب ليه ما سألتيش ربنا شايفها إزاي؟ ليه ما دورتيش إنه هل اللي عملوه ده كان حق ولا كان ظلم؟ هل ده كان صح ولا كان غلط؟ فلمعت في ذهني الفكرة وقلت خلاص أنا كده فعلا محتاجة أدور على رؤية ربنا للأمور، يمكن هو عنده وجهة نظر تانية. وقتها خوفوني انه اوعي تسالي اسئله كبيره، اوعي تسالي اسئله ملهاش حلول، ما تتكلميش في حاجات ثوابت لانه حاجات دي دوائر وهتدخلك في حاجات مش توصلي منها لحاجه. كان جوايا وقتها عنده تحدي قدام ربنا انه انا هدور وهسال وهوسع اسئلتي جدا، واسال في كل حاجه ينفع اسالها وما ينفعش اسالها. سالت شويه بعض الناس اللي اعرفهم، دوني إجابات للأسف صدمتني أكتر، وحسيت إنه أكيد مش هو ده، أكيد مش هو ده الشكل اللي ربنا عايزنا نعيش بيه. يمكن أنتوا بتقولوا كده، بس أنا جوايا يقين إنه لأ، ده في حاجة تانية محتاجة تتعاش. بدأت أدور بنفسي، طلعت الكتب وبدأتها أقرأ النصوص الكتابية، وبدأت أشوف ربنا بيتكلم في إيه وبيقول إيه بالظبط. أخدت وقت بعمل ده، وقت بستعين ببعض الأصدقاء في إن أنا أفهم أكتر. يمكن دي كانت نقطة التحول الكبيرة في حياتي، لما بدأت أحط نفسي قدام النور، فبدأ ربنا يكشف لي حاجات كتير في شخصيتي فيها مشاكل، حاجات كتير كسور أنا واخديها من الماضي، أفكار كتير عن نفسي أنا فهمها غلط. وفي نور النور بتاعه قعدت بعدها شهور ولحد النهاردة بحاول أفهم وأتغير في النقط اللي هو قال لي عليها. بحاول أشوف إنه إزاي في قيمة كبيرة جداً لخليقة هو خلقها على صورته. بحاول أشوف إنه كل يوم بقول لنفسي ده، إنه أنا مش مجرد واحدة عايشة وخلاص، لكنه ليا هدف وليا رسالة أنا اتخلقت عشانها. أنا أغلى جداً من إنه أضيع عمري على الفاضي. بدأت أخد الاتجاه ده من كام سنة، وبدأت أدي أوقات أكتر إنه أقرأ وأفهم وأتغير باللي أنا بفهمه. ده يمكن بدأ يغير جدا حتى من نظرتي لنفسي وقبولي لنفسي. بدأت أقبل نفسي زي ما أنا، بدأت أشوف إنه أنا مش محتاجة أن أكون بعجب حد، مش محتاجة إنه أكون بعمل حاجات كتير لمجرد إنه الناس يتبسطوا بيا، لكن محتاجة إنه أكون برضي الله اللي أوجدني هنا، واللي هو أقرب شخص ليا، واللي هو عارفني بحقيقتي وكل عيوبي وكل مميزاتي كمان. ده بدأ ينعكس عليا، بدأ يبان في شخصيتي. بدأت أشعر بانطلاق، أشعر بقوة جوايا، أحس إنه أنا مش فارق معايا إنه أكون ببذل كل طاقة علشان أرضي الناس، لكن فارق معايا جدا أبذل كل طاقة عشان خاطر إنه الله اللي اداني المواهب دي كمان هو يقدر يستفيد بيها ويقدر يستخدمها زي ما هو عايز. بعد اللي شفته مع ربنا، وبعد ما بدأ النور يوصل لحياتي، بشوف إنه إزاي الله مش شايفنا في منافسة لكن شايفنا في تكامل. بدأت أحس إنه أنا مش محتاجة أدخل سباق، مش محتاجة أدخل سباق لا عن سباق جمال مع البنات التانيين، فمين أجمل ومين أفضل ومين أرشق ومين أغنى، ولا سباق حتى مع الرجالة إنه مين الأفضل في الشغل ومين الأفضل في الحياة، لكن محتاجة أكون في سباق مع نفسي إنه أنا كل يوم أبقى أفضل. محتاجة أخرج نفسي من صراعات الناس وتنافسهم على الأحسن، سواء بين الراجل والست، سواء بين الستات وبعضهم. فخدت القرار ده من وقت إنه أنا مش هدخل في سباق، مش هكون جزء من صراعات الحياة، فخلي كل واحد يعمل هو عايزه، وأنا ليا سكة عايزة أمشي فيها، ليا سكة بركز جدا فيها. ما بعتبرش ما بشوفش دلوقتي أي شخص إنه هو ند ليا في أي حاجة، لكن بشوف بالعكس إن كل حد فينا ليه سكة محتاج يمشيها مع ربنا، ليه سكة وهدف الله خلقه عشانه مش هيعرف حد غيره يعمله، وهو مش هيعرف يكون في مكان حد غيره كمان.

0: Καφετέρια. كافيتيريا قعدة حلوة حول فنجان قهوة ودردشة بين مضيفة البرنامج نغم وبين سيدات وفتيات حول مواضيع لها علاقة بحياة المرأة اليوم. قال يسوع المسيح: أنا جيت على العالم حتى تكون لألكن الحياة بأفضل الأشكال. وبما أنه ربنا بدينا نعيش حياتنا بأفضل شكل، رح نلتقي عبر الحلقات بضيفات رح يخبرونا عن إشياء صارت معهم وخلتهم يتعلموا الانتصار ويوصلوا حتى يعيشوا حياة أفضل. وانتم معزومين عزيزتي المستمعات على هالكافيتيريا تتلتقوا فينا، منرتاح شوي من الركض وتعب الأيام ومنقعد جلسة حلوة تنعشنا وتملينا بالنشاط والأمل إنه مع يسوع بكرة دايما أفضل. أهلا وسهلا فيكن، تفضلوا. هاي نسرين.
1: هاي.
0: شو كان طيب هالقهوة؟
1: إيه بجنن، سلم إيديكن.
0: أول شي بدنا نرحب فيكي على برنامجنا وبدنا نقلك مبروك على الدكتوراه. أنا عرفت إنه مؤخرا حصلتي على دكتوراه من جامعة ريندو بفرنسا، مزبوط عم بحكي؟
1: نعم.
0: بدرجة مشرف جدا.
1: مزبوط، ريزونورال.
0: واو. طريق لحتى توصلي للدكتوراه كانت صعبة، هلا أكيد مش حتكون طريق هيني، بس أنا يعني بما أنك هلا أنت ضيفة برنامجنا حب استفيد منك لكل الصبايا يلي بعمري، بلكي فوت معك شوي بالمصاعب يلي عانيتيها، وكمان من فوت معك بكيف قدرتي تتخطي هالمصاعب، ومثل ما هو واضح أنه تخطيتيها بدرجة مشرف جدا، يعني خبرينا شوي عن تجربتك.
1: أكيد ما قعدت وحلمت أنه أنا بدي أصير دكتوراه وصارت معي الدكتوراه، يعني
0: أكيد أخذت معك،
1: أخذت مجهود ووقت وترتيب لأهدافي.
0: كنت دايما عارفة ضمنياً
1: يعني بقلبي من جوا كنت واسع أنه أنا رح أوصل، بس كيف وأمتى أكيد ما كنت أكيدة.
0: أنا مثلا فكر أنه نحن كنا مشاكل بالدرس أنه بدنا نحفظ أو شيء، بينما على صعيد الدكتوراه بتصير القصة أصعب بكتير، مشاكلها أصعب.
1: بس تأحكي شوي قبل ما نتسجل بالدكتوراه كان في سنين الليسانس وسنين الماستر يلي هن كانوا نوعا ما البوابة يلي بتسمح أو لا لحدا يفوت على الدكتوراه. بقى بلشت الرحلة من ترمينال من النجاح وأول سنين الليسانس بالشغل حتى اللي قدرنا أمننا علامات عالية، خولتنا نفوت بالماستر وبالماستر شغل بشكل كتير مكثف لنحصل على علامات، خولتنا نفوت بالدكتوراه. ومن هونيك بلش المشوار.
0: بلش المشوار الصعب، ولا كانت اصلا هي كان في صعوبه معينه حتى
1: يعني كل تلاميذ الدكتوراه بيقولوا لك لو منعرف شو ناطرنا بالدكتوراه ما منتسجل بالدكتوراه. بس بقى بتبلش اول سنه الدكتوراه وبتبلش الرحله اللي ما عارفين نحن وين فايتين. اكيد انا عشت بفرنسا كل فتره الدراسه، منها صعوبات لوجستية إذا فيني أقول، أنا بعيدة عن أهلي وأصحابي والناس اللي بعرفهم، كل شيء أنا بدي أعمله بإيدي، ما في ولا أي هلب، حتى إذا عليت حرارتكم وبدكم أنينة مي أوقات ما بتلاقوا حدا يجيبكم أنينة مي. بقى الشخصية القوية والاعتماد على الذات هذا واحد من الأسس اللي بيحدد أو بيساهم بشكل كتير كبير أنتوا إذا فيكم توقفوا على عجريكم ولا لا.
0: هيدا بيساعده حتى يتخطى،
1: طبعا بيساعده يتخطى وبيساعده يتقبل ويتعامل مع كل صعوبات اللي هي ممكن تواجهه، بعدين يقدر يكون عنده الحنكة كي بده يطلع منها. بقى التايم مانجمنت تكونوا انتم مقسمين وقتكم ومخصصين لكل شغلة وعطينا حقها تتقدروا كل شغلة تعطوها حقها، وإلا تعجوا عليكم القصص بعدين وبتضيعوا.
0: في قسم كبير من مستمعاتنا عم يدرسوا بأوروبا، واكيد حسوا مثل ما انت حسيتي انه هن ببلد غريبه وما في عندهم دعم. انت عم بتقولي انه طالما نحن عارفين الهدف اللي حاطينه اكيدين منه، هذا الشيء بيعطينا وضوح رؤية. بس كمان في شيء اسمه تايم مانجمنت، بده الواحد يزبط وقته ويقسم وقته مظبوط.
1: بقى كلهم هيدول لازم يكون واحد عنده رؤية واضحة شو ناطره تما يتفاجأ ويحس انه قدام كبالين. هذه شغله اساسيه.
0: انا مره سمعت هيدا الحكي انه اكثر هديه الله بيعطيها للناس هن الناس. هل الناس اللي الله حطهم بحياتك كانوا مساعدين بهالمرحله
1: او طبعاً.
0: كانوا محبطين لك او الاثنين؟ كان في ناس هيك وكان في ناس هيك.
1: اكيد ما في شيء بيجي بالهين. يعني هيدي شغله لازم واحد يكون مقتنع فيها جدا ويحضر حاله نفسيا انه هو رايح على كومبا،
0: على
1: يعني
0: معركه.
1: اكيد الناس اللي تلاقيت فيهم كان في قسم منهم منيح، سهل لي حياتي، فتح لي ابواب وشجعني. وفي قسم منهم تانيين كمان حط لي عصب دولي. لازم تعرفوا كيف تستفيدوا من هالناس اللي بيفتحوا لكم ابواب بيدعموكم وتخلون يكونوا باركة أمل، إنه أنا فيني أعتمد على حدا وحدا عم يسهل لي حياتي.
0: قديش ضروري نسرين وجود هيك أشخاص؟ ألا أكيد ضروري كتير.
1: طبعا.
0: بس لأي درجة؟ 50%، 60%؟ كيف قدرت تحافظي على اهتمام هالأشخاص فيكي تيساعدوك؟
1: أول شيء بدي أوضح شغلي، إنه الناس ما بيفتحوا لك بواب وبيساعدوك إذا ما بين لهم، مش كان واضح لهم أن أنت عنصر جيد. وأنه أنت عم تشتغلي تتقدمي وتتوصلي. يعني بدهم يلاقوا فيكي هالإنسان اللي عارف حاله شو بده، رايح ليشتغل وبده يوصل. يعني الناس اللي بده يساعدونا بدهم يعرفوا هن ليش بدهم يساعدونا، على أي أساس عم يساعدوك ولا ما بيساعدوك.
0: مين من الأشخاص اللي أكتر شيء وقف حدك؟ خلينا نحكي عن نطاق الستاف تبع الجامعة.
1: هلأ في الأكيب، يعني أنا اللي تعلمت معهم، اللي هني علموني بعدين أنا علمت معهم، لأنه كان لي الحظ الكبير والشرف الكبير أني علمت بالجامعة اللي أنا تعلمت فيها.
0: برافو نسرين.
1: بقى هدول الناس كانوا لقلي بالنسبة لقلي عائلة تانية هونيك، دعموني وفتحوا لي كتير بواب وساعدوني وآمنوا فيي بمحل أنا فقدت الإيمان بحالي. يعني بمحل وصلت أنا قلت ما ممكن أقدر كفي، هني أول ناس قالوا لي أنت اللي غلطاني ونحن منعرف أنت شو بتقدر تعملي، وأصروا وضلوا وراي لا وصلت. هدول الناس لما شفت أنا أنه هني بيوثقوا فيني وهني واثقين بقدراتي، قلت لا، أنه لازم عيد النظر بأنا شو بقدر أعمل وبلكي أرجع كف المشوار. وهيك صار. يعني الشغلة التانية واللي هي ما بنساها أبدا هي الدعم العائلة، يلي أكيد واحد من الأشياء الأساسية جدا جدا جدا. دعم الأهل، دعم الأخوات، إن كان ماديا أو معنويا، يتفهموا المشروع اللي أنتوا فايتين فيه.
0: شو في عناصر تانية بعد؟
1: إذا بدي اختصر كل هيدول، ربنا يلي هو نوعا ما بيحط إيديه بستبس بكل شيء،
0: مراحل وخطوات
1: مرقت معي. هو بيتدخل بطريقة ما منشوفها بوقتها، بس منشوف بعدين هو إنه هو لو ما هالتدخل على المراحل أنا ما وصلت للي أنا وصلت له، يمكن ما كانوا كل هالناس يلي ساعدوني ووقفوا حد وآمنوا فيي. أكيد الصلاة يلي هي كانت الأساس الأول والأخير بكل هيدا المشوار.

خبريات الكافيتيريا. بالكافيتيريا الناس بيقعدوا على الطاولات وبيخبروا بعضهم خبريات. خبرية اليوم بالكافيتيريا عن بنت بالصف الثانوي عم تدرس وتحضر لامتحانات آخر السنة. هالبنت فجأة بالصف وقعت بالأرض وغابت عن الوعي. ركضوا رفقاتها والاستاذ فيها على المستشفى، ولما انعشوها ووصلوا أهلها سألوا الكل الطبيب عن سبب إغمائها وفقدانها للوعي. الطبيب أكد أنه الجهد الكبير بالدراسة من دون الأكل الصحيح بيعرض الجسم لفقدان الكالسيوم والمغنيسيوم، هيدا الشيء يلي ممكن يسبب حالات إغماء عند الطلاب. ومن برنامجنا بتوجه للأهل وخصوصا الأمهات والشابات والشابات.

الله ساكن فيها. بما أنه عايزين نقدم لأولادنا أطباق فيها كالسيوم ومغنيسيوم خصوصاً هن وعم يدرسوا، رح نقدم لك اليوم بالكافيتيريا مع القهوة قطعة بسكوي وشوكولا يلي فيها الحليب يعني الكالسيوم وفيها المغنيسيوم من الشوكولا. يلا نفوت على مطبخ الكافيتيريا. الشيف بيقول تنحصل على طبق البسكوي بالشوكولا منخلط معيار من الحليب المكثف مع معيار قده من الزبدة ومعيار قده من قطع الشوكولا المر. منخلط الكل على النار ليدوب الشوكولا وبعدين منشيله عن النار، منكسر البسكوي ومنخلط الكل بجاد ومنحطه بالبراد وألف صحتين. ما تنسي عزيزتي المستمعة إنه الحلو مش لازم يحل محل الوجبة الرئيسية، وإنه الحلو كمان لازم يكون مقدار بسيط من مقدار الأكل يلي منتناوله بقلب النهار. وبما إنه عايزين قوة لنتخطى كل المصاعب تبع الدراسة، آية اليوم من الإنجيل بتقول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. ومع هالآية يلي بتشجع وبتقوي ببعتلك عزيزتي المستمعة أطيب التمنيات مني أنا نغم ومن فريق البرنامج. اكتبي لنا باقتراحاتك وتعليقاتك على العنوان يلي رح نزيعه بعد شوي. رح نشوفك عن قريب إن شاء الله بحلقة تانية من برنامج كافيتيريا. باي باي.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا، واجعل في القفر أجمةً.

أهلا وسهلا بكل أصحابي الناطقين بالعربية في كل مكان وبيسمعوني من كل حتة. أنا مدحت ماهر، هكون معاكم الوقت اللي جاي في حلقة جديدة من برنامج اتكلم من راديو سما، وإحنا بنحكي عن بعض السلوكيات في حياتنا واللي ممكن تتحول لسلوكيات إدمانية بمرور الوقت. حابب أقولك إن فيها بعض السلوكيات، يعني مثلا في سلوكيات أنت شايف إنها فعلا سلوكيات إدمانية محتاجين نتعافى منها، زي الجنس مثلا والمخدرات والإباحية والعادة السرية والقمار وكده. لكن في سلوكيات أنت مش ممكن تتوقع أنها مضرة أو أننا بنقول عليها إدمان. يمكن الإدمان داخل في ذهننا زي ما اتفقنا مخدرات أو كحول أو سجاير، أو حتى سلوكيات زي ما اتفقنا جنس وإباحية أو أفلام بور. لكن هل العمل والإنجاز ممكن يتحول لإدمان؟ صعبة، مش كده؟ صعب المجتمع يتقبلها، بس هي حقيقية. في شوية سلوكيات كده بنسميها سلوكيات ممدوحة أو ممتدحة من المجتمع أو ممتدحة من الآخرين، من العيلة أو الشغل. أو تخيل إنها ممكن تتحول لإدمان، زي العمل والمثالية أو الباحث عن المثالية أو الباحث عن الكمال. لكن الحقيقة إنها ممكن فعلا تتحول لإدمان. النهاردة هنتكلم عن إدمان العمل والإنجاز. زي ما قلنا، المجتمع وأصحاب الشغل والشركات بيبيعوا لنا فكرة إن إدمان العمل ده حاجة عظيمة جدا وممتدحة ونجاح، طبعا لأن هم أصحاب الشغل وأصحاب الشركات عاوزيني أكون مدمن عمل ومكرس كل حياتي ليهم، بس الحقيقة لا. طيب نرجع الموضوع من أوله. طب هو العمل ليه قيمة عظيمة؟ ليه قيمة عظيمة جدا، والله خلق البني أدمين ومن ضمن مسؤولياتهم هو العمل والاجتهاد. طيب إيه قيمة العمل الحقيقية؟ تعال نشوف كم واحدة كده نتشارك فيهم. تحقيق النجاح، نكون شخص ناجح لما بتحط في مسؤولية بعملها. تحقيق الذات، يعني بسيب بصمة في المكان اللي أنا موجود فيه. المسؤولية الأسرية والشخصية والمجتمعية، أنا عندي مسؤولية عن كل دول، أنا بقوم بيها صح. العمل كمان بيفيدني في تنظيم الوقت، بيساعدني على بناء علاقات إيجابية، بيخلي عندي شعور بالفاعلية، أني بعمل حاجة ليها معنى، حاجة مؤثرة، حاجة إفكتيف يعني. طيب أمال إمتى العمل يتحول لسلوك إدماني إذا كان العمل ليه كل القيم الحلوة دي؟ وإمتى يبقى محتاج حاجة تتعالج؟ تعال شاركك ببعض الأعراض وشوف نفسك أنت مدمن عمل ولا لأ، وبعد كده نشوف محتاجة تتعالج ولا لأ. على فكرة هي نفس أعراض الإدمانات الأخرى، زي مثلا انشغال دايما بالعمل، ما عندكش حاجة تتشغل بيها غير العمل، سايب كل حاجة ومشغول بالعمل فقط رغم أن دوائر حياتك فيها حاجات تانية كتير. الشعور بالحماس تجاه العمل أكتر بكتير من العيلة أو أي شيء آخر، مع أنه الحاجات التانية دي المفروض أنه ليها نفس الأهمية، لكن أنت إحساسك بالحماس رايح ناحية العمل بس أو أكتر من الباقي. قضاء وقت طويل في العمل حتى وإن لم يكن ضروريا، يعني مثلا بعد انتهاء الوركينج أورز بتاعت كل يوم أنت ما زلت بتشتغل، أو في الأجازات الرسمية بتشتغل وده مش مطلوب بس أنت بتعمل كده. الاستمرار في المبالغة في العمل بالرغم من حدوث نتائج سلبية زي تدهور الصحة والمشاكل الأسرية، يعني بتشتغل لدرجة أنه مثلا ضغطك مش متزبط، سكرك مش متزبط، في مشاكل في القلب، ففي تدهور في الصحة، يعني نقص فيتامينات، ركبك مش عارف مالها، ففي استمرار في المبالغة مش في العمل العادي بالرغم من تدهور الصحة وبالرغم من مشاكل أسرية، لأنه أنا مش مهتم بمراتي أو أنت مش مهتم بجوزك أو بالولاد، أو لو أنت أو أنت مش متجوزين مش مهتمين بالعيلة، الأب والأم وهكذا. عدم القدرة على الاسترخاء أو أخذ أجازات، مش قادر استرخي، لما بروح استرخي مش بعرف، مش عارف اخد اجازه، مش باخد اجازات، على طول بشتغل 24 ساعه في اليوم في 7 ايام في الاسبوع. جاني اكتئاب بسبب العمل، او بيسموه بيرنينج اوت، او بدايه الاكتئاب هو البيرنينج اوت، ان انا بحس ان انا حصل لي احتراق، فالاحتراق ده عامل لي اكتئاب. دي اعراض، يا ترى انت عندك الاعراض دي؟ طب بص كمان، توتر، بقيت شخص متوتر، اضطرابات في النوم، قرحه معده، صداع، انعزال وتكتم زائد، مش منفتح، مش بشارك، مش بتكلم في حاجة، قاعد سرحان طول الوقت، مشغول وأفكاري كلها ناحية الشغل. لو الأعراض دي لو عندك منها أكتر من عرضين يبقى أنت في درجة ما من إدمان العمل، قد تكون درجة مايلد أو مودريت أو سيفير. عارف ده في كمان شوية سمات وصفات شخصية كده تلقاها في شخصيتك لو أنت مدمن عمل أو لو أنت شاكك أنك مدمن عمل، تعال أقولك عليها وشوف السمات دي موجودة فيك ولا لا. أنت لو مدمن عمل هتبقى إنسان غير حر، كأنك بتخضع لقوة داخلية كده قهرية بتزقك على العمل أو بتجبرك بشكل زائد
وفي معظم الأحيان أنت مش فاهم هو أنا ليه مدفوع في الحتة دي، أنا مش قادر أفهم السبب، بس أنا زي ما أكون مربوط كده بسلسلة بتجر لحتة العمل وأنا مش عارف. السمة التانية أو الصفة التانية، ودي مهمة جدا ودي بتفهمنا أسباب في الجذور من زمان ليها علاقة بالمعتقدات الخاطئة اللي ممكن تكون أنا واخدها من المجتمع، إنك بتبقى متخيل إن العمل هو اعتمادك الوحيد للقيمة، لقيمة ذاتك، فأنت واخد العمل كمصدر للقيمة وبدونه أنت حاسس إنك عديم القيمة. دي طبعا معتقد خاطئ في الجذور بنعرفه من المجتمع زمان. ممكن تبقى حياتك الاجتماعية ضعيفة أو غير موجودة، دي واحدة من صفات الشخص مدمن العمل، ما عندوش حياة اجتماعية. ممكن تلاقي نفسك بتنغمس تماما في العمل وما بتديش أي مساحة للترفيه، الهوايات، الاهتمامات المجتمعية، كل ده منعدم. بتبقى دائم التفكير في العمل حتى وقت النوم، يعني نايم صاحي بتفكر في الشغل، وانت سايق العربية، وانت في زياراتك العائلية، ده لو انت بتعمل زيارات عائلية أصلا، ولو انه أنا متأكد انك لو مدمن عمل هتبقى ما شفتش العيلة الكبيرة بتاعتك ليك ممكن شهور أو سنين. بتحس باكتئاب أثناء العطلات، بنسميه اكتئاب العطلة، يجي يوم الجمعة والسبت أو أيا كان انت عطلتك امتى، ممكن تبقى سبت وحد، في يوم العطلة انت عندك اكتئاب، وبتبقى مستني يوم الحد يجي أو يوم الشغل الأولاني اللي هو يوم الاثنين يجي عشان تنزل الشغل، وأول ما بيجي يوم الشغل الاكتئاب بيروح وبتبقى متحمس وتمام. دايما حاسس إنك مش راضي عن مستواك في الشغل، يعني بعد كل ده أنت مش راضي عن مستواك في الشغل وإنك غير جيد، أنت دايما مقتنع إنك غير جيد. ممكن تلاقي عندك إدمانات أخرى مصاحبة لإدمان العمل، زي إدمان الطعام، دايما مدمنين العمل في الأغلب عندهم إدمان طعام أو جنس أو إدمان جمع المال، مش مكتفي، مش محتاج لكن مش مكتفي. هتلاقي نفسك منعزل متمحور حوالين ذاتك، بتلف وتدور حوالين نفسك، ما عندكش علاقات حميمية، العلاقات دايما سطحية، علاقاتك مع الآخرين ما فيهاش تقارب، ما فيهاش عواطف، ما فيهاش حميمية، ما فيهاش دعم، مساندة، تفاهم، ما فيش ده. وممكن تبقى غير أمين في علاقاتك وحياتك، يعني بتخزل اللي حواليك، بتتعامل بخزلان، عايز أقول كلمة مش عارف مفهومة لينا كلنا ولا لا، بتستندل، يعني بتوعد وتخلف، بتطلب منك حاجات بتقول أوكي وما بتعملش، يعني مش أمين في علاقاتك. هتعاني من مشاكل صحية ونفسية، وطبعا في فقر روحي. فقر روحي يعني إحساسك بالحتة الروحانية الشديدة اللي جواك العميقة مش موجود، لأنه أنت ما عندكش وقت تعمل كده وتكتشف نفسك، أنت بتشتغل بره بس، مش متواصل مع نفسك، مش فاهم نفسك، أسئلتك الوجودية مش عارف تجاوب عليها، اللي هي مثلا زي أنا مين وأنا هنا ليه وأنا إيه فايدة وجودي وبعمل إيه في الحتة دي، كل ده أنت مش عارف تجاوب عليه. دول شوية سمات أو صفات شخصية ممكن تلاحظهم في مدمن العمل، أو أنت ممكن تكون بتعاني منهم لو أنت مدمن عمل. طب تعال أقولك على شوية أسباب بقى الإدمان العمل، إحنا ممكن نكون شاورنا كده من على بسيط كده على شوية أسباب في الوقت اللي فات، لكن تعال نشوف أسباب كده بشوية تفاصيل. مشاعر نقص وفقدان القيمة اللي ممكن تكون جاية من بعيد من زمان، كان عندي كلام سلبي كان بيتقلي في البيت، أنت غبي، أنت فاشل، أنت مش فاهم، أنت ساقط، أنت وحش، أنت تخينة، أنت مش عارف إيه، أو مقارنة مع آخرين، أو ظروف مادية منخفضة، أو ظروف مجتمعية مش سهلة، فبحاول أعوض كل ده بإدمان العمل، لأن الظروف دي كلها عملت لي شعور بنقص القيمة وشعور بالدونية، فبحاول أعوضها بإدمان العمل عشان أسترجع أو أخلق إحساس بالقيمة، وأنا بوهم نفسي إنه العمل هو اللي بيديني القيمة. ممكن مخاوف من الفشل تدفعني لإدمان العمل، عندي دايما خوف من الفشل، خوف من الفشل. ممكن الهروب من توتر معين ليه علاقة بالعلاقات أو بعيلتي، مش عرفتش أتعامل معه صح، فشل علاقة زوجية، فقد معين، فالإنجاز بيطلع الدوبامين من الجهاز الحشوي في المخ من مركز اللذة والمتعة، فالإنجاز لما بيطلع الدوبامين بحس بالمتعة مع النجاح، فأبدأ رحلة الإفراط المعتادة للعمل وللإنجاز عشان الدوبامين يكون أكتر واستمتع أكتر، وأخش في دايرة إدمان. أحياناً السبب بيكون تشجيع المجتمع بعبارات إنه العمل عبادة، الراجل ما يعيبوش غير جيبه، الإيد البطالة نكسة، مكافآت بتجيني في الشغل دايماً لما أنجح، فالتحفيز ده مش بس بيخليني أشتغل بطريقة ماتيور وبطريقة واعية وصحية، ده خليني أخش في إدمان العمل. طيب خليني أسألك سؤال، هو إدمان العمل بيأثر عليك أنت بس ولا بيأثر على عيلة وأسرة مدمن العمل؟ هل العيلة دي هتنجو؟ هتبقى كويسة؟ طبعا لا. تعال نشوف أسرتك لو أنت مدمن عمل هتبقى عاملة إزاي؟
مدمن العمل بيكون عيلة مريضة، الصراعات فيها شيء أكيد بيحصل وهيحصل ومحتوم حصوله. مدمن العمل بيحس إن ولاده دول امتداد ليه، ولازم يغذوا الإيجو والأنا بتاعته. يعني هو مش شايفهم على أنهم أشخاص مستقلين لازم ينجحوا لنفسهم، هو فاهم إن دول امتداد ليه هو شخصياً، فلو حد فيهم فشل من وجهة نظره بيحسها إهانة مباشرة ليه، مش حاجة مضرة للولد أو البنت، لأ ده إهانة مباشرة ليه أنا. فبيسيب كل أدواره في تربيتهم تربية سليمة جسدياً ونفسياً وروحياً، يعني مش بيهتم يصاحبهم، مش بيهتم يقف جنبهم، مش بيهتم يسألهم عن مشاعرهم، مش بيهتم بوسائل الترفيه والرياضة والهوايات بتاعتهم، مش بيهتم إن هم يكونوا متواصلين مع نفسهم، مش بيهتم بعلاقاتهم، وممكن ما يهتمش حتى بيهم جسديا، ولو اهتم بيهم جسديا فعشان خاطر يبقوا ناجحين بس لمصلحته هو، مش بيهتم بيهم روحيا سواء في علاقتهم مع الله في علاقتهم مع نفسهم. هو بيتبنى فكرة تحقيق أحلامه في النجاح فيهم هم، دي أحلامه هو، وبيدور على الكمالية فيهم، بيدور على المثالية من خلالهم، مثاليته هو من خلالهم هم، كأنهم حتة منه، كأنهم جزء من كيانه، ودي الحاجة الوحيدة اللي بيعملها معهم. فبيطلعوا مرضى في كل جوانب حياتهم، بيطلعوا كمان فريسة سهلة جدا لإرضاء والدهم. ما هو والدهم ده مش راضي عن أي حاجة، ده مدمن عمل، فهو مش بيوافق على أي حاجة، فهم فريسة لإرضاء والدهم، فريسة لإرضاء الآخرين. هو والدهم علمهم أو باباهم أو أنت أو أنتي علمتوهم إنه رضا بابا وماما هو أهم حاجة، لأن هم مش راضين عن أي حاجة، فإرضاء الآخرين كمان مهم، هو أهم حاجة في حياتي بابا وماما يكونوا راضيين والآخرين راضيين. ودايما بناء على كده مسلمين الدفة بتاعت حياتهم لأشخاص تانيين، لا بيعرفوا يختاروا ولا ياخدوا قرارات ولا يعبروا عن احتياجات ولا يعبروا عن مشاعرهم ولا بيعرفوا يعبروا عن أفكارهم ولا عندهم حرية التعبير أصلا، دول ممنوعين منها، هم بيذاكروا بس ثم بيشتغلوا بس. حاجة كمان موجودة في عيلة مدمن العمل اللي هي بنسميها عيلة مريضة، مدمن العمل عيلته بيبقى عندها مشاعر ذنب في معظم الأحيان، لأن هم مش مرضيين لباباهم فعندهم مشاعر ذنب، بيحاولوا يكبتوا مشاعر الغضب ناحية نفسهم، مش بيتعاملوا مع مشاعر الغضب، فبيطلعوا مشاعر الغضب دي على الآخرين وخاصة زوجاتهم وأولادهم، فبيطلعوا أولاد وزوجات مكتئبين. يعني المدمن العمل بيطلع مشاعره اللي بيكبتها وما بيعبرش عنها بيطلعها في عياله، وعياله لأن هم محرومين من التعبير عن المشاعر فنوبات الغضب عندهم بيكبتوها وبيضطروا يطلعوها يا في اخواتهم يا في الأب والأم بطريقة ما زي التمرد أو العناد أو غيره. حاجة كمان في العيلة المريضة بتاعة عيلة مدمين العمل، إنه أولاد مدمين العمل دايما شعرين كأنهم أطفال، نفسهم يرضوا الآخرين، بيحسوا إنهم ما بيعرفوش يعملوا حاجة، بيدوروا دايما عن الكمال عشان يرضوا الآخرين، بيجتهدوا يرضوا والديهم بالرغم من ان هما ما بيلاقوش تقدير عندهم، يعني بيعملوا كل حاجه عشان يرضوهم وما بيلاقوش تقدير. ليه ما بيلاقوش تقدير؟ لان هما بالنسبه لوالديهم ما بيعملوش غير المطلوب، هما كده يا دوبك عملوا المطلوب منهم فما فيش تقدير. فطبعا مع المجهود الكبير وعدم التقدير يبقى الاولاد طالعين عندهم شعور بالنقص، شعارين بالدونيه والنقص، بيلوموا نفسهم دايما الاولاد، مضغوطين دايما، بيحاولوا لفت الانتباه بقى سواء باساءه التصرف أو التصرف بمشاكل دايما في المدرسة عشان لفت النظر وجيت اتنشن يعني، فممكن يكون عندهم إزاءات بيأذوا بيها أو بيسيئوا التعامل مع المدرسين والأصحاب في المدرسة، بيسيئوا التصرف في العمل، دايما بقى اعتماديين بيعتمدوا على الآخرين في إن هم ياخدوا رأيهم يرضوا عليهم يعملوا لهم حاجتهم، بيحاولوا يحافظوا على العلاقات حتى لو غير ناجحة. ليه؟ طالعين ما عندهمش شعور بالأمان، لأن هم دايماً محدش دخل جواهم، محدش صاحبهم، محدش خلاهم اكتشفوا نفسهم، فعندهم شعور بعدم الأمان، فبيحاولوا يحافظوا على العلاقات مع الأصحاب حتى لو علاقات مش ناجحة عشان يدوبك دي بتديهم الإحساس بالأمان، بدل ما يكون عندهم إحساس بالترك والهجر لما بيسيبوا العلاقات، هم بيعرفوش يحسوا بالأمان وحدهم، فبيحافظوا على العلاقات على قد ما يقدروا حتى لو علاقات فاشلة لأنها بتديهم فقط إحساس بالأمان. طب أنا اكتشفت إن أنا مدمن عمل، أعمل إيه؟ طبعا عاوز أقولك برافو إنك أنت أدركت ووعيت بده، لكن أعمل إيه دي؟ تعالى نعرف ده ونمشي الخطوات بعد الفاصل.

كنا بنسأل سؤال قبل الفاصل وبنقول لو أنا اكتشفت أن أنا مدمن عمل أعمل إيه؟ وكنت بقولك أنه برافو أنك أنت أدركت ووعيد بده، لأنه على فكرة إدمان العمل من الحاجات الصعبة فيه أنك أنت تصدق وتدرك وتبقى واعي جواك بده، للأسباب اللي قلناها قبل كده أنه هو من السلوكيات الممتدحة، والسلوكيات الممتدحة دايماً صعب أن أنا أصدق أنه الإفراط فيها ده حاجة وحشة، بس أنت ممكن تصدق ده وتبقى واعي بده لما تشوف الآثار السلبية ولما تشوف العواقب ولما تشوف الحاجات اللي أنت اتكلمنا عليها من شوية وأنت وعيت وأدركت أنها موجودة في حياتك وخاصة أسرتك وعلاقاتك. فأول حاجة تعملها، أول خطوة، اتكلم وشارك شخص ما أو صديق باكتشافك أنك أنت مدمن عمل عشان تكسر الضلمة. محتاجين نحفظ شعار كده ونصدق فيه بيقول أنه مرضك في أسرارك، الحتة اللي موجودة جوه الغرفة الضلمة يعني هي الحتة اللي بتسبب الألم والوجع، وإنه الحتة اللي موجودة في الغرفة الضلمة أول لما الضلمة تتكسر وتخرج الحتة دي للنور ونكسر الإنكار أو نكسر الضلمة، في الحالة دي ببدأ أول خطوات التعافي. فأول خطوات التعافي إنك أنت تتكلم، زي ما قلنا عنوان برنامجنا اتكلم، فأنت محتاج تتكلم، ممكن تتكلم مع نفسك، ممكن تسجل لنفسك، ممكن تكتب في نوت بوك إنه أنا مدمن عمل، الأسباب اللي خلتني صدقت ده كذا كذا كذا، الصفات اللي شفتها في نفسي كذا كذا كذا، العواقب والخسائر اللي شفتها في عيلتي أو في نفسي كذا كذا كذا، وانت كده بتكسر الضلمة مع نفسك. لكن كمان محتاج تكسر الضلمة مع شخص ما، قد يكون الشخص ده هو صديق، قد يكون الشخص ده هو طبيبك النفسي او يكون المعالج النفسي بتاعك. والخطوة التانية انك ممكن تبدأ تمشي سكة مع المعالج النفسي بتاعك. خطوة التالتة انه في حاجات ممكن تعملها مع نفسك حتى لو ما روحتش لمعالج، انك مثلا تبدأ تفكر في قيمتك جاية منين. انت بإدمانك للعمل كأنك بتعترف وبتؤكد ان قيمتك جاية من انجازاتك وعملك. وحب افكرك ان احنا كنا تشاركنا قبل كده وهنفضل نتشارك انه قيمتك مش بتيجي من انجازاتك ولا من عملك، لانه حاجتين على الاقل اسباب. حاجة الاولى انه انجازاتك دي انت اللي عاملها مش هي اللي عملتك، فانت اكبر منها، فما ينفعش تاخد قيمتك من حاجة اقل منك، المفروض تاخد قيمتك من حاجة اكبر منك. والحاجة التانية انك انت لو وقفت شغل لمدة شهر او شهرين، في الحالة دي انت هتبقى عديم القيمة بالمفهوم ده، وما ينفعش تبقى عديم القيمة في اي لحظة من لحظات حياتك. فانت اللي عملت النجاح فانت اكبر منه، فما ينفعش تبقى قيمتك بتاخدها من حاجة اقل منك، وما ينفعش تكون كمان قيمتك زيرو في الوقت اللي انت مثلا ما بتشتغلش فيه او سبت شغلك. امال قيمتك جاية منين؟ عايز أقولك مرة تانية وتالتة وعشرة، تأكد على نفسك إنه قيمتك جاية من ذاتك، جاية من جواك، حتى في الوقت اللي أنت مش بتشتغل فيه، حتى في الوقت اللي أنت فشلت فيه في الشغل، حتى في الوقت اللي الناس مش شايفة إن شغلك ناجح أو أنت شايف إنك ما أنجزتش. قيمتك جاية من جواك، من ذاتك، من الطريقة اللي أنت اتعملت بيها، اتخلقت بيها، بتميزك، بتفردك، باختلافك، بإنك شخص يونيك، مش بإنجازاتك. يبقى اتكلم مع نفسك الأول وابدأ شوف المصادر اللي بتاخد منها قيمتك وحط مصادر حقيقية نبع من جواك. خطوة تاني كمان عايز أقولك، خد أجازة. يعني أنت كمدمن عمل أنت بتاخدش أجازات، يعني بعد الوركينج أورز أنت بتشتغل باقي اليوم، وفي الويك إند أنت بتشتغل جمعة وسبت أو سبت وحد. فعايز أقولك خد أجازتك، ما تستناش. يعني خد أجازة بمعنى إيه؟ إنك تقفل موبايل الشغل في الأجازة، يعني مفيش ردود على الشغل في الأجازة، يعني مفيش شغل يوم الجمعة والسبت، يعني الموبايل مقفول ومش بستقبل رسائل ومش بفتح الإيميلات بتاعت الشغل. طيب بس هما مش متعودين على ده، يبدأوا يتعودوا، وده جزء من الأسيرتفنس اللي انت ممكن تعيشه، وده جزء من تأكيد حقوقك. انت عندك حق في الأجازة، وعندك حق في الراحة، وعندك حق في الترفيه، فيبقى هما لازم يتعودوا على ده. طب هما هيتعودوا بسهولة؟ لا، مش هيتعودوا بسهولة، لأن هما عاوزينك زي ما انت، عاوزين السوفت وير اللي هم اتعاملوا معاه قبل كده، عاوزين الشخص اللي هم بيشغلوه في كل وقت، عاوزين الشخص اللي ممكن لما يحتاجوه في الفجر يلاقوه بالليل يلاقوه، فمش هيستسلموا بسهولة. بس دي حياتك ودي راحتك ودي عيلتك ودي أجازتك ودي شخصيتك، والحياة ما بتتعاش غير مرة واحدة زي ما انت عارف، وكل وقت بيضيع بالخسائر دي ما بيرجعش مرة تانية، فانت اللي هتعودهم على ده. ما تشتغلش بعد مواعيد العمل وفي الأجازات. طب انت ممكن تقول ان الشغل محتاج الوقت الاضافي ده، يبقى في حاجة غلط. لو الشغل محتاج الوقت ده يبقى في حاجة غلط، يبقى يا اما في سوء تخطيط في الشغل،
اللي انت متكلف بيه، التاسكات اللي انت متكلف بيها، او انت مش عارف تخطط وقت شغلك صح، يا اما الطريقه اللي بتشتغل بيها محتاجه تتغير، يا اما هم حاطين عليك شغل زياده عن الواقعي او عن الطبيعي، فانت لازم تتكلم في ده. يعني لازم تدافع عن حقك في انه الكميه دي ما ينفعش تتعمل في الوقت ده، هي كانت بتتعمل لما بشتغل 24 ساعه 24 في 7 وانا مش هعمل ده. يبقى لازم تفكر هو ليه الشغل ما بيخلصش في مواعيده، هل طريقه انجاز الشغل محتاجه تتغير ولا الكميه محتاجه تتظبط. خطوه تاني، ربي عيالك تربيه صحيه سليمه. ابدا بقى صاحب ابنك، صاحب بنتك، اخرج معاهم، تفسح معاهم، اهتم انك انت تعرف عنهم اكتر، اهتم ان هم يعرفوا عن نفسهم اكتر، يعرفوا عنك اكتر، اهتم بهواياتهم، بالترفيه بتاعهم، بمشاعرهم، بافكارهم، سيبهم يعبروا بحريه عن اللي جواهم، اديهم حريه التعبير، اديهم فرصه يكبروا نفسهم، اديهم فرصه يستمتعوا، اديهم فرصه يقربوا منك، احضنهم، صاحبهم، امسك ايديهم، طبطب عليهم، ابسطهم، ازرع فيهم القيم الخاصه بالحياه مش قيمه العمل بس، ازرع فيهم قيم حقيقية لها علاقة بالقيم الأخلاقية، بمساعدة الآخرين، بالتضحية، بالعطاء، بالأهداف، بالمعاني اللي ممكن يعيشوها في الحياة، بالتفهم، بالقبول، بالصداقة. ازرع فيهم قيم، قيم الخير، قيم النزاهة، قيم الشرف، قيم العدل. ازرع فيهم القيم، اتحاور معاهم، شوف انت امتى آخر مرة اتكلمت مع عيالك، وشوف ده ممكن تعمله امتى تاني، بس لازم تعمل ده. اعمل علاقات حميمية مع أسرتك وأصحابك، اخرج مع أسرتك، اخرج مع أصحابك، خصص لهم وقت كل أسبوع أو أسبوعين لأصحابك، تخرجوا مع بعض، تتفسحوا، ما تستخسرش في نفسك الترفيه والهوايات، إنك تاكل أكل كويس وتنام كويس. ابدأ اكتشف نفسك ومشاعرك وأفكارك، ابدأ أنت اكتشف نفسك، ابدأ أنت اعرف الحتة اللي جواك، هو أنا حاسس بإيه دلوقت؟ هو أنا بعمل إيه دلوقت؟ هو أنا موجود هنا ليه؟ هو أنا هعيش طول العمر بطريقة شكلها إزاي؟ فأنت محتاج تكتشف نفسك ومشاعرك وأفكارك. بمناسبة إن إحنا بنتكلم على مشاعرك وأفكارك، أنا بأظن إنه أنت كمدمن عمل أنت ما كانش عندك فرصة إنك أنت تختبر مشاعرك، ولأنه في ضغوط كتيرة في العمل أنت يعني بتتعرض ليها وممكن تكون بتهرب منها بالانهماك أكتر في العمل، فالضغوط دي بتبقى حواليك من كل ناحية محاصراك انت مش عارف تفلت منها. تعال نعمل تدريب كده، مديتيشن دلوقتي، نسميه تدريب هنا والآن. انت ما تعودتش تكتشف مشاعرك هنا ودلوقت في اللحظة الحالية، تعال نعمل التدريب ده ونشوف ممكن نعمله كل قد ايه. انا بشجعك تعمله كل ما تحس انك مضغوط وفي حاجات كتير قوي ضغط عليك ومشاعر كتيرة ضغطاك وافكار كتيرة ضغطاك. تعال نعمل ده، حاول معايا كده في خلال 3 دقايق كده، هدي النور جنبك وخلي النور أهدى حاجة بس مش ضلمة، وقعد على كرسي مريح. يلا ما تخليش أي عضلة من عضلات إيديك أو رجليك شغالة، يعني ما تحطش رجل فوق رجل، لكن خلي رجليك مفرودة قدامك مرمية على الأرض. خلي إيديك مش متكتفة ولا عاملة أي حركة فيها انقباض عضلات، لكن حط ايديك على ركبك، افرد كفك اليمين والشمال على ركبتك اليمين والشمال، وغمض عينك او خليها مفتوحة في اتجاه واحد. ابدأ خد نفس بعمق، نفس سهل، نفس طبيعي، دخل النفس من مناخيرك، طلعه من مناخيرك او بقك زي ما انت متعود، مش مهم. اتنفس شهيق زفير، اعمل كده ببطء وكذا مرة، مثلا 5 مرات ورا بعض لغاية لما تلاقي نفسك منتظم في الشهيق والزفير. وانت باصص كده في اتجاه واحد، حاول تتخيل انك انت موجود في جنينة. ادخل كده من باب الجنينة، اقعد ماشي كده في الجنينة، تخيل انه في شجر حواليك في الجنينة، وانت باصص على الشجر اسمع صوت العصافير، صوت الطيور، في شوية هوا جايين كده من بعيد بيزقوا الشجر، حاول تسمعهم كده هما بيحفوا كده في ورق الشجر وانت سامع صوت الهواء. امشي شوية كمان جوه الجنينة وانت لسه بتاخد نفسك، ممكن يكون الشمس داخلة من وسط الشجر، حاول تبص عليها تخيلها. اقف وطي كده واكتب على ورق الشجر اللي واقع في الأرض ضغوطاتك، اكتب مشاعر الخوف من المستقبل على ورقة شجر كده، اكتب الخوف، اكتب على ورقة تانية الفشل، اكتب على ورقة تانية قيمتي عالية أو قليلة، اكتب دراسة عيالي، اكتب مشاعر إحباط، اكتب أنا محبط،
مكتئب، مضغوط، شاعر بفقدان القيمة، أنا بقترح عليك لكن أنت ممكن تكتب على ورق الشجر اللي في الأرض كل المشاعر اللي ضغطاك، عدم تقدير من مديرك، اتهامات من الزوجة والعيال، في شوية هوا جايين من بعيد وواضح أن الهوا بيسرع وأصبح يبقى رياح، قرب يبقى سريع قوي. شوف الهوا وهو بيطير الورق اللي انت كتبت عليه ضغوطك ومشاعرك، بيطيروا بعيد وانت باصص عليهم في الأرض، طاروا كلهم من قدامك وخدهم الهوا وانت مش شايف هم راحوا فين، هم اتنطوروا في كل حتة وما بقوش واضحين قدامك. استمر تاخد نفس، الهوا لما خد ورق الشجر بعيد، ورق الشجر كان عليه ضغوطك ومشاعرك، ما بقوش موجودين، تشالوا من قدام عينيك. لو قادر ترجع من الجنينة وتلف وتطلع برا باب الجنينة ممكن تعمل كده، ومجرد ما تخرج من الباب عد بالعكس 3 2 1، ولما تبقى جاهز فتح عينك ونكمل مع بعض. عاوز أشجعك إنك تفكر في كل مرة تعمل فيها التمرين ده إن الضغوط والمشاعر اللي انت متخيل إنها جبل بتدمن عمل عشان خاطرها، هي مش أكتر من مجرد ورق شجر بيطيروا الريح لو انت قررت ان هما ما يكونوش بيأثروا على حياتك. الحقيقة انا كنت مبسوط جدا وانا معاك ومعاكي النهاردة، هنتكلم مرة تانية، ولغاية لما نتكلم وقتكم وايامكم حلوه.

معنى كلمة الشركة. كلمة الشركة في المفهوم المسيحي تعني علاقة متبادلة بين المسيح والشخص المؤمن به، كما تعني أيضا الاشتراك بين المسيحي وغيره من المسيحيين في خصائص الإيمان. وقد كتب يوحنا الرسول في الإنجيل بصدد هذا الموضوع فقال: إن الله نور وليس فيه ظلام البتة، فإن كنا ندعي أن لنا شركة معه ونحن نعيش في الظلام نكون كاذبين ولا نمارس الحق، ولكن إن كنا فعلا نعيش في النور كما هو في النور تكون لنا حقا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطيئة. ومن هنا نرى العلاقة الوثيقة، فشركة المسيحي هي أولا مع الله، وأساس هذه الشركة هو الاعتراف بخطيئتنا أمامه والإيمان بأن السيد المسيح الذي هو الله الظاهر في الجسد قد مات من أجل تطهيرنا من خطايانا، وأنه قام منتصرا على الموت معلنا براءتنا أمام الله. وهناك أيضا العلاقة الوثيقة بين المسيحي وغيره من المسيحيين، فالشركة المسيحية أزالت الحواجز العرقية والثقافية والاجتماعية بين أتباع المسيح وربطتهم معا برباط المحبة القوية وخدمة الواحد للآخرين. وللشركة المسيحية أهمية كبيرة في حياة المؤمن، فهي تساعد المسيحي في النمو في معرفة السيد المسيح، وذلك من خلال قراءة الإنجيل والصلاة والدعاء، كما إنها تنمي علاقة المسيحي بالآخرين فيشجعهم في حياتهم المسيحية ويشجعونه في إيمانه. ويحثنا الكتاب المقدس على ألا نهمل حياة الشركة مع الآخرين، بل أن نجتمع معا للصلاة ودراسة كلمة الله وممارسة فريضة عشاء الرب. صديقي، هل لك شركة مسيحية مع المؤمنين في مدينتك؟ إن العدد لا يهم، فقد قال المسيح: حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فأنا أكون في

0: إلى العبرانيين الأصحاح الأول.
1: كلم الله آباءنا من قديم الزمان بلسان الأنبياء مرات كثيرة وبمختلف الوسائل، ولكنه في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بابنه الذي جعله وارثا لكل شيء وبه خلق العالم. هو بهاء مجد الله وصورة جوهره، يحفظ الكون بقوة كلمته. ولما طهرنا من خطايانا جلس عن يمين إله المجد في العلا، فكان أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أعظم من أسمائهم. فلمن من الملائكة قال الله يوما:
2: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك.
1: وقال أيضا:
2: سأكون له أبا ويكون لي ابنا.
1: وعندما أرسل ابنه البكر إلى العالم قال أيضا:
2: لتسجد له كل ملائكة الله.
1: وفي الملائكة قال الله:
2: جعل من ملائكته رياحا ومن خدمه لهيب نار.
1: أما في الابن فقال:
2: عرشك يا الله ثابت إلى أبد الدهور، وصولجان العدل صولجان ملكك، تحب الحق وتبغض الباطل، لذلك مسحك الله إلهك بزيت البهجة دون رفاقك.
1: وقال أيضا:
2: أنت يا رب أسست الأرض في البدء، وبيديك صنعت السماوات، هي تزول وأنت تبقى، وكلها كالثوب تبلى، تطويها طي الرداء فتتغير، وأنت أنت لا تنتهي أيامك.
1: ولمن من الملائكة قال الله يوما:
2: اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موطئا لقدميك.
1: أما هم كلهم أرواح في خدمة الله يرسلهم من أجل الذين يرثون الخلاص.
3: يحكى أن هناك شخصاً

موظف وظيفة عادية كأي موظف عادي. ثم تزوج من امرأة عادية وأنجب أطفال عاديين، وكان أبا عاديا وربى أطفاله بشكل عادي، ثم زوجهم بشكل عادي، ثم أصبح جدا عاديا لأحفاد عاديين. وأخيرا رحل عن الدنيا بشكل عادي. صديقي، كم من الناس جاءوا إلى الدنيا ورحلوا عنها بدون إحداث أي تغيير في حياتهم أو حياة الآخرين، رحلوا بشكل عادي. أنت صاحب القرار في أن تكون مثل هذا الإنسان العادي، أو أن يكون وجودك في هذه الحياة له تأثير وشكل مختلف. يقول الكتاب المقدس: أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم. صديقي، دعوة لتتخذ مكانك كملح للأرض ونور للعالم، لتصنع اختلافاً كبيراً في حياتك وحياة من حولك.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.
1: يعقوب الأصحاح الأول.
2: من يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح إلى المؤمنين المشتتين من عشائر بني إسرائيل الاثنتي عشرة سلام. افرحوا كل الفرح يا إخوتي حينما تقعون في مختلف أنواع المحن، فأنتم تعرفون أن امتحان إيمانكم فيها يلد الصبر، فليكن الصبر حافزا لكم على العمل الكامل حتى تصيروا كاملين من

جميع الوجوه غير ناقصين في شيء. وإذا كان أحد منكم تنقصه الحكمة فليطلبها من الله ينلها، لأن الله يعطي بسخاء ولا يلوم، وليطلبها بإيمان لا ارتياب فيه، لأن الذي يرتاب يشبه موج البحر إذا لعبت به الريح فهيجته. ولا يظن أحد كهذا أنه ينال من الرب شيئاً، لأنه إنسان منقسم الرأي متردد في جميع طرقه. ليفتخر الأخ المسكين برفعته والغني بمذلته، لأن الغني كزهر العشب يزول، تشرق الشمس بحرارتها فتيبس العشب فيتساقط زهره ويفنى جماله، كذلك يذبل الغني وهو منهمك في أعماله. هنيئاً لمن يصبر على المحنة، لأنه إذا امتحن ينال إكليل الحياة الذي وعد الرب به من يحبونه. وإذا وقع أحد في محنة فلا يقل هذه محنة من الله، لأن الله لا يمتحنه الشر ولا يمتحن أحداً بالشر، بل الشهوة تمتحن الإنسان حين تغويه وتغريه، والشهوة إذا حبلت ولدت الخطيئة، والخطيئة إذا نضجت ولدت الموت. لا تضلوا يا إخوتي الأحباء، فكل عطية صالحة وكل هبة كاملة تنزل من فوق من عند أبي الأنوار، وهو الذي لا يتغير ولا يدور فيرمي ظلا، شاء فولدنا بكلمة الحق لنكون باكورة لخلائقه. واعلموا هذا يا إخوتي الأحباء، ليكن كل واحد منكم سريعاً إلى الاستماع، بطيئاً عن الكلام، بطيئاً عن الغضب، لأن غضب الإنسان لا يعمل للحق عند الله. فانبذوا كل دنس وكل بقية من شر، وتقبلوا بوداعة ما يغرس الله فيكم من الكلام القادر أن يخلص نفوسكم. ولكن لا تكتفوا بسماع كلام الله من دون العمل به فتخدعوا أنفسكم، فمن يسمع الكلام ولا يعمل به يكون كالناظر في المرآة صورة وجهه، فهو ينظر نفسه ويمضي ثم ينسى في الحال كيف كان. وأما الذي ينظر في الشريعة الكاملة، شريعة الحرية، ويداوم عليها لا سامعاً ناسياً بل عاملاً بها، فهنيئاً له فيما يعمل. ومن ظن أنه متدين وهو لا يحفظ لسانه خدع نفسه وكانت ديانته باطلة، فالديانة الطاهرة النقية عند الله أبينا هي أن يعتني الإنسان بالأيتام والأرامل في ضيقتهم، وأن يصون نفسه من دنس العالم.

0: صديقي، هل تعلم أن صوتك يكشف خفايا شخصيتك؟ الصوت أداة تواصل وتعبير بين الناس، ولا يعرف قيمته إلا من فقده. وللصوت تأثيرات كبيرة على شخصية الفرد، فالطريقة التي تتحدث بها تظهر مدى حبك أو غضبك أو عطفك أو حتى حقدك، كما إنها تكشف ما في قلبك من عاطفة وشعور. وقد ربط بعض علماء النفس شخصية الإنسان وسلوكه بنوعية صوته، فقالوا أصحاب الأصوات الذين يتحدثون بسرعة ويتعمدون ذلك وتزداد سرعتهم في الحديث عندما يكونون في حالة إثارة أو أي حالة عاطفية معينة كالغضب أو الفرح أو القلق، فهم أشخاص يشعرون بالوحدة بسهولة وهم متوترون في جميع علاقاتهم مع الناس. يقولون أيضا أشخاص آخرون يتحدثون ولكنهم يجدون صعوبة في العودة إلى ما انقطع فيه حديثهم، فهؤلاء متوترون كما أن لديهم صعوبة بالغة في التعبير عن مشاعرهم الحقيقية. أما الصوت الهادئ جدا ونادرا ما يعلو يدل على الشعور بالثقة الزائدة، ويواجه أصحاب هذا النوع من الصوت صعاب كثيرة، كما أن أصحاب هذا الصوت لا يبنون علاقات اجتماعية كبيرة، بل إنهم يكتفون بأصدقاء مقربين لهم. صاحب الصوت العالي الذي لا يتحكم في كلماته التي تكون عادة أسرع من تفكيره يدل على العصبية الزائدة والتسرع في اتخاذ القرارات، ولا يشعر بالأمن في علاقاته مع الآخرين، إلى جانب شعوره بعدم ثقة الآخرين فيه. أما الذين يتحدثون ببطء شديد ويختارون ألفاظهم، فهؤلاء أشخاص يحلمون بالمثالية في علاقاتهم مع الناس، ويتمسكون عادة بأفكارهم القديمة ويرفضون معارضتهم بهذه الأفكار، كما أنهم يخافون التغيير ويحبون النمطية في حياتهم، ولذلك يكون وصفهم بأنهم أشخاص روتينيون. أما الشخص الذي ينطلق بصوته بنعومة ورخاوة، فهو عادة يكون هادئا في علاقاته مع الآخرين، ومنفتحا وحالما ومتفائلا، ويتمنى أن يستمتع كل من حوله بصحبته. أما الصوت الذي عادة يتخلل حديثه القهقه والضحك المتقطع بين كل كلمة وأخرى، فيعبر عن شخص يخشى المواجهة ولا يحب انكسار القلب، ويفضل أن يحمي نفسه بالضحك، وهو عادة لا يتسم بالرومانسية ولكنه عملي جدا. أما الصوت الذي يظهر وكأنه ينتحب ويميزه كل من حوله، فهو شخص لا يثق بأحد ولا يشعر بالأمان، كما أن علاقاته العاطفية عادة ما تكون متوترة، رغم أنه يشعر بالمسؤولية ويتمتع بالإخلاص، إلا أنه ليس قادرا على اتخاذ قرارات في حياته. وصاحب الصوت المبحوح والنبرة المنخفضة يدل على شخص يحب الصداقة، إلى جانب تمتعه بشخصية قيادية وعطوفة وكريمة. أصدقائي، كثيرا ما نتأثر بأمور الحياة التي تؤثر فينا سلبا أو إيجابا، ولكن هل لديك منفذ لتهرب إليه وقت الشدة والضيق حتى لا تتأثر؟ يقول السيد المسيح: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. صديقي، صديقتي، عندما يكون ما بداخلك سعيدا، سوف تظهر هذه السعادة جليا على صوتك ووجهك وأفعالك.
1: غني معانا من قلبك على راديو سما

0: الثاني.
1: أما مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه، فنطلب إليكم أيها الإخوة ألا تتزعزعوا سريعا في أفكاركم، ولا ترتعبوا من نبوءة أو قول أو رسالة كأنها منا تقول إن يوم الرب جاء.
2: لا يخدعكم أحد بشكل من الأشكال، فيوم الرب لا يجيء إلا بعد أن يسود الكفر ويظهر رجل المعصية ابن الهلاك، والعدو الذي يرفع نفسه فوق كل ما يدعوه الناس إلها أو معبودا، فيجلس في هيكل الله ويحاول أن يثبت أنه إله.
1: أما تذكرون أني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم ذلك مرارا؟ وأنتم الآن تعرفون العائق الذي يمنعه عن الظهور إلا في حينه، فسر المعصية يعمل الآن عمله، ويكفي أن ينزاح العائق حتى ينكشف رجل المعصية فيقضي عليه الرب يسوع بنفس من فمه ويبيده بضياء مجيئه. ويكون مجيء رجل المعصية بقدرة الشيطان على جميع المعجزات والآيات والعجائب الكاذبة وعلى جميع ما يغرب الشر أولئك الذين مصيرهم إلى الهلاك، لأنهم رفضوا محبة الحق الذي يمنحهم الخلاص. لذلك يرسل الله إليهم قوة الضلال حتى يصدقوا الكذب، فيدين جميع الذين رفضوا أن يؤمنوا بالحق ورغبوا في الباطل.
2: أما نحن فعلينا أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة يا أحباء الرب، لأن الله اختاركم منذ البدء ليخلصكم بالقداسة التي يمنحها الروح وبالإيمان بالحق. إلى هذا دعاكم الله بالبشارة التي حملناها إليكم لتنالوا مجد ربنا يسوع المسيح.
1: لذلك اثبتوا أيها الإخوة وحافظوا على التعاليم التي أخذتموها عنا، سواء كان مشافهة أو بالكتابة إليكم. وربنا يسوع المسيح نفسه والله الآب الذي أحبنا وأنعم علينا بعزاء أبدي ورجاء حسن يقوي قلوبكم ويثبتها في كل خير تعملونه أو تقولونه.

0: الإصحاح الرابع والعشرون.
1: وخرج يسوع من الهيكل، وبينما هو يبتعد عنه دنا إليه تلاميذه يوجهون نظره إلى أبنية الهيكل، فقال لهم:
2: أترون هذا كله؟ الحق أقول لكم، لن يترك هنا حجر على حجر، بل يهدم كله.
1: وبينما يسوع جالس في جبل الزيتون، سأله تلاميذه على انفراد:
3: أخبرنا متى يحدث هذا الخراب، وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟
1: فأجابهم يسوع:
2: انتبهوا لئلا يضللكم أحد. سيجيء كثير من الناس منتحلين اسمي فيقولون: أنا هو المسيح، ويخدعون كثيرا من الناس، وستسمعون بالحروب وبأخبار الحروب، فإياكم أن تفزعوا، فهذا لا بد منه، ولكنها لا تكون هي الآخرة. ستقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة، وهذا كله بدء الأوجاع. وفي ذلك الوقت يسلمونكم إلى العذاب ويقتلونكم، وتبغضكم جميع الأمم من أجل اسمي، ويرتد عن الإيمان كثير من الناس، ويخون بعضهم بعضا، ويبغض واحدهم الآخر، ويظهر أنبياء كذابون كثيرون، ويضللون كثيرا من الناس، ويعم الفساد، فتبرد المحبة في أكثر القلوب، ومن يثبت إلى النهاية يخلص. وتجيء النهاية بعدما تعلن بشارة ملكوت الله هذه في العالم كله شهادة لي عند الأمم كلها. فإذا رأيتم نجاسة الخراب التي تكلم عليها النبي دانيال قائمة في المكان المقدس، افهم هذا أيها القارئ، فليهرب إلى الجبال من كان في اليهودية، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ من البيت حوائجه، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. الويل للحبال والمرضعات في تلك الأيام. صلوا لئلا يكون هربكم في الشتاء أو في السبت، فستنزل في ذلك الوقت نكبة ما حدث مثلها منذ بدء العالم إلى اليوم ولن يحدث. ولولا أن الله جعل تلك الأيام قصيرة لما نجا أحد من البشر، ولكن من أجل الذين اختارهم جعل تلك الأيام قصيرة. فإذا قال لكم أحد: ها هو المسيح هنا، أو ها هو هناك، فلا تصدقوه. فسيظهر مسحاء دجالون وأنبياء كذابون يصنعون الآيات والعجائب العظيمة ليضللوا إن أمكن حتى الذين اختارهم الله. ها أنا أنذركم، فإن قالوا لكم: ها هو في البرية، فلا تخرجوا إلى هناك، أو ها هو في داخل البيوت، فلا تصدقوا، لأن مجيء ابن الإنسان يكون مثل البرق الذي يلمع من المشرق ويضيء في المغرب، وحيث تكون الجيفة تجتمع النسور. وفي الحال بعد مصائب تلك الأيام تظلم الشمس ولا يضيء القمر، وتتساقط النجوم من السماء، وتتزعزع قوات السماء، وتظهر في ذلك الحين علامة ابن الإنسان في السماء، فتنتحب جميع قبائل الأرض، ويرى الناس ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء في كل عزة وجلال، فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت إلى جهات الرياح الأربع ليجمعوا مختاريه من أقصى السماوات إلى أقصاها. خذوا من التينة عبرة، إذا لانت أغصانها وأورقت علمتم أن الصيف قريب. وكذلك إذا رأيتم هذا كله فاعلموا أن الوقت قريب على الأبواب. الحق أقول لكم، لن ينقضي هذا الجيل حتى يتم هذا كله. السماء والأرض تزولان، وكلامي لن يزول. أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفهما أحد، لا ملائكة السماوات ولا الابن إلا الآب وحده. وكما حدث في أيام نوح فكذلك يحدث عند مجيء ابن الإنسان. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزاوجون إلى يوم دخل نوح الفلك، وما كانوا ينتظرون شيئا حتى جاء الطوفان فأغرقهم كلهم. وهكذا يحدث عند مجيء ابن الإنسان، فيكون رجلان في الحقل فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر، وتكون امرأتان على حجر الطحن فتؤخذ إحداهما وتترك الأخرى. فاسهروا لأنكم لا تعرفون أي يوم يجيء ربكم، واعلموا أن رب البيت لو عرف في أي ساعة من الليل يجيء اللص لسهر وما تركه ينقب بيته. فكونوا أنتم أيضا على استعداد، لأن ابن الإنسان يجيء في ساعة لا تنتظرونها. فمن هو الخادم الأمين العاقل الذي أوكل إليه سيده أن يعطي خدمه طعامهم في حينه؟ هنيئا لذلك الخادم الذي يجده سيده عند عودته يقوم بعمله هذا. الحق أقول لكم إنه يوكل إليه جميع أمواله. أما إذا كان هذا الخادم شريرا وقال في نفسه سيتأخر سيدي، وأخذ يضرب رفاقه ويأكل ويشرب مع السكيرين، فيرجع سيده في يوم لا ينتظره وساعة لا يعرفها، فيمزقه تمزيقا ويجعل مصيره مع المنافقين، وهناك البكاء وصريف الأسنان.
4: كنت وبقيت. كنت زمان ما بحب الشكل، كنت مقتنعة أني لازم أكون رفيعة وعندي القوام المثالي عشان أبقى حلوة وأعجب الناس والناس كمان تقول عليا أني حلوة. وكنت بقعد أعمل دايت، كان عندي هوس رهيب لو تخنت كيلو أن أنا لازم أنزل الكيلو ده، وأنه ما ينفعش كده، وأحرم نفسي من الأكل وأبقى بضغط على نفسي جامد جدا عشان لازم أكون رفيعة. بقيت دلوقتي مدركة أنه مش مهم أكون تخينة أو رفيعة، المهم أني أكون من جوايا حاسة أني جميلة وحلوة، وده هيبان من بره. حقيقي أدركت كده أنه جمال الروح بيفرق، والروح الحلوة والمرحة بتحل الشكل. كمان الثقة بالنفس وإني أشوف نفسي جميلة، ده بيخلي الناس يشوفوني جميلة، فبقيت أنا من جوايا حاسة أن أنا جميلة، وده منعكس على شكل خارجي.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. الثوابت والمثل العليا في حياتنا هي الحقيقة أشخاص وحاجات مهمة جدا جدا، مبادئ هامة جدا جدا. تخيل معايا أنه حاجة صلبة، حاجة جامدة تتحرك من مكانها. تخيل معايا أنه ممكن شخصية في نظرك عاملة زي الجبل تتهز من مكانها. ممكن تكون سمعت عن سقطة شخص معين، عن فشل شخص معين، عن إخفاق معين حصل لمثل أعلى في حياتك. حقيقة رب عاوز يرفع عينينا النهاردة على شخصه. في مزمور 46 والآية رقم 2 بيقول الكتاب: لذلك لا نخشى ولو تزحزحت الأرض ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار. كاتب المزمور ده هم بني قورح اللي شافوا الأرض بتتهز وبتتزحزح الأرض، ومش بس كده، ده شافوا الأرض بتتفتح وتبتلع أبوهم اللي كان متمرد على موسى مع أكتر من 250 شخص. فالطبيعي أنه بني قورح يبقوا خايفين ويبقوا متأثرين بالذكرى الأليمة اللي اتفتحت الأرض وتزحزحت، وخايفين لأنه ممكن ده يتكرر تاني. بس جميل التعزية وجميل السندة الإلهية اللي فيها بيقول بني قورح: لذلك لا نخشى. احنا مش خايفين، لا نخشى. يا ترى مش خايفين من ايه؟ يقول كده الكتاب: لذلك لا نخشى، اسمع، ولو تزحزحت الأرض. ازاي حصل معاهم كده؟ ده في يوم من الأيام شافوا الأرض بتتزحزح فعلا. ده في يوم من الأيام شافوا مش بس الأرض بتزحزح، ده الأرض بتتفتح. مش بس كمان بتتفتح، ده بتبتلع أبوهم. لكن الرب وحضور الرب في حياة أبناء قورح ملاهم بالطمأنينة. ممكن تكون شفت حد في حياتك وهو في المستشفى وهو في ظروف صعبة وحسنك خايف، خايف لحسن يتكرر الموضوع ده تاني، أو خايف لحسن الشخص ده حياته تنتهي، أو خايف نتيجة أنه مشاهد مؤلمة مش قادر تنساها. اعلن معايا هذا الإعلان: لذلك لا نخشى ولو تزحزحت الأرض ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار. الحقيقة مشهد صعب جدا أنه الجبال تتقلب في قلب البحار، ده واضح أنه زلزال قوي جدا جدا جدا. خليني أقول لك النهاردة أنه ممكن تكون حياتنا مليانة بالهزات ومليانة بالزلازل، حياتنا مليانة بالأزمات اللي ممكن تكون عايزة تكسرك. بس عندي خبر كويس ليك: كونك واقف على حيلك لغاية دلوقتي هذا ليس فضل منك. كونك لغاية اللحظة دي لسه بخير، ده مش علشان حضرتك كويسة، مع كامل احترامي ليك وليكي، لكن ده لأنه الرب موجود في المشهد، ده لأنه الرب هو اللي قوي، ده نتيجة سندة الرب ومعية الرب. لذلك لا نخشى ولو تزحزحت الأرض. الحقيقة لما تتقلب الأعمدة، لما ظروف تبقى صعبة، الطبيعي نخاف ويبقى جوانا تساؤلات: نعمل إيه؟ خليني أقرأ معاك آية في مزمور 11 وعدد 3. بيقول داود هذه الكلمات: إذا انقلبت الأعمدة فالصديق ماذا يفعل؟ داود بيتساءل: لما الأعمدة تنقلب، لما الثوابت تتقلب، لما الظروف الصعبة تبقى متواجدة، لما الصح يبقى غلط والغلط يبقى صح، يعمل إيه الصديق؟ ولاد الرب يعملوا إيه؟ بس بص الإجابة الجميلة في عدد 4: الرب في هيكل قدسه، الرب في السماء كرسيه. حقيقة لما تشوف الثوابت بتتهز، لما تتملي بالخوف، لما تحس ان الدنيا كلها بقت مقلوبة، لما تحس ان الدنيا بقت مقلوبة عليك، اعرف كويس جدا ان الرب موجود في المشهد. الرب ثابت لا يتزعزع. قول له: رب اشكرك، اشكرك لانك ثابت لا تتزعزع، لا تتزعزع. يقول الكتاب المقدس: عندما اقترب الي الاشرار ليأكلوا لحمي، مضايقي واعدائي عثروا وسقطوا. لما تلاقي الدنيا كلها ضدك، لما تلاقي الأحوال بقت صعبة، لما تلاقي الأرض بتتزعزع من تحتيك، لما تلاقي الثوابت، لما تلاقي بيتك بقى ضدك، حتى لو أقرب الناس اتغيروا وبقوا ضدك، حتى لو أكتر شخص وثقت فيه بقى هو أكتر شخص مقاوم ليك،
قل له أشكرك يا رب، أشكرك زي ما عملتها مع بني قورح تعملها معايا، زي ما ملتهم بالإيمان والرجاء تملاني أنا كمان بالإيمان والرجاء، تخليني أطمن لما أشوف الدنيا كلها ضدي أعرف إنك أنت معي، إلهي معي، زي ما كنت مع دانيال في جب الأسود، زي ما كنت مع الفتية التلاتة في أطون النار، أثق إنك معايا وهتكمل، أثق إنك معايا ولن تتركني وتملأني بالطمأنينة، لذلك لا أخشى. يا رب شكرا ليك يا رب، لذلك لا نخشى لو تزحزحت الأرض. يا رب بصلي صلابة وقوة وشدة في أوقات صعبة يا رب. يا رب بصلي دلوقتي لكل أخ وكل أخت من إخواتي، بصلي لأجل قوة وصلابة وعنينا تبقى بص عليك أنت بس يا رب، ثبت عنينا عليك. إذا انقلبت الأعمدة الرب في هيكل قدسه، افتح عنينا على الأقداس يا رب، افتح عنينا على عرش النعمة، هنشوفك أنت الثابت، أنت الملجأ، حتى لو تزحزحت الأرض وحتى لو انقلبت الجبال إلى قلب البحار. أشكرك يا رب لأنك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الفل. فقالت مريم: ليكن لي كقولك. أكتر حاجة بتفرق معانا كبني أدمين كلام الناس علينا، الطريقة اللي هم شايفيننا بيها، بيفكروا فينا إزاي وإحنا بنعمل أي حاجة في حياتنا. وغصب عننا ساعات ده بيأثر علينا، مش بس بيأثر علينا، كأنه بيسوق الطريقة اللي بنختار نعيش بيها حياتنا كل يوم وكل لحظة في يومنا. في شخص تاني عنده كلام على حياتنا، ربنا نفسه عنده كلام بيقوله على حياتنا، عنده خطة لتفاصيل يومنا، عنده أفكار سلام لشر ليعطينا أخيرا.

ورجاء. نفسي كلنا في بداية يوم جديد النهاردة نختار ناخد الاتجاه ده، يا رب أنا النهاردة في تفاصيل يومي مش هيسوقني أفكار الناس ولا كلامهم علي ولا الطريقة اللي بيشوفوني بيها. أنا عايز النهاردة اللي يسوق خطواتي كلها خلال اليوم كله هي أفكارك أنت، كلامك أنت، خطتك أنت ليومي ولكل حياتي. تيجوا نصلي مع بعض. يا رب أنا بصلي نفس الصلاة اللي صليتها مريم، ليكن لي كقولك. أنا النهاردة بقولك عايزة كلامك هو اللي يمشي على تفاصيل يومي كله، عايز فعلا اللي يسوق يومي واللي يسوق خطوة خطوة في يومي هو كلامك أنت عليا مش كلام الناس، هو الطريقة اللي أنت شايف بيها يا رب خطتك لحياتي، هو أفكارك ليا. يا رب ليكن لي كقولك النهاردة في كل لحظة في يومي. يا رب كلامك اللي يمشي على لحظات يومي لحظة لحظة مش كلام الناس، في اسم يسوع أمين.

نعم يا رب، ليكن لك قولك يا رب. أنا جاي بستقبل الكلمات دي في هذا الصباح على حياتي، إنه يباركني، يحرسني، يرفع الرب وجهه علي ويمنحني سلاما. يا رب أشكرك لأنه ده ليا، أشكرك لأنه ده يا رب، يا رب في صليب يسوع المسيح، يا رب يا رب هذا السلام يا رب موهوب ليا. يا رب برفع إيدي وبستقبل يا رب في هذا الصباح يا رب نعمة جديدة يا رب وسلام جديد. مش هصدق يا رب اللي بيقوله العالم عليا، مش هصدق اللي بيقوله يا رب حتى يا رب إبليس عليا يا رب، لكن هصدق اللي انت بتقوله وهعلن يا رب كده انه ليكن ليك قولك يا رب زي ما انت بتقول يا رب، هكذا يا رب يحدث في حياتي. بستقبل يا رب بركة جديدة، بستقبل نعمة جديدة، بستقبل يا رب غفران جديد، بستقبل قبول جديد يا رب، بستقبل قوة جديدة من عندك يا رب، مش بحسب ضعفي يا رب لكن بحسب قوتك، حسب نعمتك يا رب. انت

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بلكي ما في حل.
2: هندور على حل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل.
2: هندور على حل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة مستمعينا من برنامجكم عنا الحل. كيفك اليوم سام؟
1: أنا منيح فرح وبحب رحب بمستمعينا كمان، واتمنى حقيقة يكونوا عم بيستمتعوا ويستفيدوا من الاسكتشات والتعليقات يلي قدمناهم بالحلقات الماضية.
0: إن شاء الله يا رب. اليوم موضوعنا عن الحسد، يا ترى في حاسد وفي محسود ولا كله كلام وأوهام؟ طيب مين هو الحاسد ومين هو المحسود؟ إمتى منكون عم نتمنى ونشتهي وإمتى منكون عم نحسد؟ وكيف وشو اللي بيحمينا من عيون الحساد؟ وهل الحساد هن أشخاص مريضين بدهن علاج أو خاطئين بدهن توبة؟
1: طيب فرح، خلينا مثل العادة نسمع مع بعضنا البعض هذا السكتش القصير يلي بيحكي عن الحسد، بعدين بنرجع بنعلق على الموضوع.
0: نرجع لكم، خليكم معنا.

0: أسف أختي، شو قلتي لي؟ طابق الثالث غرفة 312. خلاص شكرا. طابق الثالث غرفة 312، طابق الثالث غرفة 312. يا رب استر يا رب استر. قال طرقته سيارة. يا رب استر. وين الأسانسير؟ هاي الأسانسير لو سمحت. الطابق الثالث الله يخليك. يا رب استر احمي له الولد، ما عندي غيره. يا رب يا رب يا رب. هاي وصلنا. وين الغرفة 312؟ وين هاي 312 312 306 307؟
1: أبو نبيل أنا هون. ليكني ليكني
0: أبو نبيل، نحلقتك. أول شيء الله يخليكي طمنيني، كيف قبلنا؟
1: أشكر الله طمّا كتير منيح. دكتور هلأ حكى معي وعمل صورة لراسه وجسمه، ما في كسور. نشكر الله، كل الفحوصات منيحة.
0: شو هلأ بدي أشوفه طمّن عليه؟ وين هو؟
1: ليكو بالغرفة نايم، عطوه مهدئ مشان يرتاح. بس الضربة كانت كتير قوية وارتعب حبيب قلبي، بس الله يسامحها، كل الحق عليها.
0: حق على مين؟ حكي شو صار؟
1: كل الحق على جارتنا أم سحر. أنا من اليوم ورايح عتبت بيتها ما رح خطي.
0: ليش هي يعني يلي ضربته بالسيارة؟ مو قلتي لي على التليفون إنه شوفير تاكسي ضربه ودعسه؟ فهميني أنا ما عم بفهم شي.
1: إيه شوفير التاكسي بالشارع دعسه.
0: إيه ما فهمت شي، شو دخل جارتنا أم سحر بالموضوع؟
1: إيه هي إلها كل الدخل، مو معقولة هالمرة. الصبح أخذ ابنك ورحت لعندها صبحية على أساس نشرب فنجان قهوة، وريتها تشرب سم مو قهوة.
0: هلأ كملي شو صار؟
1: من أول ما فات ابنك لعندها وهي تبوسه وتعبط فيه وتقول شو حليان، شو بده يطلع شب حلو بس يكبر، وشو أمور وشو غندور، أكلته أكل بعيونه لحد ما وصلنا على الباب وعم نودعها. وكيف ركض على الشارع ما بعرف بثواني ابنك وطرقته السيارة. يعني أكتر من هيك ناس حسودة ما شفت ولا رح شوف.
0: وأنا أكتر من هيك مرة مستهترة ما شفت ولا رح شوف. قاعدة بتطق حنك انت وياها، تاركي ابنك يروح على الشارع. بس شو بدي اقول، الله لطف وستر.
1: هلأ بعد هالشرح كله بتحط الحق علي؟ انت لو بس بتشوف عيونها كيف كانت مفجرتهم وعم تقضح نار وهي عم تطلع على ابنك، اكلته بلا ملح للولد.
0: يعني انت ما رح تتغيري لتجيبي اخرتي؟ ها
1: انت اللي لازم تتغير مو انا. ضليتك تقول للعالم اشترينا سيارة جديدة اشترينا سيارة جديدة، وانا انصحك وقلك قول للعالم اعارة من رفيقي رح اخدها شوي ورجعها وما ترد علي. لحتى ما في شهرين احترق موتور السيارة، وهي السيارة بدها داك المبلغ لتتصلح، وراحت هالسيارة حسد وضيقت عين.
0: الله يجيبك يا طولة البال، كل الشغلة نسينا نغير لزيت. ما بدك كل الفيلم اللي حكيتيه.
1: يا هي التليفون عم بيرن، هي بنت عمتك ليلى بدها تطمن يمكن على ابنها.
0: ردي ردي بسرعة.
1: ايه ليلى حبيبتي منيحة الحمد لله. شفتي شفتي شو صار؟ ايه شو قلتي؟ كيفو نبيل حبيبي مكسر تكسير، كل عظامه مكسرة.
0: شو مكسرة يا عم نبيل؟
1: لا لا ما في شي، هذا ابو نبيل عم يبكي كتير يا حرام. ونعم هدي شو بدك تجي؟ لا لا لا تعذبي حالك، اصلا هلا بعد شوي بدنا نغير له المستشفى نحن. طمني حبيبتي ان شاء الله خير، وانا مبقى بطمنك. ماشي ماشي يلا باي باي، لا تشغلي بالك، باي باي سلمي اهلا.
0: شو عم تقولي عظامه مكسره وبدنا نغير المستشفى؟ هلا قلتي لي الدكتور طمني.
1: ايه ما بو شي ابنك، انا عم بحكي هيك مشان اذا عرفت ما تحسده وتضربه بعينه.
0: بنت عمتي ليلى بدها تحسده وتضربه عين؟ لك هي شايفة نبيل ابني مو مصدقة، بتضل تدلل فيه وتحبه كتير. شو عم تحكي انتي؟ هي بنت عمتي قريبتي.
1: انت شو فهمك؟ دود الخل منه وفيه، ما بتعرف منين بتجيك الضربة، مشان هيك بدك تكون حذر من القريب قبل الغريب. ليك هجارتنا الباب على الباب رح تقذف عمر ابننا بعيونه.
0: ليكي ليكي يا حرام، الدكاترة راح عند ذاك الزلم الختيار اللي قاعد على ذاك التخت، عم بيعملوا له تنفس اصطناعي كأنه مات. ها
1: صدقني كنت عرفانة يا ابو نبيل، من اول ما هداك الشاب صار يطلع على هذا الختيار قلت لحالي هذا الزلمة ما رح يسلم من عيونه. العام على هالعالم ضله يطلع فيه لجاب اجله وخلص عليه. شو هاد يا؟
0: الله يعيني عليكي والله يساعدني على افكارك. منين بتجيب هالافكار ما بعرف. انا حاسس حالي قاعد بمركز تجمع للمحسودين مو من المستشفى الحقيقه. فوتي فوتي على غرفه الصبي خلينا نطمن عليه، وسكري بعيونك انت وفايتي احسن ما تقصفي شي عمل حدا.
1: عم تتمسخر يعني؟
0: ليش بسترجي اتمسخر؟ هلا بتصلت عين شي حدا علي بتقصفي عمري؟ شو بدي احكي، بس الله يستر. فوتي فوتي نطمن على الولد فوتي. إيه لا مو معقول، انا رح جن رح جن. شو هالعالم، ما بصدق ما بصدق. وين مفاتيح البيت؟ وين مفاتيح البيت؟ حلو يكونوا ضاعوا كمان. ليكو
1: شو اجيت؟
0: النبيل تعال عندي لهون، بدي اقول لك شغله.
1: وهي اجيت شو بدك؟
0: اولا انت افهم واحدة بالبيت، ثانيا نبيل بدي اعترف لك انت تفوقتي علي ذكاء وحكمة.
1: ايوه شو القصة ابو نبيل؟
0: ثالثا انت استاذي.
1: خلصنا بقى فهمني، لسه انت افهم وحده وتفوقتي علي وانت استاذه، فهمني شو القصه.
0: شو القصه؟ رح جني يا ام نبيل.
1: لك سلامتك، فهمني بقى شو صار معك.
0: ليش في شي ما صار معي من اول ما طلعت من البيت لهلا؟ كل شي صار معي.
1: خلصنا بقى احكي
0: يا ستي. مو الصبح اتصل في المصلح السياره قال لي السياره خلصت تاخدها.
1: ايه
0: نزلت قلت لحالي بجيب السياره بكمل فيها على الشغل. خدت السيارة من التصليح، صدقيني يا ام نبيل ما في 300 متر وانا عم سوق بفقع دولاب السيارة وتبنشر. قلنا حصل خير ماشي الحال، اخدت على الكومجي وزبطت الدواليب قلنا يا ميسر. وانا رايح الشغل بقدرة قادر ها، الشرطة بتسكر طريق رئيسي قدام عيوني. قال شو بلشنا نعمل صيانة هون، حولوني على طريق فرعي على حظي ها. قلت الله يجيبك يا طولة البال، رحنا على الطريق الفرعي عجقة وزحمة وبهدلة. وما صدقت امتى وصلت على شغلي، بعد تأخير شي ساعة ونص وما بلاقي غير الدنيا قايمة قاعدة بالوظيفة. سألت شو في؟ قال كان في تفتيش من الإدارة وأنا لأني متأخر حطوني على قائمة المهملين. 20 سنة موظف يا مرة ولا مرة صار في تفتيش، كل يوم بوصل قبل الوقت. بس أنا هلأ أمنت أني محسود، من اليوم ورايح رح صدقك، رح صدق كل شي بتقولي لي إياه.
1: وأخيرا بكير ليش؟
0: إيه مو معقول، أسبوع لهلأ ما عم لحق مشاكل، في شأن بالقصة.
1: إيه على قولة المثل، منين بدها تجيك الريحة الحلوة يا مشؤوم إذا كانت أمك البصلة وأبوك التوم؟
0: هلأ أمي بصلة وأبي توم؟
1: اسمعوا بلا كتر حكي، جاوبني لأعرف مين يلي حسدك اليوم. على مين صبحت اليوم؟ أول شخص شفته برات البيت
0: مين؟ صدقي ما عم بتذكر، كتر المشاكل حاسس حالي نسيت اسمي.
1: ما بصير، لازم تتذكر على مين صبحت، لأنه المثل بيقول صباح القرود ولا صباح الحسود. طيب حدا تطلع فيك تطليعة غريبة؟
0: لا ما حدا تطلع فيه تطليعة غريبة، ليش في ناس هيك؟
1: وفي أكتر من هيك، أنت شو عرفك؟ لك يلي بيحصد يا أبو نبيل بيحصد الأعمى على طول عكاسته. بس شو بدي أقول؟ إلهي العين البصاصة تبلى برصاصة وعين الحسود فيها عود. طيب سلمت عليك هاي اللي ما بتتسمى جارتنا أم سحر؟
0: لا.
1: طيب أم سالم هاي عيونها زرق وسنانها فرق وتطليعتها بتفلق فلق.
0: لا.
1: أبو مازن الصوبياتي؟
0: لا.
1: طيب سعد؟
0: لا.
1: طيب عدنان؟
0: لا.
1: سامح؟
0: لا.
1: سمير؟
0: لا.
1: ناهن؟
0: لا.
1: ناجي؟
0: لا لا لا لا, لا.
1: ما شاء الله الكل مشكوك فيه انه شخص حاسد. في شغلة عن الحسد مقطع هيك حابة اقراه، بس هو بالفصحى بيقول: الحاسد لو قدمت له حذاءه واحضرت له طعامه وناولته شرابه والبسته ثوبه وهيأت له فراشه وكنست له بيته فانك لا تزال عدوه، فهو لا ينظر على ما فعلت له على قدر ما ينظر على نعم وبركات الله التي عندك وليست عنده. فسيكون أجمل أيامه يوم تمرض، وأفضل لياليه يوم تفتقر، وأسعد ساعاته يوم تنكب، وأسعد لحظاته يوم يراك مهموما مغموما حزينا منكسرا. معقول سام في هيك ناس ولا مبالغ الحكي كتير يا ترى؟
0: معقول، وللأسف في هيك ناس فرح، ناس ما بتتمنى الخير إلا لنفسها، والناس المباركين بتعتبرهم أعداء لها، بتعتبر نجاحهم هو كان سبب فشلهم وغناهم هو كان سبب فقرهم.
1: طيب لكان في ناس بتحسد مثل ما فهمنا من حديثك، يعني في ناس بتأثر علينا من خلال شهوتهم لممتلكاتنا ومواهبنا ومن خلال نظراتهم لإلنا، ونحن لازم ناخد حذرنا منهم، هيك فهمت؟
0: فرح حسب كلمة الله في حسد، لكن نحن كمؤمنين في المسيح ما منآمن بالعين. العين هي فكرة قديمة مستمدة من الشعوب الوثنية كالبابليين والآشوريين، حتى المصريين القدماء منشوف من خلال آثارهم ورسوماتهم في عين بداخلها سهم. الحساد أبدا ما بيأثروا علينا، لكن للأسف في ناس بتعطي بتفسح المجال أمام هاي الأفكار حتى تأثر عليها، مثل ما سمعنا بالسكتش قبل شوي أبو نبيل كيف تأثر كتير بزوجته أم نبيل. وهون نحن منكون فريسة للوهم، مصيد العمل إبليس بحياتنا حتى يزرع الخوف والحذر والحيطة من معارفنا وأقاربنا ونكون أشخاص مقوقعين على ذاتنا.
1: طيب كيف نحن بنحمي حالنا من عدو الخير الشيطان حتى ما نقع فريسة لإله؟
0: أول شي فرح وقت منكون أبناء الله بلنا المسيح يدخل حياتنا، منكون أشخاص حقيقة محصنين من الحاسدين، ما رح تكون أفكارهم أسرع علينا، ورح تنحمى نفوسنا وأفكارنا من هيك شر وخطية. يعني لا رح نحسد ولا منحسد، لأن بالمسيح وهب لنا كل شيء. وهذا المسيح بقوله اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم، وبيقول برسالة رومية الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. يلي قبل المسيح بتكون عيونه شاخصة للسماء نحو كل شيء باقي، ما عاد يشبع قلبه الأشياء الوقتية الفانية.
1: صحيح سام، وهي الخطيئة قديمة وسببت مشاكل كتيرة من أيام الإنسان القديم، وقت قايين حسد هابيل لأنه ذبيحته رفضت لكن ذبيحة أخوه هابيل قبلها الله، وهالخطيئة خطيئة الحسد تبع قايين قادته للقتل، قتل أخوه هابيل. وحتى صلب المسيح إذا بدنا نكمل بنفس سياق الحديث، كمان الحسد أدى لصلب المسيح بحسب العمل البشري. بإنجيل متى مكتوب وقت بيخير بيلاطس الشعب أنه يطلق برباس المجرم أو يسوع البار، بتقول الآية لأنه علم أنهم أسلموه حسدا، ومن حسد وغيرته أطلقوا المجرم برباس وصلبوا المسيح.
0: صحيح فرح، بس لازم نعرف أنه حسد يلي وصل المسيح للصلب أدى لفداء البشرية، وهذا الشيء دايما منلاحظه من خلال كلمة الله. كيف يوسف انحسد من خلال أخوته وصدوا له الشر، لكن الله كان قاصد له الخير وصاروا أخواته بحاجة ليوسف ليخلصهم من الجوع. وفي كتير حقيقة أمثلة وقصص منشوف بالكتاب المقدس أنه الحاسد دائما كان خسران.
1: معك حق، الحاسد دائما خسران. الحكي بيطول بهذا الموضوع بس نحن وقتنا خلص، خلينا نصلي أنه رب يعطينا قلب نقي وطاهر مثله، مثل الترنيمة الجاي اللي رح نسمعها مع بعضنا. نترككم بعناية الرب القدير. الرب معكم.
0: الرب معكم.

0: الثامن.
1: أما من جهة ذبائح الأوثان فنحن نعلم أن المعرفة لدينا جميعاً، إلا أن المعرفة تزهو بصاحبها، والمحبة هي التي تبني.
2: فمن ظن أنه يعرف شيئاً فهو لا يعرف بعد كيف يجب عليه أن يعرف، لكن الذي يحب الله يعرفه الله. وأما الأكل من ذبائح الأوثان فنحن نعرف أن الوثن لا كيان له، وأن لا إله إلا الله الأحد. وإذا كان في السماء أو في الأرض ما يزعم الناس أنهم آلهة، بل هناك كثير من هذه الآلهة والأرباب، فلنا نحن إله واحد، وهو الآب الذي منه كل شيء وإليه نرجع، ورب واحد هو يسوع المسيح الذي به كل شيء وبه نحيا.
1: ولكن ما كل واحد يعرف هذه الحقيقة، فبعضهم تعودوا على الأوثان إلى هذا اليوم، حتى إنهم يأكلون الذبائح كأنها بالفعل ذبائح للأوثان، فيشعرون في ضمائرهم الضعيفة أنهم تدنسوا. إلا أن الطعام لا يقربنا إلى الله، فإن ما أكلنا لا نخسر شيئا، وإن أكلنا لا نكسب شيئا. ولكن عليكم أن تنتبهوا لئلا تكون حريتكم هذه حجر عثرة للضعفاء. فإذا رآك أحد أنت يا صاحب المعرفة تأكل في هيكل الأوثان، ألا يتشجع إذا كان ضعيف الضمير فيأكل من ذبائح الأوثان؟ فتكون معرفتك أنت سببا لهلاك هذا الضعيف، وهو أخ لك مات من أجله المسيح. وهكذا تخطئون إلى المسيح حين تخطئون إلى إخوتكم وتجرحون ضمائرهم الضعيفة. فإذا كان بعض الطعام سبباً لسقوط أخي، فلن آكل اللحم أبداً لئلا أكون سبباً لسقوط أخي.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلاً لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملاً بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلاً بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: فكرني بالتسبيح والحمد على راديو صن.
1: العاشر.
2: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا يطردون به الأرواح النجسة ويشفون الناس من كل داء ومرض. وهذه أسماء الرسل الاثني عشر: أولهم سمعان الملقب ببطرس وأخوه أندراوس، ويعقوب بن زبدي وأخوه يوحنا، وفيلبس وبرتولماوس، وتوما ومتى جاب الضرائب، ويعقوب بن حلفة وتداوس، وسمعان الوطني الغيور، ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلم يسوع. وأرسل يسوع هؤلاء التلاميذ الاثني عشر وأوصاهم، قال:
3: لا تقصدوا أرضا وثنية ولا تدخلوا مدينة سامرية، بل اذهبوا إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل، وبشروا في الطريق بأن ملكوت السماوات اقترب، واشفوا المرضى، وأقيموا الموتى، وطهروا البرص، واطردوا الشياطين، مجانا أخذتم، فمجانا أعطوا. لا تحملوا نقودا من ذهب ولا من فضة ولا من نحاس في جيوبكم، ولا كيسا للطريق ولا ثوبا آخر ولا حذاء ولا عصا، لأن العامل يستحق طعامه. وأية مدينة أو قرية دخلتم فاستخبروا عن المستحق فيها وأقيموا عنده إلى أن ترحلوا. وإذا دخلتم بيتا فسلموا عليه، فإن كان أهلا للسلام حل سلامكم به، وإلا رجع سلامكم إليكم. وإذا امتنع بيت أو مدينة عن قبولكم أو سماع كلامكم فاتركوا المكان وانفضوا الغبار عن أقدامكم. الحق أقول لكم، سيكون مصير سدوم وعمورة يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة. ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب، فكونوا حذرين كالحيات ودعاء كالحمام، وانتبهوا، لأن الناس سيسلمونكم إلى المحاكم، ويجلدونكم في المجامع، ويسوقونكم إلى الحكام والملوك من أجلي لتشهدوا عندهم وعند سائر الشعوب. فلا تهتموا حين يسلمونكم كيف أو بماذا تتكلمون، لأنكم ستعطون في حينه ما تتكلمون به، فما أنتم المتكلمون، بل روح أبيكم السماوي يتكلم فيكم. سيسلم الأخ أخاه إلى الموت، والأب ابنه، ويتمرد الأبناء على الآباء ويقتلونهم، ويبغضكم جميع الناس من أجل اسمي، والذي يثبت إلى النهاية يخلص. وإذا اضطهدوكم في مدينة فاهربوا إلى غيرها. الحق أقول لكم، لن تنهوا عملكم في مدن إسرائيل كلها حتى يجيء ابن الإنسان. لا تلميذ أعظم من معلمه، ولا خادم أعظم من سيده. يكفي التلميذ أن يكون مثل معلمه، والخادم مثل سيده. إذا كان رب البيت قيل له بعل زبول، فكيف أهل بيته؟ لا تخافوهم، فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر. وما أقوله لكم في الظلام قولوه في النور، وما تسمعونه همسا نادوا به على السطوح. لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ولا يقدرون أن يقتلوا النفس، بل خافوا الذي يقدر أن يهلك الجسد والنفس معا في جهنم. أما يباع عصفوران بدرهم واحد؟ ومع ذلك لا يقع واحد منهما إلى الأرض إلا بعلم أبيكم السماوي. أما أنتم فشعر رؤوسكم نفسه معدود كله. لا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. من اعترف بي أمام الناس أعترف به أمام أبي الذي في السماوات، ومن أنكرني أمام الناس أنكره أمام أبي الذي في السماوات.

أت. لا تظن أني جئت لأحمل السلام إلى العالم، ما جئت لأحمل سلاما بل سيفا، جئت لأفرق بين الابن وأبيه والبنت وأمها والكنة وحماتها، ويكون أعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أباه أو أمه أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن أحب ابنه أو بنته أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من حفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته من أجلي يحفظها. من قبلكم قبلني، ومن قبلني قبل الذي أرسلني. من قبل نبيا لأنه نبي فجزاء نبي ينال، ومن قبل رجلا صالحا لأنه رجل صالح فجزاء رجل صالح ينال، ومن سقى أحد هؤلاء الصغار ولو كأس ماء بارد لأنه تلميذي فأجره الحق أقول لكم لن يضيع.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيداً بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحناً ويسحق سحقاً قبل أن يعطي خبزاً وغذاءً، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضاً أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولابد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالاً جميلاً.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: كما دونها يوحنا الأصحاح الأول.
2: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هو في البدء كان عند الله، به كان كل شيء، وبغيره ما كان شيء مما كان. فيه كانت الحياة، وحياته كانت نور الناس، والنور يشرق في الظلمة، والظلمة لا تقوى عليه. ظهر رسول من الله اسمه يوحنا، جاء يشهد للنور حتى يؤمن الناس على يده. ما كان هو النور، بل شاهدا للنور. الكلمة هو النور الحق، جاء إلى العالم لينير كل إنسان، وكان في العالم، وبه كان العالم، وما عرفه العالم. إلى بيته جاء، فما قبله أهل بيته، أما الذين قبلوه المؤمنون باسمه، فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله. وهم الذين ولدوا لا من دم، ولا من رغبة جسد، ولا من رغبة رجل، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، فرأينا مجده مجدا يفيض بالنعمة والحق. ناله من الآب كابن له أوحد. شهد له يوحنا فنادى:
3: هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي ويكون أعظم مني، لأنه كان قبلي.
2: من فيض نعمه نلنا جميعا نعمة على نعمة، لأن الله بموسى أعطانا الشريعة، وأما بيسوع المسيح فوهبنا النعمة والحق. ما من أحد رأى الله. الإله الأوحد الذي في حضن الآب هو الذي أخبر عنه. هذه شهادة يوحنا حين أرسل إليه اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه:
4: من أنت؟
2: فاعترف وما أنكر، اعترف وقال:
3: ما أنا المسيح.
2: فقالوا:
4: من أنت إذن؟ هل أنت إيليا؟
2: قال:
3: ولا إيليا.
2: قالوا:
4: هل أنت النبي؟
2: أجاب:
3: لا.
2: فقالوا له:
4: من أنت؟ فنحمل الجواب إلى الذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
2: قال كما قال النبي إشعيا:
3: أنا صوت صارخ في البرية، قوموا طريق الرب.
2: وكان بينهم فريسيون، فقالوا ليوحنا:
4: كيف تعمد وما أنت المسيح ولا إيليا ولا النبي؟
2: أجابهم:
3: أنا أعمد بالماء، وبينكم من لا تعرفونه، هو الذي يجيء بعدي ويكون أعظم مني، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه.
2: جرى هذا كله في بيت عنيا عبر نهر الأردن، حيث كان يوحنا يعمد. وفي الغد رأى يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال:
3: ها هو حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم. هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي رجل صار أعظم مني، لأنه كان قبلي وما كنت أعرفه، فجئت أعمد بالماء حتى يظهر لإسرائيل.
2: وشهد يوحنا قال:
3: رأيت الروح ينزل من السماء مثل حمامة ويستقر عليه، وما كنت أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي سيعمد بالروح القدس، وأنا رأيت وشهدت أنه هو ابن الله.
2: وكان يوحنا في الغد واقفا هناك، ومعه اثنان من تلاميذه، فنظر إلى يسوع وهو مار وقال:
3: ها هو حمل الله.
2: فسمع التلميذان كلامه فتبعا يسوع. والتفت يسوع فرآهما يتبعانه، فقال لهما: ماذا تريدان؟ قالا:
5: ربي،
2: أي يا معلم،
5: أين تقيم؟
2: قال:
6: تعالى وانظرا.
2: فذهبا ونظرا أين يقيم، فأقاما معه ذلك اليوم. وكانت الساعة نحو الرابعة بعد الظهر، وكان أندراوس أخو سمعان بطرس أحد التلميذين اللذين سمعا كلام يوحنا فتبعا يسوع. ولقي أندراوس أخاه سمعان فقال له:
5: وجدنا المسيح،
2: أي المسيح. وجاء به إلى يسوع، فنظر إليه يسوع وقال:
6: أنت سمعان بن يوحنا، وسأدعوك كيفة،
2: أي صخرا. وأراد يسوع في الغد أن يذهب إلى الجليل، فلقي فيلبس فقال له:
6: اتبعني.
2: وكان فيلبس من بيت صيدا، مدينة أندراوس وبطرس. ولقي فيلبس نثنائيل فقال له:
7: وجدنا الذي ذكره موسى في الشريعة والأنبياء في الكتب، وهو يسوع بن يوسف من الناصرة.
2: فقال له نثنائيل:
8: أمن الناصرة يخرج شيء صالح؟
2: فأجابه فيلبس:
7: تعال وانظر.
2: ورأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه فقال:
6: هذا إسرائيلي صميم لا شك فيه.
2: فقال له نثنائيل:
5: كيف عرفتني؟
2: فأجابه يسوع:
6: رأيتك تحت التينة قبل ما دعاك فيلبس.
2: فقال نثنائيل:
5: أنت يا معلم ابن الله، أنت ملك إسرائيل.
2: فأجابه يسوع:
6: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك تحت التينة؟ سترى أعظم من هذا.
2: وقال له:
6: الحق أقول لكم، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله صاعدين نازلين على ابن الإنسان.

0: أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أعزائنا المستمعين من راديو سما. أحييكم أنا سامي الخولاني، وأحب أن أنا أنقول لكم بشرة رائعة في بداية لقائنا في هذا الليلة في هذا اليوم يوم السبت. بشرة رائعة مهمة جدا جدا، إن المسيح بيحبكم، المسيح بيحبكم محبة عظيمة لا يضاهيها أي محبة، وهذه نعمة وبركة. نعم أحبتي، بمحبة المسيح هذه احنا نتكلم مع بعض، بمحبة المسيح هذه منفتح قلوبنا البعض، بمحبة المسيح هذه في محبة كبيرة غرست لبلدنا من كل واحد مسيحي مؤمن بالمسيح. كلام كثير نشي نتكلم فيها اليوم، بس عن نبدأ بأول فقرة لنا، هي فقرة الصلاة والدعاء. نفتح قلبنا لله ونطرح بركة في الوقت هذا مع بعض. ففقرة الصلاة والدعاء، وبعدها نكمل معكم برامجنا الرائعة المباركة.
1: يا رب، أنت تعرف كل شيء عني قبل أن أولد. أشكرك لأنك كنت حاضراً لحظة بداية حياتي. يا الله، إذا كان هنالك خوف أو قوة سلبية انتقلت إلي، حررني منها، حررني من عجزي، حررني من خوفي، حررني من الخطية. أشكرك يا رب لأنك أنت السميع المجيب، وأشكرك لأنك تحبني. يا الله، املأ كل فرد من الأهل والأقارب بحبك العظيم، واخط عبر كل ثانية من حياتي، عبر كل تلك السنين الأولى، وامحو كل المشاعر السلبية المتراكمة فيا نتيجة الرفض. يا رب، آمين.

آمين آمين آمين. فعلا الصلاة بتغسل القلب، وبعد الصلاة ترنيمة نبحر في حب الله، في حب المسيح. ترنيمة أخونا العزيز مدير استوديو نزار الحسيني جهزها لنا، وبعد الترنيمة بنستمع إلى قراءات الكتاب المقدس، قراءات في كلام الله، في كتاب الله الذي هو الماء الحي الذي أي واحد يشرب منه ما يعطش أبدا. هو الكتاب المقدس، كلام الله. الذي ما عندش كتاب مقدس، اكتبوا ورقة وقلم، اكتبوا الأشياء التي تستفيدوا منها، اكتبوا الآيات الرائعة هذه لأنها آيات مباركة تستفيدوا منها في حياتكم وفي كل تفاصيل معيشتكم، مش بس الروحية، أيضا والاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، هذا كله. فنسمع الترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

كتاب صموئيل الأول الفصل الخامس. فأخذ الفلسطيون صندوق العهد ونقلوه من حجر المعونة إلى أشدود، ثم أدخلوه إلى معبد داغون إلههم ووضعوه بجوار داغون. ولما قام أهل أشدود في الصباح الباكر وجدوا داغون ساقطا على وجهه على الأرض أمام صندوق عهد المولى، فرفعوا داغون ووضعوه في مكانه. وفي اليوم الثاني أيضا لما قاموا في الصباح الباكر وجدوا داغون ساقطا على وجهه على الأرض أمام صندوق العهد، وكانت رأسه ويداه مقطوعة ومطروحة على العتبة، جسمه فقط بقي كما هو. لذلك فإن كهنة داغون وكل من يدخلون معبده في أشدود لا يدوسون على عتبته إلى اليوم. ونزلت يد المولى بقسوة على أهل أشدود والقرى المحيطة بها، فجلب عليهم الخراب وضربهم بأورام. فلما رأى أهل أشدود ما جرى لهم قالوا: لا يبقى صندوق رب بني إسرائيل عندنا، لأن يده قاسية علينا وعلى داغون إلهنا. فأرسلوا وجمعوا كل قادة الفلسطيين وسألوهم: ماذا نعمل بصندوق رب بني إسرائيل؟ فأجابوا: انقلوه إلى جت. فنقلوا صندوق العهد، وبعدما نقلوه نزلت يد الله على المدينة باضطراب عظيم جدا، وضرب الله أهلها بأورام من صغيرهم إلى كبيرهم، فأرسلوا الصندوق إلى عقرون. فلما دخل المدينة صرخ أهلها وقالوا: نقلوا إلينا صندوق رب بني إسرائيل لكي يقتلونا نحن وشعبنا. فأرسلوا وجمعوا كل قادة الفلسطيين وقالوا: ابعثوا صندوق رب بني إسرائيل فيرجع إلى مكانه لئلا يقتلنا نحن وشعبنا، لأن الموت ملأ كل المدينة بالاضطراب، وكانت يد الله ثقيلة جدا عليها، والذين لم يموتوا أصابتهم أورام، فارتفع صراخ المدينة إلى السماء.

0: يا سلام، فعلا كلام رائع وكلام له تأثير كبير على قلوبنا. بعد الكلام الرائع هذا نستمع لبرنامج مني وإليك، مني وإليك. هذا برنامج خاص بالنصف الآخر من المجتمع، النصف الثاني، بل المجتمع كله، النساء. محبة الله للمرأة أنه جعلها هي والرجل سواء، ما بش فرق. فلهذا في برامج كثيرة، برامج توعية للمرأة وللرجل، أنه حتى الرجل ممكن يستفيد من الكلام هذا، لأنه مهم جدا نحن نستفيد من الكلام الرائع والمبارك هذا. برنامجنا مني وإليك الآن.
1: مني وإليك مع سلوى حبيب.

تزوجني وأساء معاملتي ودفعني لطلب الطلاق كي أتنازل عن حقوقي. وكان قد طلق زوجة له قبلي كما أنه تزوج من بعدي. بهذه الكلمات اختصرت سمية ميم قصتها على مدى عام ونصف من الزواج قبل أن تنضم إلى قائمة تضم عشرات الآلاف من المطلقات في العالم العربي. هذا ما جاء في تقرير تحت عنوان تزايد نسب الطلاق في العالم العربي يهدد الاستقرار الاجتماعي. وتتساءل سمية التي تعمل مدرسة لتقول هل الدين والقوانين تسمح لمثل هذا الرجل وغيره بالمتاجرة بأعراض الناس وتحويل الفتيات إلى منبوذات في المجتمع؟ أو فتيات من الدرجة الثالثة أو الرابعة في قائمة طالبات الزواج؟ وتشير الأرقام إلى أن نسبة الطلاق في السعودية مثلاً قد وصلت إلى 21%، وفي الإمارات العربية إلى 44%، وفي قطر إلى 30%، والكويت إلى 32%، والمغرب إلى 46%، وفي مصر تسجل 240 حالة طلاق يومياً، أي بمعدل مطلقة كل 6 دقائق.

ويقول الدكتور السرطاوي أحد أبرز خبراء قوانين الأحوال الشخصية في العالم العربي إن المشكلة الأساس في ظاهرة الطلاق هو الجهل الثقافي بخطورة الحكم الشرعي للطلاق، وللأسف يتم تدريس الطلاق للطلاب على أنه جائز ومباح، وهذا ما يجعل حكم الطلاق كأحكام الأكل والشرب لدى البعض. كما حمل السرطاوي على بعض القضاة الشرعيين وتعاملهم مع قضايا الطلاق على أنها قضايا روتينية، وعلى قانون الأحوال الشخصية الذي لا يرى فيه القضاة وجود تعسف في تطليق الرجل لزوجته. ودعا الدكتور السرطاوي إلى وضع ضوابط تحمي مؤسسة الزواج وتمنع تسهيل الطلاق.

0: السؤال الآن يا صديقتي هو: ماذا يحدث لمؤسسة الزواج التي سنها الله تعالى منذ بداية الخليقة؟ وماذا حصل لتصريحه في سفر التكوين حين قال: لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا؟ هل تراه يعيد إنسان القرن الحادي والعشرين النظر في تصرفاته هذه ويعود لكي يتبع تعليم الله المقدس كما جاء في الكتاب المقدس؟ أم أنه قد أسقط الله من حساباته فغدا سيد نفسه؟
1: محى في صلبه ذنبي وأحيا بالفداء قلبي فاتح ملجأ يا ربي.
2: أحبتي الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، إحنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو الرسائل النصية الاسمس العادية أو بالاتصال على الرقم 00 357 9 8 6 5 9 6 5. الرقم مرة ثانية 00 357 9 8 6 5 9 6 5. أو تقدر أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net. أو تقدروا تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net.

0: شاهد عيان، شهادات بتشهد للمسيح انه اله حي، شاهد عيان بتشهد ان احنا المسيحيين ايماننا على اساس ثابت، وان الكل يقدر يشوف الشهادة هذه في حياته لو قبلوا المسيح. كل واحد قبل المسيح في شهادات في حياتنا ومعجزات. شهد عيان برنامج رائع، نستمع له ونستفيد من الكلام الرائع المبارك هذا.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شاهد عيان. حكاية النهاردة من شاهد عيان واللي هنسمعها حالا مقتبسة من سفر صموئيل الأول والفصل 25 وسفر صموئيل الثاني فصل 3، ودي حكاية واحدة اسمها أبي جايل، شابة صغيرة بحياتها قدمت لينا وللتاريخ صورة للمرأة بأجمل ما يمكن، المرأة في فضيلتها وعفتها، صورة للست الحكيمة الشجاعة والمخلصة، مخلصة مش بس لربنا سبحانه لكن كمان مخلصة لعيلتها وأهل بيتها بصورة عملية ما تصدرش غير من إنسان عنده شجاعة وشخصيته قوية. الوقت اللي كانت عايشة فيه أبيجايل كانت الست بتتعامل على إنها جزء من ممتلكات الراجل زي غنمه وخيمته وجماله، وما تقولش للراجل غير يا سيدي. لكن أبيجايل كانت بسبب شخصيتها وصفاتها العظيمة كان ليها مكانة واحترام عند عيلتها وأهلها وبلدها زي الستات في البلاد المتحضرة دلوقتي. تعالوا نسمع الحكاية من هادا خدامة أبيجايل. هادا هتحكي لنا إزاي قدرت أبيجايل الست العظيمة بشطارة وحكمة إنها تقنع راجل كان عايز يدمر حياتها وعيلتها إنه يغير رأيه ببساطة، لأنه حتى أصعب وأعنف الرجالة ممكن نلاقيهم في لحظة بيظهروا طيبة وحنية كبيرة لما يلاقوا اللي قدامهم واحدة ست هادية وطيبة. الكلام الرقيق من ست محترمة يقدر يغير قلب أي راجل، مش بس كده لكن ممكن يغير شعب بحاله كمان. بدأت حكايتنا في جنينة البيت اللي تربت فيه أبيجايل، وهي لسه بتستقبل خبر إن أهلها بيفكروا يجوزوها لواحد اسمه نابال، راجل غني لكنه متهور، راجل ما يتعاشرش وطباعه الوحشة كرهت كل الناس فيه.

0: مش قادرة أصدق إزاي أبوكي ممكن يختار لك راجل بالشكل ده. لكن أقول إيه، مش غريبة على أبوكي، لو المرحومة أمك لسه عايشة ما كانتش وافقت على اللي هيحصل ده. أبي جايل، أنت ليه ساكتة على الكلام ده؟ روحي لأبوكي وتكلمي معاه، يمكن تقدري تغيري رأيه.
1: هدى، أنت عارفة أنهم اتفقوا خلاص على الجواز. أبويا بدأ يقول لكل الناس عن العريس الغني اللي هيهنيني ومش هيخليني محتاجة لحاجة. مش أنت قلتيلي قبل كده أن كل الستات هيعيشوا مظلومين طول حياتهم؟ يبقى أحسن حاجة أعملها أني أرضى بنصيبي وأشوف إزاي هتعامل مع الرجل اللي هعيش معاه بقية حياتي.
0: بتتكلمي زي أمك بالظبط، الله يرحمها. صدقيني أنت تستاهلي راجل أحسن من اللي أبوك اختارهولك ده.
1: وأنا يعني أحسن من الستات التانية في إيه؟
0: يا حبيبتي ده أنت من صغرك كنت أحسن وأجمل واحدة وسط العيلة والحتة والبلد كلها، ودلوقتي أنت أجمل وأجمل. جمالك مش بس اللي باين للناس من برة، لكن قلبك الطيب ونبهتك. ايه العيب فيك عشان يجوزوك الراجل ده؟ ده انا طول عمري بدعيلك ربنا يرزقك بشاب زيك، طيب وحنين ومن سنك، يعرف يسعدك ويفرح قلبك.
1: اللي خلاني جميلة ومختلفة انك انت اللي ربتيني، ودايما كنت لقيكي جنبي من ساعة ما اتولدت، ولما امي ماتت انت اللي خدتي بالك مني ووعدتيني كمان انك هتيجي معايا لما امشي من بيت ابويا، ولا نسيتي؟ بس انا مش هضغط عليكي يا هدى عشان تيجي معايا، عشان عارفه ان البيت ده طول عمره بيتك زي ما كان بيتي بالظبط، لكن عارفه كمان غلاوتي عندك.
0: مفيش اي حاجه ممكن تفرقنا عن بعض يا حبيبتي، رجلي على رجلك في اي حته لغايه لما اموت.
1: طيب دلوقتي بقى لازم نقعد ونشوف هنعمل ايه في البيت الجديد اللي هنروح فيه، يا إما نقعد نبكي ونحزن ونتضايق ونعيش في مرار، يا إما نقبلها ونعيش سعادة. وأنا رأيي هذا نختار السعادة أحسن، مش كده؟
0: أنت أميرة بنت أميرة، نفس طريقة أمك الخالق الناطق. طريقتك الحلوة دي دايما هتجيبلك الخير يا حبيبتي إن شاء الله. عيشتك مع أبوكي علمتك تعيشي مع أي راجل مهما يكون صعب، ودماغك اللي توزن بلد وزكوتك هيساعدوكي.
1: أنا ناوية أكون زوجة صالحة لنبال، وهبقى طيبة وحنينة معاه على قد ما أقدر، وأنا عارفة أن ربنا هيساعدني.
0: أبي جايل دورت وشها ناحيتي بهدوء، شفايفها كانوا بيبتسموا لكن الدمعة كانت محبوسة في عينها يا حبيبتي، بس ما قالتش ولا كلمة وما بكتش. أنا خلاص ما بقتش وصية عليها، أنا دلوقتي شايفها قدامي واحدة ست كبيرة ورايحة تبقى ست بيت وهتشيل عيلة. زمان وهي صغيرة كنت بنصحها، لكن دلوقتي هي اللي بتنصحني. سافرنا للبلد اللي اسمها معون، للبيت الكبير بتاع جوزها نبال. كان عنده بيت تاني وأرض في حتة اسمها الكرمل. نبال كان غني وعنده أملاك كتير ياما، غنم ومواشي وأملاك. الكرمل أرض كلها خير. أبي جايل اتعودت على البيت الجديد بسرعة وعلى شغل البيت، رغم إن البيت كان كبير قوي، وتعلمت بشطارة إنها تراعي بيتها من غير حتى ما تسمع كلمة حلوة من نبال. ما أنا قلتلكو نبال ده كان طباعه وحشة قوي. نبال كان راجل مش كويس وكلامه تقيل، ما يصدق يلاقي حد في زنقة ولا عايز يبيع أرض إلا ويعرف إزاي يضغط عليه ويشتريها منه، يشتريها بأرخص سعر. أنا كنت بموت من الرعب على أبي جايل لما كانت بترجع لأصحاب الأراضي فلوسهم اللي نبال نصب عليهم فيها تاني، وكمان تدلهم تعويض.

0: سلام، أنا أبي جايل مرات نبال، تسمح لي أدخل؟
1: طبعا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، تفضلي تفضلي. ده شرف ليا ولبيتي إن ست فاضلة زي حضرتك تشرف بيتي بالزيارة. تحبي تشربي إيه يا ست أبي جايل؟
0: معلش أنا مستعجلة ولازم أرجع بسرعة. معلش إني جيت فجأة. أنا هقولك إيه اللي جابني، علشان ورايا شغل كتير في البيت. جوزي من كام يوم اشترى منك غيط.
1: أيوة.
0: وبعد ما عيناه كويس ورجعنا حساباتنا حسينا إننا ظلمناكم، وبستسمحك كمان تقبل جوز التيران اللي برا وشوية الغنم اللي هيجيبهم لك الخدام بتاعنا النهاردة.
1: أنا مش فاهم حاجة. أنا فعلا بعت له الأرض والموضوع خلاص انتهى قدام شيوخ البلد من يومين.
0: لو سمحت خد الفلوس والبهايم، الحق حق، وضميرنا مش هيرتاح إلا ما تقبل حقك. الفلوس والبهايم.
1: أنا مش عارف أقول إيه حقيقي. كتر ألف خيرك، كتر ألف خيرك. على فكرة الأرض دي أحسن أرض في المنطقة. أنا حتى كنت حارتها وجاهزة على الزرع على طول. لكن
0: سلام،
1: ربنا يبارك لكم فيها، ربنا يبارك لكم فيها. شرفتي يا ست الكل، شرفتي شرفتي
2: يا رب.
3: هو معنى كده ان اخويا مش هيتباع؟ يعني مش هيروح مع العبيد؟
2: لا يا حبيبي، الحمد لله.
4: ابي جايل بمنتهى الحكمة والنباهة قالت لجوزها نبال إن واحد من الخدم قال قدامها إن صاحب الأرض هيبيع ابنه عشان يأكل عيلته. طبعاً واحد غني زي نبال مش هيسمح الناس تقول عليه إنه كان سبب المصيبة دي، فقررت تمنع إن ده يحصل. وقالت له كمان إنها عملت الموضوع ده بنفسها بداله عشان تحافظ على سمعته وصورته قدام الناس. أنا كنت خايفة إنه يضربها أو يموتها، لكن استغربت جدا لما لقيت ان كل اللي عمله انه برطم بكلمتين وفضل يشتم في الناس وكلام الناس، لكنه ما قربش من ابي جايل. الناس كلها حبتها واحترمتها لانها بقت مشهوره قوي، مش بس بجمالها لكن كمان بانها ست ذكيه، وطبعا كانت احكم بكتير من جوزها نبال المتهور. بدات تيجي لابي جايل ناس كتير عشان تحللهم مشاكلهم. بنتي الصغيرة أبيجايل كبرت

0: مساء الخير، أنا اسمي زهار، جاي مرسال من سيدي داود بن يسة من بيت لحم.
1: أنا نبال وده بيتي، تعالوا تفضلوا، إحنا مولعين نار وعندنا قعدة حلوة. اتفضلوا جهزوا أكل وشرب للضيوف. أهلا وسهلا. الجماعة بقى جايين في تجارة ولا جايين تشتروا حاجة؟ على العموم حظكوا حلوة قوي النهاردة عندنا سهرة مغنى. تعالوا تفضلوا.
0: سيدي داود بيبلغك سلامه ليك ولكل بيتك، وبيطلب انك تتكرم وتبعت معانا اكل ليه والباقي رجاله.
1: ايه بتقول؟ ايه عاوز؟ ايه اديلكوا؟ ايه سيدي داود، ايه اللي يخليني بقى ادي واحد ورجالته من خير بيتي؟ تعبي وشقايا اديهوله كده ببلاش؟ مين داود ده؟ ومين هو ابن ياسة؟ ولا هو كل واحد ثبته وعشرته وطلع على الجبل ولم كم واحد حواليه هيعمل لي فيها سبع؟ روح قول له لا، ما عندناش اكل لا ليه ولا لغيره.
0: سيدي، احنا كنا بنحمي المواشي والبهايم بتاعتك ليل ونهار، وياما حميناك من قطاع الطرق. اسأل رعاة الغنم بتوعك وهم يقولولك.
1: كلام ايه ده؟ يحموني ايه وقطاع طرق ايه؟ ده انتوا اللي قطاع طرق، ازاي تتجرأوا وتيجوا تطلبوا مني اجرة؟ الناس كلها عارفة انا مين، ومحدش يستجري يقرب ناحية البهايم بتاعتي. ارجعوا لسيدكم اللي اسمه داود ده وقولوا له ملوش حاجة عندي، وانا ما طلبتش حماية من اي حد. اللي مفروض احمي نفسي منه هو التعبان اللي اسمه داود بتاعكو ده. كلام ايه ده؟ واحد بعت لي كم شحط يهددني لو ما دفعتلوش اللي هو عايزه هيتعدى على المواشي والاراضي بتاعتي. هتحموني من نفسكم؟ يلا منك ليه، روحوا لصدكم قولوله ما عندوش لا اكل ولا ميه لا ليه ولا لغيره. يلا من هنا برا على الجبل بتاعكم، وما اشوفش حد فيكم تاني ابدا. يلا. فين الخدم؟ يلا عايز اسمع صوت المزيكا. يلا ضيعنا الوقت في كلام فاضي، ابدا الحفله ووزع الخمره. يلا.
2: هذا دوري على الست وناديها بسرعه.
3: الست مشغوله دلوقتي، عندها حاجات كتيره بتعملها. خير في ايه؟
2: لا مش خير، الدنيا مقلوبة، دور عليها بسرعة وناديها. نبال شتم داود ورجالته وطردهم من غير ما يديهم أي حاجة. الناس ما كانتش جاية عشان شر، ده كانوا جايين بيطلبوا بركة من سيدنا نبال يعني.
3: طب كويس إنك جيت بسرعة، هقول لأبي جايل. استنى هنا.
2: أنا خايف لا داود ورجالته ييجوا يموتونا كلنا. سيدي نبال سكران وبيتصرف غلط ومش واخد باله من الأذية اللي ممكن تحصل. المرة دي بالذات ما كانش المفروض يعمل كده خالص، تحوره ده هيخلص علينا كلنا.
3: ما كدبتش خبر، بسرعة وبحكمتها وهدوءها أمرت الخدمين يجهزوا 200 رغيف وخمس خرفان جاهزين على الشوي وخمس كيلات فريك وعنب وتين. حملت الحمير على قد ما يقدروا يشيلوا ويروحوا لداود ورجالته. الأكل والشرب اللي بعتتهم أبي جايل كان كتير، أكتر من اللي ممكن 10 رجالة من بتوع داود يشيلوه. وطول الوقت وإحنا بنجهز الأكل كانت بتصلي وتطلب من ربنا أنه يرحمنا من غضب داود. وبعد ما بعتنا الحاجة طلبت مني أساعدها تلبس، وجهزنا لها ركوبة خدتها عشان تروح الجبل تقابل داود اللي أكيد كان ناوي على الانتقام عشان الإهانة اللي وجهها له نبال. أبي جايل لمت بقية الخدم، دعينا كلنا عشان ربنا ينجيها ويحافظ عليها وينجي حياتنا والعشيرة كلها برجالتها وعيالها ونسوانها وحتى جوزها الراجل العنادي المتهور اللي كان هيجيب لنا الموت والخراب المستعجل. صلينا عشانه. احمينا يا رب، انت ملجأ المتوكلين عليك. ارفع عنا غضبك.

0: الرجالة رجعوا، وسعوا الطريق، قربوا من البوابة.
1: ايه يا زهار؟ راجع من غير حاجة يعني، ايه اللي حصل؟
2: انا نفذت كلامك بالظبط يا سيدي داود. رحنا النبال، قلت له اننا جايين في سلام، واننا حمينا بهيمه ورجالته وكل ممتلكاته ليل ونهار من غير ما نطلب اي حاجة من رجالته.
1: وقال لك ايه؟
2: نبال قال انه ما يعرفكش وما طلبش منك تحمي ممتلكاته، ومش هيدفع تمن حاجة ما طلبهاش. قال علينا حرامية ونصابين وتعابين، وإن إحنا قطاع طرق.
1: يا رجالة جهزوا السلاح، هننزل على نبال النهاردة. سامعين بيقول إيه؟
3: سامعين يا سيدي.
1: حمينه ليل قبل النهار، هو وغنمه ورجالته وكل قبيلته. اللي تؤمر النهاردة يشتمني؟ كم مرة حميناه من قطاع طرق؟
3: كتير يا سيدي.
1: مش عايز النهار يطلع عليه.
3: مش هيطلع.
1: كل الرجالة تموت بالسيف، حريمه وعياله وبهايمه كلهم تاخدوهم غنيمة.
3: طبعا يا سيدي، طبعا اللي تؤمر بيه يا سيدي.
4: لو سمحت لي يا سيدي، انا خدمتك ابي جايل. من فضلك انا عايزك تسمع الكلام اللي هقوله دلوقتي، وحاول تنسى كلام جوزي اللي قاله لرجالتك. هو عصبي شويه وكلامه ناشف حبتين، والغلطه غلطتي انا عشان ما شفتش رجالتك وما سمعتش طلباتهم. لو سمحت اقبل الهديه اللي بعتها نبال ليك انت ورجالتك، وارجوك ما تسمحش ان ايديك ولا ايدين رجالتك تتلطخ بدم شعبك بني إسرائيل. إلهنا دايما كرمك، دايما بيحافظ عليك ويحميك، وهو دايما اللي كان بيعاقب أعدائك وينتقم لك. خليك واثق فيه زي ما تعودت، وأرجوك لما تبقى ملك بني إسرائيل افتكر خدمتك وافتكر اليوم ده. أنا بتوسل إليك ما تسمحش إن إيديك تقتل أخ ليك من بني إسرائيل، أرجوك.
1: لو سمحتي قومي من على الأرض وبارك الرب إله بني إسرائيل. الله بعتك دلوقتي عشان تهديني من غضبي شوية. انت حميتي كل رجالة عيلتك من الموت، لو تأخرت شوية ما كانش هيفضل راجل عايش في بيتك. انت كمان حميتيني أنا إني أنتقم لنفسي وأكون سبب في موت شعبي. أنا هسمع كلامك يا ست أبيجايل وأسامحه وأسيب الموضوع على ربنا. قومي، مفيش حد هيأذيكي لا انت ولا عيلتك، تفضلي.
4: شكرا يا سيدي لانك قبلت هديتي وقبلتني، وإله بني إسرائيل

0: أول ما شفت أبي جاي الجاية من بعيد ولمحت وشها حسيت براحة، وزي ما يكون حمل تقيل اتشال من على قلبي. واستنينا نسمع منها الأخبار، وقبل ما تقول لنا أي حاجة راحت لنبال، بس بسلامته كان سكران ومرمي على أرض الزريبة ومنظره لا يسر عدو ولا حبيب. وطبعاً في حالته دي مش هيفوق قبل الصبح ما يطلع. لو عليا كنت سبته مرمي كده لغاية ما يموت من البرد، لكن ست أبي جايل أمرتنا نوديه سرير. مش عارفة إزاي استحملت تنام جنبه. أنا بقى ما كنتش عارفة نام، هتجنن من خوف على أبي جايل لما نبال يعرف إنها راحت لداود. وعلى الصبح كده سمعته وهو لسه صاحي وعمال يشخط في الخدم عشان يشوف له مرهم ولا دواء عشان الصداع اللي كان ماسك راسه. أبي جايل جابت له الطلبات بنفسها، وبعد ما شرب له بق مية وصحصح ابتدت أبي جايل تقول له اللي حصل.
1: نبال، يا نبال، أنا عايزة أتكلم معاك في موضوع مهم.
2: قولي عاوزة تقولي إيه، بس من غير كلام كتير ورغي. قولي.
1: امبارح جالك في وقت السهرة رجالة وطلبوا منك إنك تديهم أكل.
2: حصل. وبعدين؟
1: الرجالة دول 600 واحد عايشين في الجبل، وهم اللي كانوا بيحموا البهايم بتاعتك، ولما جولك يطلبوا أكل رفضت وشتمتهم وطردتهم.
2: أنا ما أجرتش حد عشان يحميني، هم تصرفوا من دماغهم.
1: عندك حق، لكن اللي كانوا بيطلبوه حاجة بسيطة قوي بالنسبة للي عندك. دول كمان كانوا جايين لك في يوم مفترج، ده يوم جز الغنم، ده يوم بركة، والناس كانوا عشمانين فيك خير.
2: دي هتبقى البداية. الحرامية وقطعين الطرق لازم يتعاملوا كده، واللي زي دول اللي مش عايزين يشتغلوا لازم يجوعوا، ومش حدلهم أي حاجة. هم أساساً اللي عاملين لي مشاكل، ومش هدفع لأي حد عشان ما يسرقش مني. داود هو وعصابته دول شوية مجرمين هربانين من الملك وعايشين عالة على الناس.
1: أنا رحت امبارح المكان اللي عايشين فيه داود ورجالته.
2: إيه؟
1: وقبل ما اوصل سمعت صوته وهو بيدي اوامر لرجالته انهم يقتلوا كل الرجاله اللي عايشين في بيتك.
2: معقوله؟
1: نبال، نبال، ممكن تسمعني؟ امبارح انت مش بس كنت هتخسر كل اللي عندك، لكن كمان كنت هتموت. لو سمحت اسمعني. داود ده الراجل اللي كلفه صموئيل النبي عشان هيبقى ملك ومسحه بالزيت المقدس.
2: زودتيها قوي المره دي وعديتي حدودك. المره دي
1: نبال، نبال، رد عليا. نبال جاوبني. نبال، نبال.
3: يا لهوي
1: يا لهوي يا خرابي، اعمل ايه؟
3: استر يا رب، استر يا رب. شيلي ايده معايا من ناحيه.
1: نادوا حد من الخدم عايزين

جسمه اتحجر، جسمه كله اتشل اتيبس، بقى زي لوح الخشب من ساسه لراسه. وما كملش 10 أيام ومات. مات من غير ما ولا واحد مننا عينه تنزل عليه دمعة واحدة. حتى المعددين والنواحين بتوع المياتم والجنازات ما كانوش راضين يعددوا في جنازته. الحاجة الوحيدة اللي حصلت وكانت مفرحة قلبي إن أبيجايل أخيراً اتحررت من نبال المتوحش.

0: سيدي داود بعت لك السلام. احنا جايين وقصدين خير، وانا جايب لك رساله يا ست ابيجايل. بعد ما سيدي داود سمع ان جوزك مات بعتني ليكي.
1: اهلا اهلا بيكم في بيتي. أهلاً. شرف لي اني اكرم رجاله داود.
2: شرف لينا يا ست ابيجايل.
1: كل الخدامين جاهزين وفرحانين انهم يرحبوا بيكم ويقدموا لكم واجب الضيافه.
0: شكرا على كرمك.
1: اهلا اهلا، اتفضلوا اتفضلوا.
0: سيدي داود طالب ايدك للجواز. إيه؟ وبيتمنى انك تقبلي طلبه.
1: انا طبعا ده شرف ليا، انا تحت امره.
0: طيب مدام موافقه يبقى خير البر عاجله. احنا هنستناكي شويه تحضري حاجتك وخدمك وتيجي معانا.
1: ياه، طلب سيدي داود ده على راسي من فوق، لكن ما كنتش فاكره انه بالسرعه دي. طيب اسمحوا لي اجهز نفسي.
3: احنا في انتظار.
2: اتفضلي يا ست ابيجايل.
4: ستي، انت هتروحي معاهم فعلا؟ هتروحي تموتي نفسك في مغاره في الجبل؟ هيحصل ايه دلوقتي؟
1: حاده، انا اتفاجئت زيك بالظبط. احسن حاجه تعمليها دلوقتي انك تسعي.

نفذنا أنا والخدم أوامر أبي جايل بسرعة، جهزنا أنا وهي وأربع خدمات حاجتنا ومشينا مع رجال داود. أنا خدت عهد على نفسي إني ما سيبش ستي أبداً، ومع إني كنت خايفة عليها من اللي ممكن يحصل لها، لكن قلت لا، أنا هروح معها في أي حتة مهما كانت. طبعاً ما هي هتبقى محتاجة حد يبقى جنبها، خصوصاً إن حياة داود ورجالته حياة صعبة غير عيشة أبي جايل طول عمرها. لكن أبي جايل بحكمتها كانت دايماً تفكرني إن داود رجل الله نبيه، وإن إلهنا هيهتم بينا هيحمينا، الله هو اللي في إيديه.

0: لما بنتكلم عن أبيجايل بنفتكر دايماً إيمانها وطاعتها. هي مش بس عاشت من غير ما تتزمر على حاجة، لكن زي ما الرسول بولس قال كانت بتفرح في كل الظروف، وكلنا محتاجين نتعلم منها القناعة والرضا. وبمعونة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح مش بس هيبارك حياتنا، لكن كمان هنكون سبب بركة لكل اللي حوالينا. جه الوقت اللي محتاجين نفتح فيه قلوبنا لكلمة ربنا. ربنا سبحانه بيحبك وبيحبني محبة ملهاش حدود، لكن خطيتنا فصلتنا وبعدتنا عنه. الله قدوس وبار. الله القدوس والبار دبر طريق علشان يغفر خطايانا. الطريق ده كان يسوع المسيح، كلمة الله. يسوع مات بدلنا وشال كل خطايانا وقام من بين الأموات، وعنده القوة إنه يجي في حياتنا يغفر كل خطايانا وكمان يدينا حياة أبدية. غفران الخطايا والحياة الأبدية هم عطية مجانية من الله. إحنا ما نقدرش نعمل أي حاجة عشان ناخدهم، إحنا بس نقدر نقبلهم زي الهدية. وعلشان نقبل الغفران والحياة الأبدية لازم نتوب عن خطايانا ونحط كل ثقتنا في يسوع ونقبله في حياتنا كمخلص ورب. أنا هدعي دعاء قصير، ممكن تردد الدعاء ده بعد ما خلص لو تحب. إلهي العظيم، أنا عارف إني خاطي ومصدق إن يسوع المسيح مات بدالي وشال كل خطيتي، وأنا أؤمن إنه قام من بين الأموات وهو النهاردة حي. النهاردة أنا بتوب عن خطاياي وبطلب بإيمان إن يسوع يكون لي مخلص ويغفر لي. أنا بقبل يسوع في حياتي كمخلص وإله ورب. من النهاردة لآخر العمر هتبعه. أنا بشكرك يا سيدي المسيح عشان محبتك لي وعشان دخلت حياتي. آمين. دلوقتي تقدر تقول ورايا الدعاء لو حبيت. إلهي العظيم، أنا عارف إني خاطي، مصدق إن يسوع المسيح مات بدالي وشال كل خطيتي، وأنا أؤمن إنه قام من بين الأموات وهو النهاردة حي. النهاردة أنا بتوب عن خطاياي وبطلب بإيمان إن يسوع يكون لي مخلص ويغفر لي. أنا بقبل يسوع في حياتي كمخلص وإله ورب. من النهاردة لآخر العمر هتبعه. أنا بشكرك يا سيدي المسيح عشان محبتك لي وعشان دخلت حياتي. آمين. أنا برحب بيك دلوقتي كعضو جديد في عائلة الله. لو عايز تعرف أكتر عن يسوع المسيح وعايز إيمانك به يزيد، استمر إنك تسمع برنامجنا.
1: فعلا شهادة كبيرة وشهادة رائعة بنستفيد منها من شاهد عيان. أحبة الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، احنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو الرسائل النصية الاسم العادية، أو بالاتصال على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الانترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net، أو تقدر تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net. وصلنا أحبتي لختام برامجنا لهذه الليلة، والذي عن نختمها بقراءات في سفر المزامير، عن نستفيد منه وعن نعرف كيف نخاطب الله، وهذا الذي ما كتبه نبي الله الملك داود، كلام من القلب من القلب من القلب إلى الله. فاكتبوا الترانيم هذه وقروها قبل ما ترقدوا، تكون بركة عظيمة في حياتكم. أحبتي الآن آخر فقرة هي فقرة قراءات في سفر المزامير. تصبحوا على ألف خير، الرب يبارك فيكم ويعطيكم ليلة سعيدة، وألقاكم في موعدنا غدوة الليل. مع السلامة.
2: كتاب المزامير المزمور 20.

يستجيب الله لك حين تكون في ضيق يحميك اسم رب يعقوب، يرسل لك عونا من بيته وسندا من جبله المقدس، يرضى عن كل قرابينك ويقبل كل ضحية منك، يعطيك منية قلبك ويتمم لك كل مقاصدك، فنهتف لأنك منصور وباسم إلهنا نرفع رايتنا. يعطيك الله كل طلب لك. الآن علمت أن الله ينقذ مختاره ويستجيب له من سماواته المقدسة بقدرة يمينه المنقذة. يتكل البعض على المركبات الحربية والبعض الآخر على الخيل، أما نحن فنتكل على اسم المولى إلهنا. هم يترنحون ويسقطون، أما نحن فنقوم ونثبت. يا رب انصر الملك واستجب لنا حين ندعوه.

0: هو ليه دايما كل البدايات الجديدة بتبوظ؟ ايا كانت بقى، سواء دايت، سواء مذاكرة، سواء اي حاجة، بس اكتر حاجة بتوجعني واعتقد بتوجع ناس كتير ان اقول ان هبتدي بداية جديدة مع ربنا والاقي الدنيا باظت. هل لانه البداية الجديدة فيها حاجة مختلفة غير اني اكون انا اللي بعملها؟ السؤال ده هنفكر فيه مع بعض النهاردة في حلقة جديدة من بودكاست سكة جديدة. ازيك يا كيرو؟
1: ازيك يا كريم؟
0: ايه الاخبار؟
1: انا كويس حبيبي.
0: كيرو، دي ثالث محطه من السكه اللي احنا ماشيينها مع بعض.
1: ايوه.
0: واحنا في السكه اللي فاتت او المحطه اللي فاتت قلنا انه احنا محتاجين نؤمن انه المسيح اتصلب ومات وقام علشاننا عشان احنا يغفر لنا خطيتنا ويكون لينا حياه جديده.
1: ايوه.
0: وانه عشان استقبل العطيه دي انا محتاج اؤمن، اللي هو انا اقول انا اؤمن ان المسيح هو الله بس كده.
1: لا طبعا.
0: امال اعمل ايه؟
1: ده لو الناس وصلها كده تبقى مشكله كبيره يا كريم. لا طبعا، فكره ان الايمان يقف بس عند ترديد بعض الاقوال او ترديد بعض العبارات اللي انا باشهر بيها ايماني وبعلن ايماني، دي فكره بعيده تماما عن الكتاب المقدس. الكتاب المقدس بيقول ان احنا لازم نعترف، دي خطوه اولى ومهمه جدا، انا اعلن ايماني اقول انا مؤمن، ولكن ليست هي كل الموضوع، مش هي كل السكة. السكة أكبر وأوسع من كده بكتير جدا جدا. الكتاب المقدس بيقول لنا أنه البداية دايما بتيجي من عند الله نفسه، فالله هو اللي أرسل المسيح، فرد فعل لنا أؤمن وتوب.
0: صح.
1: لكن بعد كده الله بيكمل معايا بعطية جديدة بيسميها الكتاب المقدس الولادة الجديدة أو الولادة التانية.
0: يعني إيه الولادة التانية؟
1: ده تعبير جميل جدا الكتاب المقدس استخدمه عشان يوصف به العمل المعجزي اللي الله بيحدثه في حياة الأشخاص المؤمنين به. فمثلا يوحنا وهو بيشرح عمل المسيح يقول: أما كل الذين قبلوه، اللي قبلوا المسيح كمخلص شخصي لحياتهم، أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله. وهنا تعبير مفاجئ جدا، لأن احنا في مجتمعاتنا العربية والشرقية مش عاوزين احنا نتقال علينا احنا أولاد الله، احنا عبيد الله، احنا خاضعين لله،
0: خليقة الله.
1: لكن ايه اولاد الله دي؟ فيلحقنا على طول يوحنا ويقول ان هم المؤمنين باسمه. فتعبير اولاد الله في الكتاب المقدس يساوي الشخص المؤمن، فالشخص المؤمن بيصير ابن لله، ولكن مش ابن لله جسديا، لانه زي ما اتفقنا قبل كده وقلنا الله روح.
0: صح.
1: فالله مش بيتجوز وينجب، حشر الله انه يحصل معه حاجة زي كده، ولكن بنصير أبناء الله بالتبني. الله بيتبنانا لي. فبيكمل يوحنا يقول: الذين ولدوا ليس بمشيئة جسد ولا بمشيئة رجل، يعني ما توردوش ولادة جسدية نتاج علاقة رجل بامرأة بأي شكل من الأشكال، ولكن ولدوا من الله على طول. يعني الله قرر انه هو يديهم تاريخ ميلاد جديد، يديهم حياة جديدة. يعني ايه ببساطة؟ يعني انا لما جيت للمسيح واعترفت بخطيتي، انا بقول له: يا رب، الخطية زي ما اتفقنا مش مجرد افعال، لكن في طبيعة جوايا فاسدة، في طبيعة شريرة، في خطية ساكنة جوايا، زي ما بولس كان بيقول في روميا 7: انا مش عارف اهرب منها، كل ما ببان وبعمل حاجة كويسة الاقي الشر قدامي بشكل كبير جدا. واعتقد الصراع ده موجود جوانا كلنا، وهنتكلم عنه في حلقات جاية. لكن قبل ما اوصل للصراع دوت، فبقول له: يا رب، انا عندي مشكلة مش عارف اعمل فيها ايه. فربنا يقول لي: بص، انا هعمل معاك يعني اتفاقيه جميله جدا. اقول له: ايه يا رب؟ يقول لي: مش انت امنت بالمسيح وبصليبه وبخلاصه؟ اقول له: طبعا. يقول لي: طب انا هديك طبيعه جديده، هديك ولاده جديده. يقول كده الرسول بطرس: مولودين ثانيه. فكانه المسيح بيدي ولاده ثانيه، كانه بيدي تاريخ ميلاد جديد، كانه بيدي طبيعه جديده مختلفه عن الطبيعه الشريره اللي جوايا. فيكمل يقول: لا من زرع يفنى، بل مما لا يفنى، بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. لما نرجع لسفر التكوين نلاقي أن الله لما كان بيخلق كان بيخلق بإيه؟
0: بكلمته.
1: نلاقي أنه قال الله ليكن نور فكان
0: كان نور.
1: يقول مثلا المزروعات تطلع فالمزروعات تطلع، يقول الشمس، يقول القمر، يقول كن فيكون. فبطرس بيستلف نفس التعبير ده أو الشكل الخليقة اللي الله عمله في العهد القديم، وبقى في العهد الجديد إنه كلمة الله الحية الباقية للأبد دي بتعمل إيه؟ بتولدنا مرة تانية، بتخلق مننا إنسان آخر. عارف كده ببساطة وبالبلدي، لما شخص مثلا كده حاجة تتغير يقولك فلان ده اتولد من جديد، أو فلان ده بقى شخص جديد.
0: صح.
1: وده اللي بولس برضو بيقوله، إن كان أحد في المسيح فهو
0: خليقة
1: جديدة. الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. ده اختبار إلهي. كنا بنتكلم الحلقة اللي فاتت عن الخلاص والنعمة، نعمة الله كمان بتديني إنسان جديد جوايا. ده اللي بولس الرسول قاله، نحن نخلع الإنسان العتيق ونلبس إنسان جديد. شكله إيه بقى دوت؟ شكله جديد في كل شيء، سمع جديد، نظر جديد، لمسات جديدة، أفكار جديدة، مشاعر جديدة. دي سمات الإنسان الجديد اللي احنا بنناله من خلال الولادة الجديدة.
0: أنا حاسس يا كيلو اللي انت بتقوله صعب على دماغي إنه يستوعبه.
1: طبعا.
0: يعني أتولد من تاني، يعني المفروض أحس بإيه؟ إيه اللي المفروض يحصل لي؟ هل مثلا أحس إن أنا خدت نفسي بعد حمل تقيل؟ بس أنا أحس إنه ما هو ده هعمله لو أنا بطلت أعمل حاجة وحشة. إيه الفرق؟ إيه اللي فيه إحساس بجد؟
1: فكرتني بقصة جميلة في كتاب مقدس يا كريم عن شخص ما كانش شباب زيك يعني، وكان شخص عجوز، كان شخص شيخ، وكان متدين جدا، بل كان رجل دين، وكان متمرس، وكان معلم كمان، يعني كان بيعلم الدين للناس، هو البلوم الدين بيقول ايه وبيعلمهم يسلكوا ازاي ويعيشوا ازاي. بس سمع كده انه في شخص اسمه يسوع بيعمل معجزات والناس بتحبه وبيقدم تعاليم جديدة مختلفة، فحب يعرف الراجل ده يعني هويته ايه، ميته ايه بالاخر يعني. فجاله بالليل متخفي كده ومستتر عن عينين الناس، لو كان خايف على بوزيشن الدين بتاعه يعني، وقعد معاه. الشخص ده اسمه نيقوديموس، ده كان معلم يهودي موجود في القرن الاول الميلادي، وقعد مع يسوع وقال له يا معلم نعلم انك اتيت من الله معلما، يعني انت راجل حاجه كبيره يعني كده، ليك وضعك يعني في البلد. ليه؟ لانه ما حدش بيقدر يعمل الاعمال دي غير لما يكون جاي من عند ربنا. غريبه اجابه المسيح هنا، مدهشه بالنسبه لي قوي. المفروض بقى المسيح يجري ويتكلم بقى على الاعمال والمعجزات. المسيح قبل ما يجاوب على السؤال كان واخد باله انه هذا الانسان محتاج لحاجه اعمق من الاجابه، وهي الولاده الجديده. فبص له كده وكانه المسيح بالاجابه اللي انا هقولها دلوقتي قال له بص انت يعني بشكلك وخلفيتك وتدينك ده كله تمام، واعتقادك انك قريب قوي من ربنا، واعتقادك انك بتعمل كل شيء صح يعني وماشي على الصراط المستقيم، لكن في حاجه كبيره قوي ناقصك. فالمسيح راح رد عليه رد غريب جدا، ليه؟ في انجيل يوحنا اصحاح 3 وقال له الحق الحق اقول لك ان كان احد لا يولد من فوق لا يقدر ان يرى ملكوت الله.
0: انا حاسس ان دي جمله صادمه جداً لشخص بمواصفات نيقوديموس،
1: جدا،
0: لانه حاسس انه بمكانته انا كده كده هرم ملكوت الله، انا رجل دين. أيوة. ومعلم للشريعه.
1: برافو.
0: وعايش كويس وبعمل حاجات كويسه، وكان مفيش حاجه ناقصاني، انه ربنا لو هيختار حد يدخله يعني الفردوس هيقول اه نيقوديموس.
1: بالظبط. وده الاستغراب اللي حصل جواك من شويه، عشان كده بقول لك تفكرتني بالقصه دي. فهو قال له كيف يمكن للانسان ان يولد وهو شيخ؟ لعله يعني ينفع يرجع لبطن امه ثانيه ويولد؟ فرح المسيح عاد له تاني، ان كان احد يولد ثانيه لا يقدر ان يدخل ملكوت الله. فعبر عن استغرابه اكتر وقال له يا رب ازاي ممكن حاجه زي كده تحصل؟ فالمسيح شبهها له تشبيه بسيط جدا. قال له احنا قاعدين دلوقتي في مكان خلا مثلا، في حديقة او جنينة، ولقينا مثلا انه في رياح كبيرة كده جاية علينا فهزت الشجر والزرع وحسينا بعاصفة، تمام؟ وسألتك قلت لك هي العاصفة دي جاية منين؟ تقول لي مش عارف. طب انت شايفها بعينك؟ لا انا مش شايفها. طب هي جات ازاي؟ هتقول لي انا كل حصل انا حسيت بيها، شعرت انه في اختلاف حصل لما الشجر اتهز، او انا سقعت شوية، او حسيت انه الهواء خبط فيها بشكل او باخر. فالمسيح قال له هكذا كل من يولد من فوق. المسيح كان قصده بالتشبيه دوت انه ده بيحصل بكيفية الهية معجزية سرية الانسان ملوش انا دخل فيه. بيحصل امتى؟ زي ما كنا بنتكلم الحلقة اللي فاتت، اني اجي اعترف بخطاياي واتوب واعلن ايماني بالمسيح، فيحصل انه روح الله الروح القدس يجي يتدخل في وقت دوت ويقول لي انا هديك ميلاد جديد، وهديك طبيعة جديدة، وهديك خليقة جديدة، وهجعل منك إنسان جديد. ليه مواصفات هنتكلم عنها، بس عايز أتكلم على البداية. فالبداية هنا دايما بتكون من عند الله. الله لما بيشوف إنك شخص صادق وأمين في اعترافك وتوبتك وإيمانك بالمسيح، يقول لك أول خطوة بقى ناخدها مع بعض في الخلاص، إنك تاخد بداية جديدة. نيو بورن، تاخد ولادة جديدة من عنده، تجديد مرة أخرى، طبيعة مختلفة على أنت كنت عايش فيها. تخلي الناس لما تشوفك تقول فلان دوت متغير، فلان ده مختلف، فلان ده مش زي اللي احنا كنا عارفينه قبل كده. واللي يفرق معايا مع نيقوديموس، ليه اخترت نيقوديموس بالذات؟ في أشخاص كتير قوي اختبروا الولادة الجديدة في الكتاب المقدس، زي المرأة السامرية اللي اتكلمنا عنها مرة لو تفتكر، زي شخص كان خاطي جدا وكان جابي ضرائب اسمه زكا وكان عايش بيدعي ربنا، وبنشوف انه اتغير بشكل كبير جدا. زي امرأة كانت اسمها مريم من مدينة اسمها مجدل، وكان فيها 7 شياطين وربنا حررها وصارت إنسانة كارزة بالمسيح ومبشرة بعمل نعمة ربنا في حياته. بس اش معنى نيقوديموس انا ذكرته هنا بالذات يا كريم؟ لانه زي ما انت قلت بالضبط، هو كان بيظن في نفسه متقي، يا ارض تهدي معلك ادي انا احسن واحد في الناس دي كلها، ده انا اللي بعلم الناس مين هو ربنا، انا اللي بقول لهم يعملوا ايه وما يعملوش ايه، ده ما حدش يقدر يعمل حاجه غير لما يرجع لي.
0: صح.
1: فالمسيح قال له حتى انت يا نيقوديموس تحتاج للولاده الجديده. وده عايز اقوله لك يا كريم، واقوله لنفسي واقول لكل حد بيسمعنا النهارده، تمام؟ مفيش حد يقدر يدخل في علاقة مع الله ويكون مؤمن حقيقي بالمسيح غير لما أول خطوة يختبر الولادة الجديدة، يختبر هذا التغيير الجذري اللي بيصنعه الله في قلوبنا وفي حياتنا.
0: أعتقد اللي أنت بتقوله يمشي في دماغي بترتيب منطقي، لأن احنا الحلقة اللي فاتت ابتدينا لو تفتكر اتكلمنا عن أصل المشكلة، إنه الإنسان كان المفروض يدفع ثمن خطيته اللي هي الموت.
1: أيوه.
0: وإنه المسيح على الصليب اتحد بينا ومات بينا، وكأنه إحنا كمان متنا معاه. فلو أنا مت، أنا محتاج قصاد الموت ده أخد
1: حياة. بالضبط.
0: والحياة دي هي الولادة الجديدة
1: 100%.
0: طب تقدر، يعني أنا عارف إن ده يمكن نتكلم فيه في استفادة أكتر، بس لو أنا سمعت الكلام في الحلقة اللي فاتت وقررت انه اعلن ايماني بالمسيح وعايز اتأكد، هل انا فعلا اتولدت جديد ولا لا؟ اعرف منين؟
1: ممتاز، حلو قوي، ده سؤال جميل جدا، وانا بحب فيك الاسئلة العملية يا كريم، لانه احنا محتاجين حاجة زي كده في حياتنا. اول واهم علامة، تمام، اني بلاقي نفسي مش في حالة عداوة مع الله، لانه مولود من الله، تمام، خلاص بقى في علاقة قرب بينه وبين ربنا. انا كنت زمان مثلا ممكن لو انا عايش بعيد عن الله فانا بعمل ايه؟ يعني مش بحب ربنا، حد يقول لي مثلا تعالى اتكلم مع الله، تعالى صلي، تعالى اعمل اي حاجه فيها روحانيه او فيها قرب من الله، انا بكره ده بشكل او باخر. او العكس، اكون بعمل دوت وانا

0: يحب يتكلم معاه، يحب يلتصق بيه، يحب انه يكون في علاقة مفتوحة وفي حوار مفتوح بينه وبين الله باستمرار.
1: قوي قوي التعبير ده.
0: طبعا
1: يحب الله.
0: طبعا، لانه احنا اوقات بنعتقد ان احنا بنحب الله لكن احنا خايفين منه، هنكرهه، هنتقي غضبه بشكل كبير جدا. لكن الولادة الجديدة لانك بتديه طبيعة جديدة مختلفة، فالطبيعة الجديدة تحب الله جدا لان الله هو مصدرها. الانسان الجديد اللي جواه والخليقة الجديدة دي الله هو اللي حطه،
1: صح.
0: فهو اللي بيشجعني ان احبه. فانا حتى لو انا اوريدي كنت بصلي وبصوم قبل كده، انا هكمل اعمل دوت، بس مش نابع الخوف ولا بنابع ان انا بتقي شره، لكن بنابع ان انا بحبه وعايز اقرب منه اكتر. لكن الحاجة التانية والمهمة، الولادة الجديدة تخليني اكره الخطية واكره الشر واكره اي معاشرات ردية في حياتي واي حاجة بتبعدني عن الله.
1: بس هو في حد بيحب الحاجات دي يا كيرو؟
0: جدا. ده في ناس كتاب مقدس قال عنهم انهم يشربون الاثم كالماء والهواء. في ناس كتاب مقدس قال عنهم انه بالنسبة لهم المياه المسروقة حلوة وخبز الخفية لذيذ. في ناس بتستلذ بالخطية طبعا، وانا في وقت الاوقات كنت كده. مش عارف انت كنت كده ولا لا، بس كنا في وقت من الاوقات الناس اللي بتروح للدعارة وبتروح للمخدرات وبتروح للسرقة وبتروح للقتل.
1: اه بس ممكن ابص لنفسي واقول انه انا ما وصلتش للدرجات دي يعني. انا ده انا كانت اخر حاجات بسيطه وكنت اعملها واستحي شويه ضميري يقدمني واحس انه خلاص عادي هنتوب وربنا يسامحنا وربنا غفور رحيم. يعني
0: في ناس كده وفي ناس كده. يعني في ناس بيمارسوا الخطيه بشغف وبشوق يعني وبرغبه قويه، وفي ناس مش بيحبوا قوي. بس في الحالتين زي ما قلنا واقول تاني، انت من داخلك انت بتميل للخطيه بالفكر او بالقول او بالفعل، انت جواك ميول. فانت محتاج هذه المعجزه الالهيه اللي تنزع من داخلك محبه الخطيه وتحط محبه البر والتقوى بشكل كبير اكتر من الاول بشكل كبير.
1: وكان سواء حبيتها او ما حبيتهاش، بس بلاقيها اول حاجه بتيجي على بالي لما تحط في موقف.
0: بالظبط بالظبط. ودايما بنقول للشباب الصغيرين كده، تعمل ايه لو مفيش ثواب وعقاب؟ تعمل ايه لو اختفت المجازاه؟ هتعيش حياتك شكلها عامل ازاي؟ في ترنيمه جميله، ترنيمة قديمة قوي، بتقول إني أحب الرب لا لأربح النعيم ولا لكي أنجو من العذاب في الجحيم. ده اللي بتعمله في الولادة الجديدة. إني مش بحب ربنا أو مش بطيع ربنا وبعبد ربنا طمعا في شيء أو خوفا من شيء آخر، لا،
1: حبا فيه.
0: أنا بحبه هو شخصيا، بحبه حب مجرد شخص، بحبه عايز أعيش معاه لأنه هو حط في قلبي إيمان وحط في قلبي طبيعة وحط في قلبي خليقة جديدة من خلالي عايز اعيش معاه بشكل مختلف.
1: فاحنا كده قلنا حاجتين، قلنا انه بيبقى عندي محبه لله ويبقى عندي كره او عداوه مع الخطيه
0: بشكل كبير. الحاجه الثالثه والمهمه، اني ابتدي اعمل اعمال الله. وده برضو للمسيح قال نيقوديموس ان كل من ياتي الى الله وبياخد ولادك الجديده والولاده الثانيه انه تظهر اعماله انها بالله معموله. مخلوقين في المسيح يسوع لاعمال صالحه قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. يبتدي بقى اللايف ستايل بتاعي يتغير، حياتي تتغير. فأنا في الأول مثلا كنت بقرأ كتاب المقدس عشان يعني قريت جرايد كده وعشان أرضي ضميري وأرضي ربنا وخلاص.
1: لا، ما كنتش بقرأ أصلا
0: أصلا. ما احنا هنتكلم بقى عن نوعيتين دول. لكن دلوقتي أنا عايز أقرأ واستلذ بيه ولاقي الكلمة بتخترقني وبتغيرني. تمام، كنت في الأول مثلا ما حبش وقت الصلاة أو بصلي كده يعني عشان إيه، أدي الفرض الفرض وخلص. لا، انا عايز اقعد قصاد ربنا اكتر واتكلم معاه واشواقي ودموعي بقى قدامه تكتر بشكل كبير جدا. كنت في الاول مثلا بكره الناس او ما احبش اساعدهم او اساعدهم يعني برضو طمعا ان ربنا يرضى عليا مثلا تحطوني في ميزان حسناتي. لا، انا بلاقي احشائي كده عايزه تخرج كده من جوايا وتساعد الناس وتطبطب على الناس وتعاطف مع الناس وتبقى قريبه منهم بشكل او باخر وهكذا. فبيحصل تغيير جذري في الستايل بتاع الحياه بتاعي. نوعية الحياة بتختلف عن الأول تماما، بلاقي نفسي إنسان جديد، إنسان مختلف.
1: دي ولادة جديدة.
0: بالضبط. حاجة بقى الرابعة والأخيرة، بس في حاجة تانية بس عشان ما نطولش يعني في الحتة دي أكتر، إني بلاقي نفسي عايز أتكلم عن المسيح كتير، عايز أجيب سيرته كتير، عايز أشرع عنه، عايز أقول للناس يا جماعة ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. أو زي ما تلميذ الأطفال بتقول، ده يسوع حلو قوي، اللي هيقرب منه مش ممكن يبعد عنه، واللي هيدوق حلاوته يفضل قريب منه. انا عايز اشهد للناس. وده اللي بيحصل في حياه ناس كتيره انا شفتهم في حياتي، انه كانوا بعاد عن المسيح جدا ولما قربوا المسيح وعرفوه وتخلصوا نقول له الولادة الجديدة بقوا بيتكلموا عنه كتير وعايزين يشهدوا عنه كتير وعايزين

0: يكلموا الناس عنه. فلما انا بحب شخص بحب اجيب سيرته.
1: صح.
0: تمام. لو انا بحب مراتي او انت بتحب خطيبتك احب اجيب سيرتها باستمرار واحب احكي عليها واحب اتكلم عنها. أيوه. وحتى ملامح وشي تتغير وانا بتكلم عنها. المحبه تبان. صح. ان عايز الناس اللي حواليا هم كمان يدوقوا الخلاص ويدوقوا الولاده الجديده اللي انا دقتها مع المسيح.
1: فعشان اجمع كده اللي انت قلته، الولاده الجديده بتخليني احب الله، بتخليني اكره الخطيه، بتخليني اعمل اعمال الله، والحاجه الرابعه
0: اشهد عنه
1: واتكلم عنه. وكانه انا بقيت بحب الله فبحب اللي الله بيحبه وبكره اللي الله بيكرهه، ولاني كمان بحبه فانا طول الوقت حكاويه عنه وبتكلم عنه كتير.
0: 100%.
1: اعتقد يا كيرو انه الولاده الجديده بتحطني انا شخصيا قدام نوع علاقه مختلف وشكل حياه مختلف. انا يمكن ما اختبرتوش قبل كده، ولكن مدعو اني اعيشه واختبره
0: طبعا.
1: واعتقد ان ده نوع حياه هيبقى فيه تحديات كتير، لازم نقعد انا وانت نحكي فيهم
0: أكيد.
1: قدام
0: أكيد.
1: ولكن انا حاسس ان انا متحمس لها، واضح انها حاجه مختلفه. واعتقد كمان انه اي حد بيتفرج علينا ووصل للمرحلة الثالثة وسمعت عن هذا الشخص اللي يقدر يدي نوع حياة مختلف خالص عن الحياة اللي انت عايشها، حتى لو انت شايف ان الحياة دي حياة حلوة، فهي حلوة من وجهة نظر مين؟ لانه كل اللي احنا عايشينه هو في الاول وفي الاخر موت، لحد ما نتقابل مع الحياة، لحد ما نتقابل مع المسيح، الطريق والحق والحياة.
0: فكرتني بقصة جميلة في تاريخ الكنيسة، لو تسمح لحكيها يعني.
1: يا ريت.
0: عن قديس جميل قوي كان عايش في شمال أفريقيا اسمه أغسطينوس. يمكن معروف قوي في الأوساط المسيحية. الشخص ده عاش بعيد عن ربنا فترة كبيرة جدا، وكان ملحد وكان بينكر وجود الله، وكان كأنه بيعاند المؤمنين بالمسيح والمؤمنين بوجود الله إنه هو يعيش في الخطية أكتر، وبينكر تماما أن ربنا ممكن يعاقب أو ممكن ربنا يعني يدين الشخص البعيد عنه بأي شكل من الأشكال. وكان عايش حياته زي ما هو عاوز، لحد ما نعمة الله افتقدته في مرة، واختبر اختبار الولادة الجديدة، الولادة الثانية. وتأثيرها اتغير في حياته بشكل كبير، أو ظهر في حياته بشكل كبير في حاجات كتيرة. بس عايز أذكر موقف حصل معاه. هذا الشخص كان عايش مع امرأة في علاقة خارج نطاق الزواج، في علاقة غير شرعية، في نجاسة من الآخر يعني، وزنا لمدة 16 سنة. كعلامة يعني إنه هو مش يلتزم بأي حاجة أخلاقية بأي شكل من الأشكال. في اليوم اللي هو عرف فيه المسيح وسلم حياته للمسيح واختبر الولادة الجديدة، كان مروح بيته، فهو مروح قابل هذه المرأة في الشارع يعني، فهي راح تسلم عليه يعني أغسطينوس فينك وأخبارك، فهو عمل نفسه مش عارفها ومشي وكمل للبيت. فهي مشيت وراه وقعدت تنادي عليه في الشارع بعلو صوتها، وهو مش بيعبرها ولا بيكلمها بأي شكل من أشكال، لحد ما وصل المنزل بتاعه وراح قفل باب وراه. فهي التانية اتغاظت، يعني احنا كنا لسه مع بعض امبارح وكنا يعني
1: حلوين،
0: اللي حصل يعني. عرض تخبط بعنف على الباب، يا غسينوس يا غسينوس افتح، انت مش عارفني، انا فلانة حبيبتك عشقتك اللي انت عايش معاها بقالك زمن. رد عليها رد جميل جدا، قال لها غسينوس الذي انت تطلبينه قد مات، مش موجود. ده اللي بنختبره في الولادة الجديدة، انه كيرو القديم مات، كريم القديم مات، كل شخص كان عايش بعيد عن المسيح هو مات، انت اصبحت شخص جديد، شخص مختلف. وده اللي نفسي الناس اللي بتسمعنا النهاردة تختبر وتعيش وتطلبه من ربنا، انه الاشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا.
1: انا احب قوي يا كيرو ان انت بعد الجملة دي تختمها لنا بصلاة ليا وليك ولكل حد بيسمعنا.
0: أمين يا حبيبي.
1: فعلا الإيمان أنه أموت عن نفسي وأعيش في المسيح.
0: تعال ارفع قلبك معانا كده وإحنا بنصلي. إحنا بنصلي لأجلك، بنطلب ربنا النهاردة لأجل كل حد بعيد عنه، لأجل كل حد شاعر أنه ميت، شاعر أنه مش دايق طعم الحياة ومش فرحان، بيدور في خطية وفي علاقة وفي نجاسة على حاجة تروي عطشه. عايز أقول لك النهاردة يسوع بيقدم نوعية حياة مختلفة. عايز أقول لك النهاردة الروح القدس يديك قلب جديد. تعال صلي صلاة داود النبي لما قال للرب كده، قال له قلبا نقيا اخلق فيه يا الله وروحا مستقيما جدد في داخلي. معجزة دي ما حدش يقدر يعملها غير الله، حدش يقدر يديها لها غير الروح القدس، حدش يقدر يوبها لها غير يسوع المسيح. تكون خليقة جديدة، شخص بطبيعة وقلب جديد. يا رب بصلي لكل حد النهاردة ياخد بداية جديدة يا رب، في سكة جديدة يا رب، وخطوات جديدة معاك. صلي لأجل كل حد يا رب يختبر يا رب نقلة نوعية في حياته، ما يمشيش زي الأول، ينسى ما هو وراء ويمتد لما هو قدام. يا رب صلي أن كل حد يموت عن ذاته وعن نفسه القديمة وياخد من عندك النهاردة حياة جديدة. بصلي وأنا واثق يا رب أنك بتسمع وتستجيب، وليك الكرامة وكل المجد. أمين
1: أمين. شكرا ليك يا كيرو.
0: شكرا ليك يا كريم.
1: وشكرا لكل حد كمل معانا الحلقة دي للآخر. وحب أفكرك أنه أنت متقدم لك حياة جديدة وولادة جديدة فيها محبة لله، فيها كره للخطية، فيها أعمال جميلة بتتقدم بحب لله، وفيها إعلان عن الله لأنك بتتكلم عن اللي حبك واللي أنت كمان حبيته. هي دي الولادة الجديدة، واستنونا في حلقة جديدة من بودكاست سكة جديدة.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: حول 15.
2: ثم رأيت في السماء آية رائعة عجيبة، 7 ملائكة يحملون 7 نكبات، وهي الأخيرة، لأن بها يتم غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من البلور المختلط بالنار، ورأيت الذين غلبوا الوحش وصورته وعدد اسمه واقفين على بحر البلور، معهم قيثارات الله، ويرتلون نشيد عبد الله موسى ونشيد الحمل، فيقولون:
3: عظيمة عجيبة أعمالك أيها الرب الإله القدير، قويمة صحيحة طرقك يا ملك الأمم، من لا يخافك يا رب؟ من لا يمجد اسمك؟ قدوس أنت وحدك.
4: جميع الأمم ستجيء وتسجد بين يديك، لأن أحكامك العادلة ظهرت لكل عين.
2: ثم نظرت فرأيت هيكل خيمة الشهادة ينفتح في السماء، فتخرج من الهيكل الملائكة 7 الذين معهم النكبات 7، يلبسون كتانا نقيا براقا، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فأعطى أحد الكائنات الحية 4 هؤلاء الملائكة 7 7 كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الدهور. وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله وقدرته، فما قدر أحد أن يدخل الهيكل حتى تتم النكبات 7 التي يحملها الملائكة 7.

0: الثاني عشر.
1: وظهرت آية عجيبة في السماء، امرأة تلبس الشمس والقمر تحت قدميها، على رأسها إكليل من 12 كوكبا، حبلى تصرخ من وجع الولادة. وظهرت في السماء آية أخرى، تنين عظيم أحمر كالنار، له 7 رؤوس و10 قرون، على كل رأس تاج، فجر بذنبه ثلث نجوم السماء وألقاها إلى الأرض، ووقف التنين أمام المرأة وهي تتوجع ليبتلع طفلها حين تلده، فولدت ولدا ذكرا، وهو الذي سيحكم الأمم كلها بعصا من حديد، ولكن ولدها اختطف إلى الله وإلى عرشه، وهربت المرأة إلى الصحراء حيث هيأ الله لها ملجأ يعولها مدة 1260 يوما. ووقعت حرب في السماء بين ميخائيل وملائكته وبين التنين، فقاتلهم التنين بملائكته، لكنهم انهزموا وخسروا مكانهم في السماء، وسقط التنين العظيم إلى الأرض، وهو تلك الحية القديمة والمسمى إبليس أو الشيطان، خادع الدنيا كلها، وسقط معه ملائكته. ثم سمعت صوتا عظيما في السماء يقول:
2: اليوم تم النصر والعزة والملك لإلهنا والسلطان لمسيحه، لأن الذي يتهم إخوتنا ألقي إلى الأرض الذي يتهمهم ليلا ونهارا عند إلهنا، غلبوه بدم الحمل وبشهادتهم له، وما أحب حياتهم حتى في وجه الموت. فافرحي أيتها السماوات ويا أيها الساكنون فيها، الويل للبر والبحر، لأن إبليس نزل إليكما وكله غضب لعلمه أن أيامه قصيرة.
1: ولما رأى التنين أنه سقط إلى الأرض، أخذ يضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر، فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لتطير بهما إلى مكانها في الصحراء، حيث تلجأ مدة زمن وزمنين ونصف زمن في مأمن من الحية. فقذفت الحية من فمها ماء كالنهر جرى خلف المرأة ليحملها ويمضي بها، ولكن الأرض أسعفت المرأة، ففتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي قذفه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة وذهب يقاتل باقي نسلها الذين يعملون بوصايا الله وعندهم شهادة يسوع، ووقف على رمل البحر.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

0: خطوط عريضة، مقدمات الأسفار على العهد الجديد، من Reach for Life، الإنجيل كما دونه مرقس.
1: مرقس 10:45 بنسمع الكلمات دي من فم المسيح نفسه، إنه ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل يخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. والحقيقة إنجيل مرقس هدفه إنه يجاوب على الأقل على 3 أسئلة كبار: مين هو يسوع؟ ليه جه يسوع؟ ومين هو التلميذ الحقيقي ليسوع؟ مين المسيح؟ ليه المسيح جه أو الإرسالية بتاعته؟ ومين هو التلميذ الحقيقي؟ بس في البداية عايزين نتكلم عن الكاتب اللي هو مرقس، عايزين نتكلم عن المستمع الأول اللي هم على أغلب الظن أمم من منطقة روما، وزمن الكتابة لحوالي في منتصف الخمسينات أو في نهاية الخمسينات. وبعد كده هنتكلم على المواضيع الرئيسية، لكن تعالوا نبص مع بعض بسرعة على التقسيمة. أول 8 أعداد ينفع نديهم عنوان منصة الانطلاق. بعد كده يسوع يبدأ خدمته في الجليل من أول إصحاح 1 لغاية إصحاح 6 عدد 29. بعد كده المسيح بيترك الجليل لكن يظل في الشمال لوقت قليل من أول 36 لغاية 9:32، ويختم تعليمه في الجليل في إصحاح 9 الأعداد من 33 ل50. بعد كده المسيح يبدأ يتحرك للجنوب في اليهودية ويعلم ويعمل معجزات، وده مذكور في إصحاح 10. إصحاح 11-15 في تركيز على الأسبوع الأخير في حياة المسيح والأحداث بتاعت محاكمات المسيح وصلب المسيح. إصحاح 16 التركيز فيه على قيامة المسيح وظهوراته. لكن دلوقتي تعالوا نفكر مع بعض في الكاتب. الكاتب فيه أدلة داخلية جوه السفر وأدلة بره الكتاب بتقول لنا إن هو مرقس. من بره الكتاب إحنا بنقرأ بابيوس أسقف هيريابوليس سنة 140 بيقول الكلمات دي، بيقول: فقد قال الشيخ، أي الرسول يوحنا، هنا بيتكلم على يوحنا، ما يلي: بما أن مرقس كان يسجل أقوال بطرس فقد كتب بكل دقة جميع ما تذكره. فإحنا عندنا هنا تأكيد أن مرقس هو اللي كاتب بتاع الإنجيل، وهو كتب وراء تعليم بطرس. والحقيقة يوستينوس الشهيد سنة 150 بيأكد أنه إنجيل مرقس هو تعتبر مذكرات لبطرس. وعندنا تأييد من جوه الكتاب المقدس أنه في علاقة وثيقة جدا بين مرقس كاتب الإنجيل وبطرس، لأنه بطرس في رسالته في بطرس الأولى 5:13 بيقول أنه مرقس دوت ابني، يقصد هنا ابني الروحي. وفي أدلة تاني مهمة ركزوا معايا بنعرف منها أنه الإنجيل دوت هو فعلا إنجيل بطرس أو الإنجيل بحسب بطرس. زي إيه؟ لو تفتكروا قبل كده أنا قلت أنه لما واحد من الكتاب اليهود عايزين يتكلموا عن حاجة مهمة كان دايما بيحط الحاجة دي في بداية السفر بتاعه أو كتاباته وفي نهايتها، ومرقس بيعمل كده بخصوص بطرس. في أول إصحاح يقول لنا المسيح بيدعو بطرس عشان يبقى تلميذ، وفي آخر إصحاح في قيامة المسيح الملائكة يقولوا للمريمات اللي جاية تزور القبر: روحوا للتلاميذ قولوا لهم المسيح قام الموت، وقولوا يقولوا اسم بطرس، يقولوا لهم قولوا البطرس بشكل خاص. ومرقس بيذكر جوه السفر اسم بطرس حوالي 19 مرة. وحاجة كمان بتأكد لنا أن مرقس كتب مذكرات أو تعليم بطرس في الإنجيل هو أنه إنجيل مرقس مش بيذكر ولا مرة حسنات لبطرس، طول الوقت بيذكر ضعفات بطرس. وأكن بطرس وهو بيوعظ عايز طول الوقت يقول المسيح هو الهيرو، هو البطل، أنا أحد تلاميذ المسيح، لكن أنا مرات ومرات كان عندي سوء فهم لتعليم المسيح والمسيح كان عنده صبر ليا. فمثلاً متى في إصحاح 16 بيذكر أن المسيح امتدح بطرس وقال له: طوبى لك يا بطرس، لحماً ودماً لم يعلن لك لكن الآب أعلن ليك هوية المسيح. لكن في مرقس ما يذكرش الحقيقة دي أنه المسيح امتدح بطرس. فمرة تاني واضح أنه وراء إنجيل مرقس كان بطرس اللي مش عايز يذكر مدح ليه، لكن كان عايز يذكر ضعفاته ويؤكد لنا أنه نعمة المسيح هي اللي كملت معاه المشوار عشان يكون تلميذ للمسيح. طيب تعالوا دلوقتي نتكلم عن تاريخ الكتابة. أباء الكنيسة بيختلفوا على تاريخ كتابة إنجيل مرقس. البعض بيقول كتب قبل موت بطرس والبعض بيقول كتب بعد موت بطرس، لأنه في بعض شهادات في كتابات الأباء الأولى بيتقال كده أن مرقس كتب قبل خروج بطرس وبولس من روما. وكلمة خروج دي مش واضحة، هل يقصد خروجهم من العالم أي انتقالهم للأمجاد السماوية موتهم، ولا يقصد خروجهم من روما؟ بس في كل الأحوال إحنا نقدر نقول إن مرقس التاريخ الأنسب إنه كتب في منتصف أو نهاية الخمسينات. في معلومة مهمة تأكد لنا الفكرة دي، أنا هقارن لكم دلوقتي لوقا بسرعة بمرقس. لما بنقرأ إنجيل لوقا واضح جداً إن الروح القدس كان معرفه على إنجيل مرقس، وواحدة من الحاجات اللي استخدمها في كتابة إنجيله بقيادة الروح القدس كان إنجيل مرقس. إذن إنجيل مرقس أكيد اتكتب قبل لوقا. طيب لوقا اتكتب إمتى؟ لوقا كتب إنجيل لوقا وسفر الأعمال، وطبعاً واضح إنه كتب سفر الأعمال بعد ما كتب إنجيل لوقا. سفر الأعمال آخر حدث لوقا بيذكره هو سجن بولس في روما، والسجن ده احنا عارفين انه حصل حوالي 60-62 ميلادية. إذن إنجيل لوقا اتكتب قبل كده في نهاية الخمسينات أو يمكن بداية الستينات. إذن يبقى إنجيل مرقس اللي لوقا استخدمه أو استخدم أجزاء منه اتكتب قبل كده كمان، عشان كده التاريخ المرجح هو في منتصف أو آخر الخمسينات. طيب مرقس كتب إنجيله لمين؟ عندنا شهادة من يوستينوس الشهيد إن مرقس كتب وقت وجوده في إيطاليا، والأمر دوت بيتناسب مع التقليد الكنسي إن مرقس كان موجه إنجيله في المقام الأول لأمم مضطهدين بسبب إيمانهم بالمسيح في منطقة روما، وبيأكد دوت بعض الحاجات من وسط الإنجيل. أولهم مثلاً إن مرقس بيذكر واحد اسمه روفوس في إصحاح 15 عدد 21، وبنعرف من روميا 16-13 إن روفوس دوت كان واحد من أعضاء الكنيسة في روما، فواضح إن مرقس بيفكر المستمعين بتوعه بشخص هم عارفينه بالفعل في روما. كمان مرقس هو الإنجيل الوحيد اللي بيستخدم ألفاظ لاتينية وهو بيتكلم، مع إنه كل الإنجيل مكتوب باللغة اليونانية، فواضح إن الألفاظ اللاتينية دي هتبقى مفهومة للمستمع بتاعه من منطقة روما. ومرقس بيهتم كمان إنه يشرح بعض التقاليد اليهودية عشان عارف إن المستمع الأول ممكن ما يبقاش فاهم قوي التقاليد دي، فهو محتاج يشرحها له. طيب أنا عارف إن إحنا في الأول قلنا تقسيمة والتقسيمة كانت مهمة، كان خلينا أقول لكم تقسيمة كمان أبسط تساعدنا ندرس الإنجيل، وزي ما فكرتكم في ثلاث أسئلة مهمة مرقس عايزنا طول الوقت نفكر فيهم: مين هو يسوع؟ إيه الإرسالية بتاعت يسوع؟ ومين هو التلميذ الحقيقي ليسوع؟ طيب أنا عايز أبص معاكم على الخريطة علشان ده هيساعدنا وإحنا بنفهم السفر. خدمة المسيح في النص الأول في إنجيل مرقس كلها كانت في الشمال في منطقة الجليل، وفي وسط الإنجيل المسيح هيروح لقيصرية فيلبس اللي هي في أقصى الشمال بتاع الجليل، ومن إصحاح 8 لما بعد المسيح هيبدأ يتحرك من قيصرية فيلبس في الشمال الجليل، يعبر بمناطق تاني في الجليل لغاية ما ينزل للجنوب في منطقة اليهودية اللي في مركزها في أورشليم. فالنص التاني هيركز على أحداث حياة المسيح في أورشليم بالذات. طيب تعالوا نفكر في التقسيمة دي وأقول لكم إن مرقس بيورينا المسيح راح من الشمال للجنوب المرة الأساسية في وسط الإنجيل، لكن بيقول لنا كمان المسيح راح مرة سريعة خالص في بداية الإنجيل. المرة الأولى اللي راح المسيح راح من الجليل، ده نقراه في 1:9، راح من الجليل في الشمال لنهر الأردن قريب من الجنوب علشان يتعمد. والمعمودية بتاعت المسيح في الأناجيل هي إشارة أن المسيح جاي يبقى واحد مع الخطاة، لأنه مين اللي كان بيتعمد؟ الخطاة. الخطاة كانوا بيمروا بالمية علامة الاغتسال، لكن المسيح نفسه يروح نفس المكان اللي الخطاة رايحينه علشان يقول أنا مش محتاج اغتسل نفسي، أنا ما عنديش خطية، لكن أنا جاي يبقى واحد مع الخطاة. ففي بداية الإنجيل المسيح يروح من الشمال للجنوب علشان يتحد بالخطاة من خلال المعمودية، ومن وسط الإنجيل هيقول لنا المسيح راح نفس المشوار من الشمال للجنوب، بس المرة دي مش بس علشان يتحد بيهم في المعمودية، لكن يتحد بيهم في الصليب. إنه في الصليب هو مش بس وقف علشان ياخد رمز التطهير، لكن وقف علشان يعطي نفسه على الصليب للتطهير. طيب نرجع مرة تاني للتقسيمة بتاعتنا. فالإصحاح الأول بيبدأ بعدد مهم خالص، بيقول لنا أن كل اللي هيكتبه هو بداية إنجيل يسوع المسيح ابن الله، لكنه عايز يقول لنا كل اللي أنا هكتبه أهم حاجة فيه أنك تعرفوا الخبر الصار، إيه اللي المسيح جاي يعمله، وتعرفوا مين هو يسوع، أنه هو المسيح اللي وعد بيه العهد القديم وهو كمان ابن الله. المقدمة أول 15 عدد بيأكد لنا أنه يسوع دوت هو المسيح اللي توعد به في العهد القديم من خلال اقتباس لعدة نبوات. بعد كده خدمة المسيح في الجليل تبدأ من 1:16 لغاية إصحاح 8:30. ففي الجزء الأول دوت مرقس مركز على أعمال المسيح أكتر من تعليم المسيح. فمرقس بيكلمنا عن سلطان المسيح على مملكة الشيطان، على الشفاء، على حتى الطبيعة، على دعوة تلاميذ وتلمذتهم. ومرقس بيكرر كلمة أكتر من أي إنجيل تاني، هي كلمة للوقت. وللوقت كلمة بتقول لنا أنه في أحداث سريعة قوي عمال تحصل في حياة المسيح، وأكنه مرقس عايز يقول المسيح هو الخادم اللي عمال يعمل 24 ساعة علشان يأسس ملكوت الله ويظهر أعمال الله. القسم الأول اللي بيتكلم عن المسيح ذو السلطان زي ما اتفقنا على الشيطان وعلى الأمراض وكمان على الطبيعة، الجزء دوت بينتهي بحدث مهم قوي في مرقس 8 من عدد 22-27. وأنا أشجعكم جدا تقروا الجزء دوت وترجعوه وتشوفوا إزاي الجزء دوت بينهي القسم الأول من مرقس. القسم الأول من مرقس مركز على مين هو يسوع، القسم الثاني مركز على إيه هي إرسالية المسيح، إيه أهم حاجة في خدمة المسيح. فالقسم الأول ينتهي بالمسيح بيعمل شفاء لأعمى، ويعمل له الشفاء دوت على مرتين. ولا معجزة المسيح عملها احتاج يشفي شخص على مرتين. اشمعنى الأعمى دوت المسيح يبدأ يشفي عينيه في الأول فيشوف الناس كأشجار، وبعد كده يحتاج الشخص دوت لمسة تاني من المسيح علشان الناس اللي شايفهم كأشجار يشوفهم كأناس؟ البعض بيتساءل هل المسيح كان ضعيف ما يقدرش يعملها في مرة واحدة؟ طبعا المسيح كان يقدر يعمل معجزة في مرة واحدة، بس المسيح عايز يعمل حاجة تقول لنا إنه ده نفسه بالظبط اللي أنا بعمله مع التلاميذ. التلاميذ فهموا في النص الأول من الإنجيل مين هو يسوع، فهموا إنه يسوع الناصري هو المسيح اللي العهد القديم اتكلم عنه، هو الملك، هو ابن الله. لكن ما كانوش لسه فهموا هي إيه أهم إرسالية المسيح جاي يعملها. عشان كده بعد قصة الأعمى اللي اتشفى على مرتين على طول، بنشوف بطرس عينه بتتفتح على شخص المسيح وعمله على مرتين. فاكرين لما قلنا إنه النص الأول بينتهي في قيصرية فيلبس في الشمال؟ المسيح ياخد التلاميذ في قيصرية فيلبس في الشمال ويسألهم هو الناس بتقول أنا مين؟ فيقولوا له الناس بتقول البعض أنت يوحنا المعمدان، البعض بيقول أنت إيليا أو واحد من الأنبياء. وبعد كده المسيح يقول لهم طب أنتم بتقولوا أنا مين؟ فالتلاميذ يجاوبوا والمتكلم الرسمي بتاعهم بطرس يقول أنت المسيح. وإحنا عارفين أنه دي حاجة مهمة قوي لأي حد بيقرأ الإنجيل، أنه يعرف من هو يسوع، أنه هو ده المسيح اللي العهد القديم اتكلم عنه هو المخلص. لكن بعدها على طول المسيح يبدأ يقول أنا جيت إرساليتي إيه؟ والأول مرة بوضوح المسيح يقول إنه أنا هتألم وهتجلد وهيدفن عليا وهموت وفي اليوم الثالث هقوم من الأموات. وساعتها بطرس ما عجبوش الكلام، بطرس عايز مسيح يملك بمجد. وأول ما قال له أنت المسيح كان متوقع إنه المسيح هيقول له يلا إحنا هنروح نملك بقوة في أورشليم. لكن عكس توقعاته المسيح يبدأ يكلمه على الألم والصليب، فبطرس ينتهر المسيح.

ويسوع، لكن كانت لسه عينه ما اتفتحتش على ايه الارساليه الاهم ليسوع. عشان كده النص التاني المسيح اكتر من مره هيقول للتلاميذ الحقيقه دي. فلو قريته في صح 8 و9 و10 الاعداد من 31 ل 33 او 35 هتلاقي المسيح بوضوح جدا بيكرر نفس الحقيقه. ابن الانسان جه علشان يصلب ويموت وفي اليوم الثالث يقوم من الاموات، وان ده الطريق بتاع الخلاص. والجمله الاخيره دي مهمه قوي. البعض بيقول المسيح اتكلم عن نهايه حياته، لكن ما كانش يعرف قوي هو نهايه حياته هتنتهي كده ليه. فالبعض بيقول هو قال انه هيموت وهيقوم، لكن ما كانش يعرف ده هدفه ايه. لكن مرقس بيأكد لنا عكس كده. مرقس بيقول المسيح كان عارف كويس هدف موته وقيامته ايه. فلو بصيتوا معايا في مرقس 10:45 المسيح نفسه بيقول التلاميذ: ابن الإنسان قد جاء لا ليخدم بل يخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. المسيح كان عارف كويس انه جاي يبذل نفسه فدية. فدية يعني جاي يدفع ثمن علشان الخطاة ما يدفعوش الثمن للأبد في الجحيم، ثمن خطاياهم. لكن كمان مرقس 14:24 المسيح وهو على العشاء الأخير بيقول: هذا هو دمي الذي للعهد الجديد والذي يسفك من أجل كثيرين. المسيح كان عارف كويس إنه ألامه كانت ألام كفارية، إنه دمه هيسفك علشان غفران لخطايا كثيرين. وده الإنجيل. مرقس بدأ أول آية فيه بيقول إنه ده بداية البشارة المفرحة، الإنجيل الخبر السار. وهو إيه الإنجيل الخبر السار؟ إنه في خطاة غير مستحقين ينفع يخلصوا، لأنه المسيح جاء ليبذل نفسه فدية عن كثيرين، لأنه دمه هيسفك علشان يأسس عهد جديد، عهد فيه غفران للخطايا. طيب القسم الأخير دوت، فإحنا كده اتفقنا إنه من إصحاح 8 عدد 30 لغاية 16:20 المسيح بيتحرك، فاكرين منين؟ من قيصرية فيلبس في الشمال، يعبر بالجليل، بعد كده رايح لأورشليم. من أول إصحاح 11 المسيح بيقرب خالص من أورشليم وبيدخل أورشليم. إحنا اتفقنا إنه المسيح في النص الأول كلمة للوقت اتقالت كتير لأنه كان بيعمل معجزات كتير قوي قوي قوي. النص الأخير دوت مرقس مش عمال يذكر معجزات كتير، خلاص ده كان في النص الأول. وفي النص التاني مش بس عمال يقول لنا أيام مختلفة حصل فيها حاجات مختلفة، لكن أكنه عارفين الكاميرا كده لما تعمل زوم إن تقرب من مشهد معين وتركز على المشهد دوت. أهو مرقس من إصحاح 11 يقرب على الأيام الأخيرة في حياة المسيح. ففي الأول عمال يقول لنا حاجات بتحصل في أيام وشهور مختلفة، في الآخر يقرب على الأيام الأخيرة في حياة المسيح. ومش بس كده، ده يعمل زوم إن تاني ويكرر يقول لنا الساعات الأخيرة ساعة ساعة إيه اللي بيحصل فيها. وده خلى بعض المفسرين يقولوا أن مرقس كتب سفر كبير يعتبر مقدمة للحدث الأهم، حدث الصلم. يعتبر تلت إنجيل مرقس مركز على الأحداث بتاعة الصلم، ومن أول صفحة في مرقس مرقس بيعدنا علشان أحداث الصلم. طيب في كلمة محورية خالص هتربط لنا بمين هو يسوع، بمين هو التلميذ. المرة التالتة أو الرابعة افتكروا الخريطة فوق قيصرية فيلبس، ومن نص الإنجيل المسيح ماشي لأورشليم رايح لطريق الصليب. في كلمة مرقس بيكررها كتير بالذات من أول إصحاح 8، كلمة في الطريق، كلمة في الطريق. ومرقس بيقول لنا كذا حدث المسيح بيعمله وهو في الطريق، الطريق لفين؟ الطريق لأورشليم. طب ليه مرقس بيكرر الكلمة دي كتير؟ عشان مرقس عنده التلميذ الحقيقي هو التلميذ اللي بيتبع المسيح في الطريق. والطريق اللي مرقس بيرسمه هو طريق فيه ألم، هو طريق المسيح يقول للتلاميذ: إن كان أحد يريد أن يكون لي تلميذ فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني في الطريق. تعرفين إن المسيحيين في سفر الأعمال أكتر اسم اتسموا به في البداية قبل ما يتسموا مسيحيين كان إيه؟ كان أتباع الطريق. أنهي طريق؟ طريق اللي بتمشي ورا المسيح حامل الصليب، مستعد تهان وتعير لأنك عارف أن الطريق بتاع الصليب دوت هو طريق المسيح وآخره
طريق

تعالوا دلوقتي هعمل معاكم يعني مسح سريع كده على المواضيع المهمة اللي احنا قلناها. احنا قلنا مرقس عايزنا طول الوقت واحنا بنقراه نفكر مين هو يسوع، ايه ارسالية يسوع، ومين هو التلميذ. فمرقس بيقول لنا مين هو يسوع من بداية الانجيل، بيقول هو ابن الله، هو الله الابن في صح واحد عدد واحد. والغريب ان مرقس في اصحاح 15 عدد 35 في اخر الانجيل بتاعه خالص يقول لنا مين اللي اكتشف انه المسيح هو ابن الله، قائد المئة اللي واقف عند الصليب. فبداية الانجيل مرقس بيقول لنا ان يسوع هو ابن الله، وفي نهاية الانجيل مرقس بيقول ان واحد اممي من الناس اللي صلبت المسيح اكتشفوا الحقيقة دي، وكأنه بيقول وماذا عنك؟ هل هتعرف ان هو الله الابن؟ ان هو ابن الله المساوي لله؟ هل هتشوف دوت في صفحات الانجيل ولا لا؟ بس كمان مرقس بيقدم المسيح في إصحاح 2 إن هو غافر الخطايا في معجزة شفاء المفلوج اللي المسيح قال له مغفورة ليه خطاياه. وكأن مرقس عايز يقول أعظم حاجة المسيح جاي يعملها مش بس شفاء الجسد، لكن الأهم هو شفاء الروح والنفس من الخطية. المسيح كمان بيقدم إن هو العريس، بيقدم إن هو رب السبت والأعظم من داود، بيقدم ان هو اللي جه علشان يبطل الطقوس اليهودية اللي فيها اليهود كانوا مهتمين بالديانة الخارجية، والمسيح جاي يقول لهم الديانة الحقيقية هي ديانة القلب فيها فأعماقه بيتغير. وده يجيبنا للموضوع اللي بعد كده مهم في انجيل مرقس، مين هو التلميذ الحقيقي. التلميذ الحقيقي في مرقس، وده بنقراه في مرقس 7، هو عرف ان المشكلة الحقيقية في القلب، لأن المسيح في مرقس 7 بيكلم فريسيين مهتمين زي ما لسه قايل بالطقوس الخارجية، ويقول لهم المشكلة الحقيقية مش أن أنت تعمل بعض الطقوس الخارجية تغيرها، لكن القلب هو اللي مليان أصنام، القلب هو اللي نجس. فالمسيح يقول من داخل من قلب الإنسان تخرج أفكار شريرة، زنا، قتل، كذب، حسد. وأكن المسيح عايز يقول التلميذ الحقيقي هيعرف عمق المشكلة في قلبه وهيصرخ للمسيح يقول له قدس وطهر وغير قلبي. طيب التلميذ ده هيعرف عمق المشكلة منين؟ هيعرفها من كلمة الله، من الكتاب المقدس. عشان كده المسيح بيقول في إنجيل مرقس واحدة من أهم الأمثال، في مرقس 4 حقيقة المسيح بيقول إن ده أهم مثل من الأمثال بتاعتي، لأنه في مرقس 4 المسيح بيتكلم عن مثل الزارع اللي فيه الزارع هو المسيح نفسه، والبزار اللي بتترمي اللي الزارع ده عمال يطرحها على أراضي مختلفة هي كلمة الله. وأكن مرقس عايز يقول سؤال لكل حد بيقرأ الإنجيل، أنت عمال تقرأ في الصفحات دي عن مين هو يسوع وليه جه يسوع، بس السؤال هو هتقبل كلمة المسيح إزاي؟ ففي أراضي من الأراضي الأربعة، أراضي زي الطريق اللي البذرة ممكن تقع فيه بس ما تجيبش أي ثمر، أو أراضي صخرية اللي البذرة ممكن تقع وتجيب شوية ثمر لكن شهوات العالم تخنق الثمر دوت فما بقاش فيه ثمر حقيقي، لكن الأرض الرابعة هي اللي هتجيب ثمر حقيقي، لأن الأرض دي قبلت الكلمة باتضاع وانكسار، والأهم لأن الأرض دي بقت أرض صالحة لأن نعمة المسيح غيرت الأرض دي. التلميذ الحقيقي في إنجيل مرقس هو تلميذ بيقبل كلمة الله، مش بس إنه يسمعها لكن يصرخ للرب يقول له زي ما واحد مهم في إنجيل مرقس صرخ ارحمني يا ابن داود، أنا محتاج أنت ترحمني وأنت تغير نوع الأرض بتاعة قلبي. هختم معاكم بفكرتين مهمين عن التلميذ في إنجيل مرقس وبنقراهم في إصحاح 8. إن التلميذ الحقيقي هو اللي بينكر نفسه وبيحمل الصليب ويتبع المسيح، والمسيح يقول كده إنه من يحب حياته يهلكها لأجلي ولأجل الإنجيل. وأكنه عايز يقول التلميذ الحقيقي هيدي كل حياته لأجل المسيح ولأجل إرسالية المسيح، رسالة الخبر المفرح. والفكرة التانية المهمة في إنجيل مرقس، والحقيقة دي فكرة بتعزيني جدا جدا جدا، إن مرقس بيذكر الاتناشر تلميذ بصورة داكنة جدا. باستمرار مرقس بيذكر فشل التلاميذ الاتناشر، باستمرار بيذكر المسيح بيقول لهم عن غلاظة قلوبهم وعن عدم فهمهم، والمسيح يعلم والتلاميذ مش فاهمين، لدرجة أنه في النهاية في أهم أحداث في حياة المسيح، المسيح بياخد أقرب 3 تلاميذ ليه عشان يصلوا معاه في جثماني،
وهم نايمين، وبعد كده المسيح يقبض عليه والتلاميذ كلهم يهربوا. والمسيح في وسط المحاكمة، مرقس يسجل المسيح بيشهد بالحق قدام الملوك وقدام رؤساء الكهنة، وبطرس بره بينكر انه بيعرف المسيح. المسيح بيتاخد للصليب والتلاميذ كلهم بيختفوا من مشهد الصليب باستثناء يوحنا والمريمات، كل التلاميذ اختفوا من مشهد الصليب. طيب مرقس انت عايز تقول لنا ايه؟ مرقس ال 12 تلميذ بيمروا بحالة من الفشل، وأكنه عايز يفكر أي حد بيقرأ الإنجيل وهو شاعر بفشله الشخصي. هو نفسه يبقى تلميذ ليسوع بس طول الوقت شاعر بفشل. يقول له خلي بالك، دول نفس الناس اللي المسيح اهتم بعد ما قام الموت يظهر لهم ويستردهم. فالتلميذ في إنجيل مرقس يمكن بيظهر في قمة الفشل، لكن دوت بيخلينا نشوف إنه المسيح في قمة النجاح، إنه يقدر يسترد أكتر تلميذ أنكر وباع وفشل. عشان كده لو تفتكروا في آخر إنجيل مرقس لما المسيح قام الموت خلى الملائكة يقولوا للمريمات روحوا قولوا للتلاميذ إن أنا قمت من الموت وإن أنا هسبقهم للجليل، بس كمان قولوا لبطرس، لأنه بطرس هو من أكتر التلاميذ اللي فشلوا في الإنجيل. المشجع كمان إن مرقس بيذكر 12 شخصية تانية غير ال 12 تلميذ، شخصيات يمكن ما نعرفش بعض أسمائهم، لكن ال 12 شخصية دول أمنوا بالمسيح وتابعوا المسيح، وبعضهم حتى بشكل كده رمزي أخذ الصليب وتابع المسيح. من ضمن الشخصيات دي سمعان القيرواني اللي كان شايف المسيح رايح الصليب وأمر أنه يحمل الصليب، وأكنه مرقس عايز يقول رغم فشل البعض إلا أنه المسيح بيجي بنعمة لل 12 تلميذ بتوعه، وبيجي بنعمة كمان لتلاميذ يمكن إحنا ما نعرفش أسمائهم، لأنه المسيح جه علشان يصنع تلاميذ. باختصار، المسيح ما جاش عشان يخدم في المقام الأول، لكن عشان يخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين، والناس اللي المسيح بذل نفسه فدية عشانهم هيصنع منهم تلاميذ حقيقيين.

0: الماضي
1: نعم
0: ليس مثلك يا رب تصنع العجائب.
1: أيوة يا رب ليس مثلك ليس مثلك
0: تصنع العجائب أنت عظيم
1: صانع العجائب
0: ليس مثلك يا رب تستطيع كل شيء
1: ولا يعصر عليك أمر
0: تستطيع كل شيء.
2: يا رب احنا نعبد إله حي صانع عجائب يستطيع كل شيء مبارك اسمك يهديك كل المجد كل الكرامة ننحني عند رجلك نتضع أمامك نعظم اسمك رب اسمك عظيم اسمك عظيم اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع نرفع اسمك فوق الجميع نرفع اسمك.

0: الإصحاح الثالث والعشرون.
1: وخاطب يسوع الجموع وتلاميذه.
2: معلمو الشريعة والفريسيون على كرسي موسى جالسون، فافعلوا كل ما يقولونه لكم واعملوا به، ولكن لا تعملوا مثل أعمالهم، لأنهم يقولون ولا يفعلون. يحزمون أحمالا ثقيلة شاقة الحمل ويلقونها على أكتاف الناس، ولكنهم لا يحركون إصبعا تعينهم على حملها. وهم لا يعملون عملا إلا ليشاهدهم الناس، يجعلون عصائبهم عريضة على جباههم وسواعدهم، ويطولون أطراف ثيابهم، ويحبون مقاعد الشرف في الولائم ومكان الصدارة في المجامع والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس يا معلم. أما أنتم فلا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا معلم، لأنكم كلكم إخوة ولكم معلم واحد. ولا تدعوا أحدا على الأرض يا أبانا، لأن لكم أبا واحدا هو الآب السماوي. ولا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا سيد، لأن لكم سيدا واحدا هو المسيح. وليكن أكبركم خادما لكم، فمن يرفع نفسه ينخفض، ومن يخفض نفسه يرتفع. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تغلقون ملكوت السماوات في وجوه الناس، فلا أنتم تدخلون ولا تتركون الداخلين يدخلون. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تأكلون بيوت الأرامل وأنتم تظهرون أنكم تطيلون الصلاة، سينالكم أشد العقاب. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تقطعون البحر والبر لتكسبوا واحدا إلى ديانتكم، فإذا نجحتم جعلتموه يستحق جهنم ضعف ما أنتم تستحقون. الويل لكم أيها القادة العميان، تقولون من حلف بالهيكل لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها الجهال العميان، الذهب أم الهيكل الذي قدس الذهب؟ وتقولون من حلف بالمذبح لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بالقربان الذي على المذبح يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها العميان، القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ أما ترون أن الذي يحلف بالمذبح يحلف به وبكل ما عليه، والذي يحلف بالهيكل يحلف به وبالله الساكن فيه، والذي يحلف بالسماء يحلف بعرش الله وبالجالس عليه؟ الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تعطون العشر من النعنع والصعطر والكمون، ولكنكم تهملون أهم ما في الشريعة، العدل والرحمة والصدق، وهذا ما كان يجب عليكم أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. أيها القادة العميان، تصفون الماء من البعوضة ولكنكم تبتلعون الجمل. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تطهرون ظاهر الكأس والصحن وباطنهما ممتلئ بما حصلتم عليه بالنهب والطمع. أيها الفريسي الأعمى، طهر أولا باطن الوعاء فيصير الظاهر مثله طاهرا. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، أنتم كالقبور المبيضة، ظاهرها جميل وباطنها ممتلئ بعظام الموتى وبكل فساد. وأنتم كذلك، تظهرون للناس صالحين وباطنكم كله رياء وشر. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأتقياء، وتقولون لو عشنا في زمن آبائنا لما شاركناهم في سفك دم الأنبياء، فتشهدون على أنفسكم بأنكم أبناء الذين قتلوا الأنبياء، فتمموا أنتم ما بدأ به آباؤكم. أيها الحيات أولاد الأفاعي، كيف ستهربون من عقاب جهنم؟ لذلك سأرسل إليكم أنبياء وحكماء ومعلمين، فمنهم من تقتلون وتصلبون، ومنهم من تجلدون في مجامعكم وتطاردون من مدينة إلى مدينة، حتى ينزل بكم العقاب على سفك كل دم بريء على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخية الذي قتلتموه بين المذبح وبيت الله. الحق أقول لكم، هذا كله سيقع على هذا الجيل. أورشليم، أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين.

0: الصباح الحادي والعشرون.
1: ولما قربوا من أورشليم ووصلوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون، أرسل يسوع اثنين من تلاميذه وقال لهما:
2: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، تجدا أتانا مربوطة وجحشها معها، فحلا رباطهما وجيا بهما إلي، وإن قال لكما أحد شيئا فأجيبا: السيد محتاج إليهما وسيعيدهما في الحال.
1: وكان هذا ليتم ما قال النبي:
3: قولوا لابنة صهيون: ها هو ملكك قادم إليك وديعا، راكبا على أتان وجحش ابن أتان.
1: فذهب التلميذان وفعلا ما أمرهما به يسوع، وجاءا بالأتان والجحش، ثم وضعا عليهما ثوبيهما فركب يسوع. وبسط كثير من الناس ثيابهم على الطريق، وقطع آخرون أغصان الشجر وفرشوا بها الطريق. وكانت الجموع التي تتقدم يسوع والتي تتبعه تهتف:
4: المجد لابن داود، تبارك الآتم اسم الرب، المجد في العلا.
1: ولما دخل يسوع أورشليم ضجت المدينة كلها وسألت:
0: من هذا؟
1: فأجابت الجموع:
0: هذا هو النبي يسوع من ناصرة الجليل.
1: ودخل يسوع الهيكل وطرد جميع الذين يبيعون ويشترون فيه، فقلب منابض الصيارفة ومقاعد باعة الحمام، وقال لهم:
2: جاء في الكتاب: بيت بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص.
1: وجاء إليه العرج والعميان وهو في الهيكل فشفاهم. فغضب رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة عندما رأوا المعجزات التي صنعها، وغاظهم هتاف الأولاد في الهيكل:
5: المجد لابن داود.
1: فقالوا له:
6: أتسمع ما يقول هؤلاء؟
1: فأجابهم:
2: نعم، أما قرأتم هذه الآية: من أفواه الصغار والأطفال أخرجت كلام الحمد؟
1: ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات فيها. وبينما هو راجع إلى المدينة في الصباح أحس بالجوع، فجاء إلى شجرة تين رآها على جانب الطريق، فما وجد عليها غير الورق، فقال لها:
2: لن تثمري إلى الأبد.
1: فيبست التينة في الحال، ورأى التلاميذ ما جرى فتعجبوا وقالوا:
7: كيف يبست التينة في الحال؟
1: فأجابهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، لو كنتم تؤمنون ولا تشكون لفعلتم بهذه التينة مثل ما فعلت، لا بل كنتم إذا قلتم لهذا الجبل: قم وانطرح في البحر، يكون لكم ذلك. فكل شيء تطلبونه وأنتم تصلون بإيمان تنالونه.
1: ودخل يسوع الهيكل، وبينما هو يعلم جاء إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وقالوا له:
8: بأية سلطة تعمل هذه الأعمال؟ ومن أعطاك هذه السلطة؟
1: فأجابهم يسوع:
2: وأنا أسألكم سؤالا واحدا، إن أجبتموني عنه قلت لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. من أين ليوحنا سلطة المعمودية، من السماء أم من الناس؟
1: فقالوا في أنفسهم:
8: إن قلنا من الله يجيبنا، فلماذا ما أمنتم به؟ وإن قلنا من الناس نخاف الشعب، لأنهم كلهم يعدون يوحنا نبيا.
1: فأجابوا يسوع:
8: لا نعرف.
1: فقال لهم:
2: وأنا لا أقول لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. ما رأيكم؟ كان لرجل ابنان، فجاء إلى الأول وقال له: يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي. فأجابه: لا أريد. ولكنه ندم بعد حين وذهب إلى الكرم. وجاء إلى الابن الآخر وطلب منه ما طلبه من الأول، فأجابه: أنا ذاهب يا سيدي، ولكنه ما ذهب. فأيهما عمل إرادة أبيه؟
1: قالوا:
8: الأول.
1: فقال لهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، جبات الضرائب والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. جاءكم يوحنا المعمدان سالكا طريق الحق، فما آمنتم به. وآمن به جبات الضرائب والثواني، وأنتم رأيتم ذلك، فما ندمتم ولو بعد حين فتؤمنوا به. اسمعوا مثلا آخر. غرس رجل كرما فسيجه وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى بعض الكرامين وسافر. فلما جاء يوم القطاف أرسل خدمه إليهم ليأخذوا ثمره، فأمسك الكرامون خدمه وضربوا واحدا منهم وقتلوا غيره ورجموا الآخر. فأرسل صاحب الكرم خدما غيرهم أكثر عددا من الأولين ففعلوا بهم ما فعلوه بالأولين. وفي آخر الأمر أرسل إليهم ابنه وقال: سيهابون ابني. فلما رأى الكرامون الابن قالوا فيما بينهم: ها هو الوارث، تعالوا نقتله ونأخذ ميراثه. فأمسكوه ورموه في خارج الكرم وقتلوه. فماذا يفعل صاحب الكرم بهؤلاء الكرامين عند رجوعه؟
9: قالوا له:
8: يقتل هؤلاء الأشرار قتلا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الثمر في حينه.
9: فقال لهم يسوع:
2: أما قرأتم في الكتب المقدسة: الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية؟ هذا ما صنعه الرب، فيا للعجب. لذلك أقول لكم: سيأخذ الله ملكوته منكم ويسلمه إلى شعب يجعله يثمر. من وقع على هذا الحجر تهشم، ومن وقع هذا الحجر عليه سحقه.
1: فلما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون هذين المثلين من يسوع فهموا أنه قال هذا الكلام عليهم، فأرادوا أن يمسكوه، ولكنهم خافوا من الجموع لأنهم كانوا يعدونه نبياً.

0: سلام شباب.
1: يا أيمن كيفك؟
0: أخباركم؟
1: تمام
2: خير.
0: تمام تمام
1: مية مية.
2: شكرا ربنا.
0: كويس إن إحنا جينا تاني في قعدتنا مع بعض وجايين نواصل الدراسة بتاعتنا بنسوي فوقها ومستمتعين بها طبعا صح؟
1: أكيد
2: صح.
0: كويس. أهل ليلى منو بيقرا لنا إن شاء الله؟
3: أنا مجهز لكم القراية.
1: أوكي.
0: أوكي.
3: وقراياتنا الليلة حنقرأ من متى؟ تسعة. عدد 35 لغاية 38. وبيقول كده: وكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى، يعلم في مجامعها ويكرز بالبشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. لما رأى الجموع تحنن عليهم إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها. حينئذ قال لتلاميذه: الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون، فأطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده. آية بسيطة وثلاث أعداد
1: لكن مليانة.
0: يا بالضبط. تمام جدا. أوكي كويس. منو ممكن يحكي لنا المقطع؟
2: خلينا أجرب أحكي. أوكي. النص بيقول إنه يسوع كان ماري، كان بلف في المدن، في المدن والقرى، وكان شنو كان بيعلم الناس في المحل المجمع بتاعهم اللي هم بيتلموا فيه وعادة بيتعبدوا فيه، وكان بيوريهم عن شنو، عن ملكوت الله يعني. وفي نفس الوقت كان بيشفي المرضى وكله ضعف يعني لو في مشاكل في الشعب وكده. الناس بيقولوا إن لما يسوع شاف الناس قام شنو تحنن عليهم وبقى يعني تحنن وبقى منزعج، ولأنه هم يعني كانوا منطرحين يعني قاعدين كده زي الغنم اللي كانوا قاعدين في الخلا كده مجدعين كده كل غنميتين في حتة. فقام قال للتلاميذ، قال إنه الحصاد كتير، يعني الحصاد كتير لكن الناس اللي مفروض يحصدوا هم بسيطة. فقال أحسن إحنا نطلب من سيد الحصاد أو رب الحصاد إنه يرسل فعلة عشان يجي يحصد الحصاد.
0: تمام جدا. أنا عجبتني غرميتين مجدين.
2: غرميتين
1: في الحكاية.
0: لا تمام جدا. كويس. هو النص حلو شديد، نص فوق كذا فكرة. وخلوني مع بعض حسي نخش في النص ونقعد نفتش فوق. وين الله في النص دي؟ وين ذكر الله أو المواقف الذكر فوق الله في النص؟
2: كالمعتاد إنه النص قاله يسوع أو الكلام عن يسوع.
1: أيوة.
2: وتاني حاجة إنه يسوع زعته، يعني يسوع كان يطوف في 35، كان يطوف المدن والقرى.
1: وبرضو في عدد 38.
3: أطلب من رب الحصاد.
1: رب الحصاد.
0: وفي واحد تاني برضو يكرز ببشارة الملكوت. هل دي لا أي دلالة لله مثلا؟ المسيح أي هو اللي بيكرز، لكن قصدي كلمة بشارة الملكوت يعني هو بشارة من عادة مرات تيجي كلمة الملكوت أو السماوات أو ملكوت الله، يعني عادة تربطنا بالله صح. بشارة الملكوت طبعا يعني بكل تأكيد ما إنه يعني الملكوت، لكن قصدي إنه بشارة أو الخبر السام اللي هو عن الله صح.
2: خبر عن الله
1: وهو ذاته الخبر، يعني هو ذاته، يعني وجود المسيح في دائرة جغرافية معينة هو البشارة ذاته، يعني هو الملكوت ذات نفسه، يعني ليأتي عشان احنا مثلا نقول الملكوت ده جاي، لكن هو المسيح ذات نفسه هو الخبر الحلو.
0: بس هو كان بيكرس ببشارة الملكوت
1: وجوده
3: مجيء الله، البشارة بملكوت الله، البشارة بشنو؟
1: بانه هو شخصيا جاء
3: صح كده ولا في
0: يا أمين؟ أنا بس الفكرة كان ده أوضح إنه كلمة الملكوت المقصود بها هنا، بس ما إنه اللي هي الفكرة بتاعت الملكوت، الملكوت قدر ما إنه مقصود بها البشارة بالخبر السار اللي هو عن الله. أوكي وين الله تاني؟ الشفاء
3: معجزة بتاعت الشفاء قوة
0: يعني المسيح كالله هنا صح؟ أو أو حصل الشفاء في الوقت ده كان بيشفي.
3: وفي صورة بتاعت الكلمة أو التشبيه بتاع لا راعي لها، من هو الراعي الصالح؟ هو المسيح الوحيد اللي الصورة اللي بتشبه به إنه هو الراعي الصالح، راعي الخراف، راعي يعني دائما كان بياخد المسمى بتاعت المعلم الصالح.
0: إذا عنده أي حاجة تانية مثلا عن الله،
3: إحنا قلنا إنه هو المتكلم صح في
0: بالضبط. أوكي خلينا نشوف الإنسان، وين الإنسان في المقطع؟
1: في البداية المجامع دي أكيد فيها ناس.
0: حتى المسيح برضو كإنسان.
1: عشان كان ماشي. والشعب.
3: وكان بيشفي.
0: كان بيعلم. يعني المسيح علم في المجامع برضو زي ما قالت أختي هذه.
3: في اسم الشعب ذكر في المقطع الأخير في
1: في في, في, في 25
3: في 35
1: أيوة صح. الشعب
3: كله ضعف في الشعب. كان بيعمل الحاجات دي كلها وبيسويها، كان يعني معناه كان في جموع وكان في ناس كانوا قاعدة.
1: في الكلمة الثانية جموع كأنهم كانوا مثلا عدد كبير لكنهم جوا مثلا مجموعات تانية صغيرة صغيرة، لأنه تاني بيجي يوصف الشكل اللي كانوا بيه، والناس ديل كانوا الجموع ديل منزعجين ومجدعين. في بداية الحكي حكي لنا أخو صابر بأنهم كانوا مجدعين كده منطرحين، يعني وضعهم كان كأنهم هم مرضى أو ناس محتاجين حد زول يحن عليهم، فالرب حن عليهم
3: كغنم لا راعي لها. من الصورة بتاعت الراعي
1: تشبيه
3: تشبيه بتاعت الإنسان اللي بيقود الثروة الحيوانات
1: أو أيوة الراعي
3: الراعي. تلاميذ هنا برضو أيوة. إذن قال لتلاميذي الحصاد كثير لكن الفعل قليل.
2: أيوة. الفعل زاد
3: الفعل
1: زاد. أيوة. اطلبوا، ده قاصد على التلاميذ الضمير هنا. رب الحصاد أن يرسل فعل، برضو فعل زي الفعل الأول، إلى حصاده. وبرضو الحصاد ناس، هنا الحصاد ناس ما قاصد به و...
0: ايش اوكي كويس. شنو النص بيقول او شنو الفكره اللي انا جديده مثلا او فكره عن الله مثلا او اعلان جديد بخصوص الله؟
3: المسيح كان بيطوف، كان بيخدم،
0: كان بيعمل ثلاث حاجات مهمات يعني ذكر المقطع.
3: كان يعلم
0: يا
3: وقبله كان بيخرج شياطين
2: يكرز
3: يكرز
0: كان بيعلم وكان بيكرس
3: ويشفي
0: وكان بيشفي صح
1: يعني. وقبال ده كان بيتحرك
2: يطوف.
1: يعني هو ما راعي قاعد في مكتب او ترابيزه كده بيدي توجيهات يقول للتلاميذ انتوا امشوا اعملوا كده، لكن هو كان فعليا بيمشي بيعمل الحاجه اللي المفترض انهم هم يتعلموها منه عمليا.
3: يعني اذا كان المسيح نفسه هو كان بيمشي بيتحرك حوله بيفتش على وبيقول الكلمه والكلام زي ما بيقول كده يعني حاجه ما عادي.
1: ايوه يعني
3: كتار في قاده، كتار في خدام، كتار في هم بس دارين يقول زي ما انت قلت على الكرسي ويأشر وده يتجاب وده يتسوى وده يتفعل وده يتعمل، لكن هو بنفسه زي ما قالت بقى قبل في المسيح دائما هو عملي بيعمل حاجه قبل الناس بتشوف الافعال قبل ما شو تسمع الكلام. فهذه واحدة من الحاجات اللي تلفت انتباه الناس وتلفت انتباه الزول اللي بيسمع.
2: 36 ولما رأى الجموع تحنن. ده المسيح هنا هو أفضل الله اللي تحنن على الناس. يعني قدر كيف شوف انه الله كل ما يلتفت ليه انت هو بيتحنن عليه.
0: أو بيتحنن يعني ممكن هو قاصد هنا برضو صابر إنه تحنن على الناس اللي هم
2: وضعهم
0: يعني لو كان هم الخطاء أو الناس الجم محتاجين أو الناس المرضانين أو الناس غيره يعني قال تحنن عليهم إنهم مطروحين أو المرضى مثلا
1: متروكين خلوهم
3: برا متروكين.
1: كغنم لا راعي لها دي واحد من الصور الصعبة في إنه ما في زول بيكون عنده سعية أو بهايم بيخليها من غير راعي، أكيد يا حتضيع يا حتتسرق يا حتقع أو كده. فشب التشبيه القوي في إنه أن يعني في التوصيف بالذات لما قال تحنن عليهم لأنهم كانوا منزعجين أو متألمين أو في في في في معاناة عند الناس ديل، وكمان بعد معاناتهم هم ما في زول بيهتم بهم. يعني ده واحد من من الحاجات اللي بتخلي يعني بالذات لما بنكتب عن الكلام المكتوب إنه تحنن عليهم نتيجة للوضع ده، يعني أنت بعد معاناتك لكن متروك أو ما في زول واخد باله في إنه أنت مالك ولا الحاصل عليك شنو، كأنه ما في زول مسؤول منك أو يكترث لأمرك أو شايل همك.
3: كثير بنسمع الناس بتفتش على القادة، بتفتش على الخدام إن تعالوا صلوا معنا، يعني بفتش على القادة المفترض يمشوا يفتقدوا الناس يزوروا الناس يشوفوا أوضاعهم يشوف حالهم. فالصورة اللي هنا المسيح بيتحنن بصورة حقيقية كأنه هو اللي بيمشي، مش كأنه لكن حقيقة
1: هو حنين
3: الراعي الصالح بيمشي بيتفقد المرضى بيمشي بيتفقد الزول التعبان المطروح المتألم بيصلي بيشجع بيقيف معه. الليلة في المجتمعات بتاعتنا الناس بتفتش على القادة، الناس بتفتش على الخدام، الناس بتفتش على إنه منو اللي حيمشي يزور، منو اللي حيمشي يقعد معهم، منو حيمشي يصلي معهم، منو حيتفقد هو مريض في البيت إذا كان مطروح محتاج لأي شيء كان. فالمسيح هنا بيدي صورة حقيقية للراعي الصالح للقائد للخادم والأمين اللي بيمشي يتفقد الرعية بتاعته.
0: أنا في حاجة اللي عجبتني في النص ده إنه يمكن ثلاثة حاجات ذكرها، ما أعرف جبه الصابر ولا هيسم، إنه يعلم ويشفي سوري ويكرز ويشفي. يعني المسيح ما رغم إنه نحن مرات كثيرة حسي في وقتنا الحالي تلقى مثلا في مجموعة محددة كراسة. تركز في تعليم الكلمة مثلا يقول لك لا المعجزات ده خلاص نحن ما عندنا بياشي يقول لك ده ما وقت حسي.
1: أيوة.
0: أو في ناس مثلا يركزوا في الكرازة ويخلوا التعليم ويخلوا غير أو في ناس مثلا تلقى الشغل الشاغل بتاع إنه مثلا معجزات وحاجات زي دي ما في التعليم بتاع كلمة الله.
1: أيوة.
0: عشان كده لكن الحاجة اللي عجبتني إن المسيح عمل كل الحاجات
1: مرتبطة مع بعض
0: بالضبط. أول حاجة كمان ذكر عنه إنه هو كان بيعلم، بعد ذلك كان بيكرز، وبعد ذلك كان بيشفي ويصنع معجزات كده. دي خدمة أنا بحسبها إنه خدمة متكاملة مع بعض.
1: أيوة.
0: إنه زي إنه كل الحكاية
3: المسيح بيفتش للفعلة للحصاد، بيدي مساحة للإنسان يمشي يفتش على الناس المحتاجة للتوبة الضاعت وكده. دي واحدة من الحاجات برضو تكون جميلة جدا الفعلة
1: الناس زول يشتغل فيه لأنه يبشر بالملكوت يشتغل. بس عجبتني أنا شديد الحتة بتاعت يعني لو رتبناه كده مثلا عدد 35 ده شخص بيتحرك وبيبادر في في يعني خطوة للافتقاد، والافتقاد ده فيه بشارة وفيه خدمة متكاملة زي ما قال أخوي أيمن، فيه بتدي خبر سار أول حاجة بتفتقد وتدي خبر سار وبتشفي كل مريض وكل ضعف في الشعب، شكله فيه احتياجات تانية كمان. فالخدمة فعلا لما تكون متكاملة بتكون مرتكزة على الركائز الأساسية دي للخدمة. وشي تاني برضو عاجبني شديد فعلة وحصاد، يرسل فعلة للحصاد. يعني الحكاية في تكاثر، ما انت الليلة بشرت لنا او كلمت زول واحد عن الرب وساعدته وخدمته وتجيف، لا انت ذاتك حتدرب زول تاني عشان هو يمشي يجيب زول تاني وكده. يعني الحكاية متكاثرة ليه؟ لانه الحصاد ما بس ياهو زرعوا ده الليل، ما بكرة حيكون اكتر. فالحكاية بتعطت انهم ان الحاجة دي كثيرة، يعني قال الحصاد كثير والفعلة قليلون، معناها في نفوس كثيرة جاهزة إنها دايرة بس زول يقول لها، هم أصلا منزعجين ومنطرحين وقاعدين يدعين في الأرض منتظرين. فإنت الشغل الكثير ده قصاده في فئة معينة هي اللي مكترسة الأمر هؤلاء الأشخاص، وبالتالي إنت محتاج إنه إنت تطلبه. الناس تصلي، الناس اللي متقلة بالأمر ده محتاج إنك إنت كثير تقعد قدام الله، يا رب جيب ناس حقيقيين يشتغلوا في مجالك

0: الحصان. يعني قاعد افكر يعني التلاميذ حيصلوا ويطلب من الله نفسه, يطلب من المسيح انه يرسل لهم الفعله, الناس اللي حيمشي يعملوا الرساله او يكلموا الناس الاخرين في قصه الحصاد. ففيها نوع شويه كده من لو قعدت كده في الحته بتاعت انه اللي هو بيقول يعني بيتكلم في الموضوع, فبقول لهم انتوا الفعله قليلين فاطلبوا من رب الحصاد. اشاره ليه؟ الاب السماء مثلا ولا المسيح نفسه؟
1: انا سمعتها في وعظه كان الزول بيتكلم عن
0: الله.
1: لا مش كده, بس عشان وقفنا في النقطه دي انه التلمذة وانت بتكرز بتعلم زول يكرز تاني, وعشان الحكايه مستمره. يعني زي ما هو معلم, زي ما هو الرب يسوع الله رسله عشان يودي البشاره, ما هو الرب يسوع كان بيبشر بالملكوت, ونفس الحكايه الرب يسوع بيقول للتلاميذ هم ذاتهم يعملوا على اساس انه دي الخدمه يعني انك انت دي الخدمه العمليه, انك انت الليله بتخدم وفي رسلوك عشان مهمه معينه, وانت ذاتك بتدعو انه الزول الثاني يمشي يعمل زي ما انت بتعمل. هي سلسله متواصله.
2: كويس, خلونا نمشي للبعد, الخطوه اللي بعد دي اللي هو الانسان. شنو الحاجه او شنو الفهم الجديد اللي جينا على الانسان؟
1: من الاول خالص واضح انك انت عندك دور اصلا انت ما معفي, يعني بحسب معطيات النص دي بكل الاتجاهات انت عندك دور استلمته من معلمك الرب يسوع, هتعمله وحتسعى انك تعلم تتعلم وتعلم وتشتغل. ده شغلنا كلنا مع بعض, كلنا مع بعض مسؤولين. ده تكليف لكل الناس انه هي تشتغل, وكل الناس انها تكريز, ما بس فقط للرعاة ولا للقادة, في مسؤولية فردية في النص ده انك تشتغل. اذا كان الرب يسوع ذات نفسه هو شخص هو بنفسه يطوف في المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها ويكرز, اذا كان هو بيعمل كده فانا اولى واحد. يعني البسيط, احنا ما بنتكلم على حاجه, الحاجه البسيطه اللي عندك شاركه معه, وخلي قلبك انه يكون فيه انك تكون ذاته عيونك ومشاعرك حساسه تجاه الناس المحتاجه فعلا. يعني انت يكون عندك حنيه زي حنيه الرب على الناس الشافهم, وحنيتك دي ما تجي بس حنيه سائله, انت مسؤول, انت راعي, انت جزء من العمليه بتاعت انك انت توصل الخبر ده وتشاركه مع زول تاني وتدي لزول محتاجه وتفتش عليك. انت جزء من العمليه دي, ما تقعد تستنى لحد ما هو يفتش عليك, لا, لكن انت عندك دور اساسي بتعمل به.
0: الامتياز اللي لقاه الانسان لدعوه يكون جزء من الحصاد, يكون جزء من الرساله اللي تصل, يكون جزء من الامتياز اللي ياخده في الصوره اللي بيتكلم بها المسيح تجاه الخدمه بتاعت الانسان الاخر, تجاه الدعوه, تجاه الشفاء, تجاه الحنان الممكن. فالإنسان هنا بيلقى امتياز, بيلقى دعوة, بيلقى مساحة إنه هو مهم في ملكوت الله.
3: الإنسان برضو لما أنا أكون ماشي الحصاد, خلاص أخذنا فكرة حيسم وباية, أنا ماشي الحصاد, أنا لازم أرأي في ناس منزعجين, في ناس منطرحين, وفي ضعف في الشعب, في الحياة ده كله, فأنا لازم أتعامل مع الحياة ده. ليه؟ لأنه يعني ومش يعني مش ما كفاية, لكن أكيد إنه الزول يخلص حاجة كويسة, لكن برضو في حياة تانية بتكون معه, مرات بيكون في مشاكل تانية عنده, فهنا من رأي الحياة ده مع الناس يعني.
2: تمام جدا. وربنا كان يفتح عيون إنه فعلا نشوف الناس المنزعجين والمنطرحين من حولنا, الناس المتألمين.
1: أيوة, وفي تكليف على فكرة, في تكليف في الجزء الأولاني قال لهم الناس الشغالين للأمر ده بسيطين, معناه في مسؤولية عليك للناس اللي اختاروهم إنهم يشتغلوا الشغل ده, هم ماخدين مسؤولية إنهم يجيبوا نفوس للرب, إنه تساعد شخص, إنك أنت تكرز بالملكوت, إنك أنت تساعد على فكرة حتى

0: الشفاء. ليه احنا دايما نحصر في فكره انه اساعد الزول انه يشفى؟ بس اصلي له ويشفى. ما ممكن اسوقه ودي دكتور يتعالج، ما ده احتياج. يعني هنا في احتياجات بالذات، يعني بنلاحظ السي في كثير خدمات بتكون متكامله، تلقى اول ما تمشي مستشفى المستشفى دي يقوموا بيدوك مقطع كتابي او كتاب تقرا وبتخش تقابل الدكتور وبيساعدوك، وعندهم جزء منه مساعدات مثلا نفسيه وجزء اعانات ماديه. ف من الآية دي بيجي المفهوم الرعوي اللي فيه فكرة انت راعي ودي مسؤوليتك. الغنماية الرايحة دي المنطرحة القاعدة مجدوعة هناك ما في زول سائل منها، دي مسؤوليتك انتوا البسيطين ديل ذاتكم. فهنا في تكليف والتكليف قوي جدا. كمان الحاجة اللي لفت نظري لها لهيثم لما قال اطلبوا، انت ذاتك انت مسؤول وتطلب وتشتغل على انك تجيب ناس ذات ويشتغلوا معك في نفس المجال ده. فاطلب من رب الحصاد انه يجيب ناس يشتغلوا في نفس المجال ده، لانه في حصاد كثير جاي، لان في ثمر كثير حيجي، في حاجات كثير، في ناس كثيره تحت الاحتياج، احتياج روحي، احتياج نفسي، احتياج جسدي. الفكره في هنا في افتقاد عام وتجاهه خطوه عمليه للخدمه العمليه.
1: تمام اوكي، خلينا لو دارين نلخص المقطع كله مع بعض نلخصه في شنو مثلا؟ عبارة أو عبارتين أو شنو الشيء اللي استفدنا من المقطع مثلا؟
2: أنا الكلام اللي قاله في صابر قبل شوية، الحصاد طول ما أنا بمشي بكريس في حاجات لابد أنا أهتم إنه حلقة ناس بشكليات مختلفة، بأوضاع مختلفة، بظروف مختلفة. أنا جزء من الحصاد، أنا جزء من الرسالة والدعوة اللي بدينا لله إنه نمشي نخبر آخرين أو نطوف في دعوة لي، في رسالة إنه أنا أوصل للناس. وأنا بمشي زي ما قال صابر مرة تانية إنه بلقى فئات مختلفة، بلقى ناس بطرق مختلفة وأنا بمشي أكلمه.
3: هنا برضو يعني كتاب واضح كان بيقول إنه المسيح كان بيطوف، يعني المسيح ما كان قاعد في حتة زي ما إحنا كنا قرينا في نص قبل كده إنه متى كان قاعد والمسيح جاه، ولا هنا المسيح هو كان مشى، هو كان بيطوف. احنا المفروض هنا برضه انا دار اشتغل في الحصاد ده، انا اللي بمشي، انا اللي بمشي اطوف نشوف الناس.
1: انا غايت اكتر حاجه عجبتني في الخدمه المتكامله دي انه بيعلم ويكرس وفي نفس الوقت كان بيشفي ويساعد الحزنانين والمطرحين. صح،
0: هو الفكرة كمان أنا بالنسبة لي أكتر حاجة إنه الزول الشغال في مجال خدمة الرب، الناس البسيطين ديل يكون عندهم حساسية تجاه المحتاجين وإنهم يفتحوا عيونه ويشوفوا وين الاحتياجات الحقيقية. يعني ليه؟ لأنه في هو أصلا كده كده في احتياج، لكن لازم يكون في قدر شنو، يكون في يعني يكون في عين روحية حساسة توريك إنه هنا في احتياج. فالقليلين ديل عندهم صفات ومواصفات معينة لازم تكون متوفرة فيه.
1: أوكي، أنا حجينا كده لنهاية برنامجنا، وقبل ما نوهي في زول مجهزين الترنيمة؟
0: أنا ممكن أختار ترنيمة عجباني شديد.
1: أوكي خلينا نسمع الترنيمة.

أنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو سن.
1: الرابع.
2: والروح صريح في قوله: إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز، وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير، ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة. وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب، فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم. لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرن على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال. فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم. وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق، فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنا أضرب بالسيف يا رب.
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى، فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي؟ والآن هذه ساعتكم، وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك، فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
11: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أعزائنا المستمعين من راديو سما. أحييكم أنا سامي الخولاني، وأحب أننا أنقول لكم بشرة رائعة في بداية لقائنا في هذه الليلة في هذا اليوم يوم السبت. بشرة رائعة مهمة جدا جدا، إن المسيح بيحبكم، المسيح بيحبكم محبة عظيمة لا تضاهيها أي محبة، وهذه نعمة وبركة. نعم أحبتي، بمحبة المسيح هذه إحنا نتكلم مع بعض، بمحبة المسيح هذه منفتح قلوبنا البعض، بمحبة المسيح هذه في محبة كبيرة غرست لبلدنا من كل واحد مسيحي مؤمن بالمسيح. كلام كثير نشي نتكلم فيها اليوم، بس عن نبدأ بأول فقرة لنا، هي فقرة الصلاة والدعاء. نفتح قلبنا لله ونطرح بركة في الوقت هذا مع بعض. ففقرة الصلاة والدعاء، وبعدها نكمل معكم برامجنا الرائعة المباركة.
1: يا رب، أنت تعرف كل شيء عني قبل أن أولد. أشكرك لأنك كنت حاضراً لحظة بداية حياتي. يا الله، إذا كان هنالك خوف أو قوة سلبية انتقلت إلي، حررني منها، حررني من عجزي، حررني من خوفي، حررني من الخطية. أشكرك يا رب لأنك أنت السميع المجيب، وأشكرك لأنك تحبني. يا الله، املأ كل فرد من الأهل والأقارب بحبك العظيم، واخط عبر كل ثانية من حياتي، عبر كل تلك السنين الأولى، وامحو كل المشاعر السلبية المتراكمة فيا نتيجة الرفض. يا رب، آمين.

0: آمين آمين آمين. فعلا الصلاة بتغسل القلب، وبعد الصلاة ترنيمة نبحر في حب الله، في حب المسيح. ترنيمة أخونا العزيز مدير استوديو نزار الحسيني جهزها لنا، وبعد الترنيمة بنستمع إلى قراءات الكتاب المقدس، قراءات في كلام الله، في كتاب الله الذي هو الماء الحي الذي أي واحد يشرب منه ما يعطش أبدا. هو الكتاب المقدس، كلام الله. الذي ما عندش كتاب مقدس، اكتبوا ورقة وقلم، اكتبوا الأشياء التي تستفيدوا منها، اكتبوا الآيات الرائعة هذه لأنها آيات مباركة تستفيدوا منها في حياتكم وفي كل تفاصيل معيشتكم، مش بس الروحية، أيضا والاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، هذا كله. فنسمع الترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.
1: أحتاج

كتاب صموئيل الأول، الفصل الخامس. فأخذ الفلسطيون صندوق العهد ونقلوه من حجر المعونة إلى أشدود، ثم أدخلوه إلى معبد داجون إلههم ووضعوه بجوار داجون. ولما قام أهل أشدود في الصباح الباكر وجدوا داجون ساقطا على وجهه على الأرض أمام صندوق عهد المولى، فرفعوا داجون ووضعوه في مكانه. وفي اليوم الثاني أيضا لما قاموا في الصباح الباكر وجدوا داجون ساقطا على وجهه على الأرض أمام صندوق العهد، وكانت رأسه ويداه مقطوعة ومطروحة على العتبة، جسمه فقط بقي كما هو. لذلك فإن كهنة داجون وكل من يدخلون معبده في أشدود لا يدوسون على عتبته إلى اليوم. ونزلت يد المولى بقسوة على أهل أشدود والقرى المحيطة بها، فجلب عليهم الخراب وضربهم بأورام. فلما رأى أهل أشدود ما جرى لهم قالوا: لا يبقى صندوق رب بني إسرائيل عندنا، لأن يده قاسية علينا وعلى داجون إلهنا. فأرسلوا وجمعوا كل قادة الفلسطيين وسألوهم: ماذا نعمل بصندوق رب بني إسرائيل؟ فأجابوا: انقلوه إلى جت. فنقلوا صندوق العهد. وبعدما نقلوه نزلت يد الله على المدينة باضطراب عظيم جدا، وضرب الله أهلها بأورام من صغيرهم إلى كبيرهم، فأرسلوا الصندوق إلى عقرون. فلما دخل المدينة صرخ أهلها وقالوا: نقلوا إلينا صندوق رب بني إسرائيل لكي يقتلونا نحن وشعبنا. فأرسلوا وجمعوا كل قادة الفلسطيين وقالوا: ابعثوا صندوق رب بني إسرائيل فيرجع إلى مكانه لئلا يقتلنا نحن وشعبنا، لأن الموت ملأ كل المدينة بالاضطراب، وكانت يد الله ثقيلة جدا عليها، والذين لم يموتوا أصابتهم أورام، فارتفع صراخ المدينة إلى السماء.

0: والقرن خاص. يا سلام، فعلا كلام رائع وكلام له تأثير كبير على قلوبنا. بعد الكلام الرائع هذا نستمع لبرنامج مني وإليك. مني وإليك هذا برنامج خاص بالنصف الآخر من المجتمع، النصف الثاني، بل المجتمع كله، النساء. محبة الله للمرأة أنه جعلها هي والرجل سواء، ما بش فرق. فلهذا في برامج كثيرة، برامج توعية للمرأة وللرجل، أنه حتى الرجل ممكن يستفيد من الكلام هذا، لأنه مهم جدا نحن نستفيد من الكلام الرائع والمبارك هذا. برنامجنا مني وإليك الآن.
1: مني وإليك.

العالم العربي. هذا ما جاء في تقرير تحت عنوان تزايد نسب الطلاق في العالم العربي يهدد الاستقرار الاجتماعي. وتتساءل سمية التي تعمل مدرسة لتقول هل الدين والقوانين تسمح لمثل هذا الرجل وغيره بالمتاجرة بأعراض الناس وتحويل الفتيات إلى منبوذات في المجتمع؟ أو فتيات من الدرجة الثالثة أو الرابعة في قائمة طالبات الزواج؟ وتشير الأرقام إلى أن نسبة الطلاق في السعودية مثلاً قد وصلت إلى 21%، وفي الإمارات العربية إلى 44%، وفي قطر إلى 30%، والكويت إلى 32%، والمغرب إلى 46%، وفي مصر تسجل 240 حالة طلاق يومياً، أي بمعدل مطلقة كل 6 دقائق.

ويقول الدكتور السرطاوي أحد أبرز خبراء قوانين الأحوال الشخصية في العالم العربي إن المشكلة الأساس في ظاهرة الطلاق هو الجهل الثقافي بخطورة الحكم الشرعي للطلاق، وللأسف يتم تدريس الطلاق للطلاب على أنه جائز ومباح، وهذا ما يجعل حكم الطلاق كأحكام الأكل والشرب لدى البعض. كما حمل السرطاوي على بعض القضاة الشرعيين وتعاملهم مع قضايا الطلاق على أنها قضايا روتينية، وعلى قانون الأحوال الشخصية الذي لا يرى فيه القضاة وجود تعسف في تطليق الرجل لزوجته. ودعا الدكتور السرطاوي إلى وضع ضوابط تحمي مؤسسة الزواج وتمنع تسهيل الطلاق.

0: السؤال الآن يا صديقتي هو: ماذا يحدث لمؤسسة الزواج التي سنها الله تعالى منذ بداية الخليقة؟ وماذا حصل لتصريحه في سفر التكوين حين قال: لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا؟ هل تراه يعيد إنسان القرن الحادي والعشرين النظر في تصرفاته هذه ويعود لكي يتبع تعليم الله المقدس كما جاء في الكتاب المقدس؟ أم أنه قد أسقط الله من حساباته فغدا سيد نفسه؟
1: محى في صلبه ذنبي وأحيا بالفداء قلبي فاتح ملجأ يا ربي.
2: أحبتي الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، احنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو الرسائل النصية الاس ام اس العادية أو بالاتصال على الرقم 00 357 99 865 965. الرقم مرة ثانية 00 357 99 865 965. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net. أو تقدروا تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net.

0: شاهد عيان، شهادات بتشهد للمسيح انه اله حي، شاهد عيان بتشهد ان احنا المسيحيين ايماننا على اساس ثابت، وان الكل يقدر يشوف الشهادة هذه في حياته لو قبلوا المسيح. كل واحد قبل المسيح في شهادات في حياتنا ومعجزات. شهد عيان برنامج رائع، نستمع له ونستفيد من الكلام الرائع المبارك هذا.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شاهد عيان. حكاية النهاردة من شاهد عيان واللي هنسمعها حالا مقتبسة من سفر صموئيل الأول والفصل 25 وسفر صموئيل الثاني فصل 3، ودي حكاية واحدة اسمها أبي جايل، شابة صغيرة بحياتها قدمت لينا وللتاريخ صورة للمرأة بأجمل ما يمكن، المرأة في فضيلتها وعفتها، صورة للست الحكيمة الشجاعة والمخلصة، مخلصة مش بس لربنا سبحانه لكن كمان مخلصة لعيلتها وأهل بيتها بصورة عملية ما تصدرش غير من إنسان عنده شجاعة وشخصيته قوية. الوقت اللي كانت عايشة فيه أبيجايل كانت الست بتتعامل على إنها جزء من ممتلكات الراجل، زي غنمه وخيمته وجماله، وما تقولش للراجل غير يا سيدي. لكن أبيجايل كانت بسبب شخصيتها وصفاتها العظيمة كان ليها مكانة واحترام عند عيلتها وأهلها وبلدها زي الستات في البلاد المتحضرة دلوقتي. تعالوا نسمع الحكاية من هادا خدامة أبيجايل. هادا هتحكي لنا إزاي قدرت أبيجايل الست العظيمة بشطارة وحكمة إنها تقنع راجل كان عايز يدمر حياتها وعيلتها إنه يغير رأيه ببساطة، لأنه حتى أصعب وأعنف الرجالة ممكن نلاقيهم في لحظة بيظهروا طيبة وحنية كبيرة لما يلاقوا اللي قدامهم واحدة ست هادية وطيبة. الكلام الرقيق من ست محترمة يقدر يغير قلب أي راجل، مش بس كده لكن ممكن يغير شعب بحاله كمان. بدأت حكايتنا في جنينة البيت اللي تربت فيه أبيجايل، وهي لسه بتستقبل خبر إن أهلها بيفكروا يجوزوها لواحد اسمه نابال، راجل غني لكنه متهور، راجل ما يتعاشرش، وطباعه الوحشة كرهت كل الناس فيه.

0: مش قادرة أصدق إزاي أبوكي ممكن يختار لك راجل بالشكل ده. لكن أقول إيه، مش غريبة على أبوكي، لو المرحومة أمك لسه عايشة ما كانتش وافقت على اللي هيحصل ده. أبي جايل، أنت ليه ساكتة على الكلام ده؟ روحي لأبوكي وتكلمي معاه، يمكن تقدري تغيري رأيه.
1: هادا، أنت عارفة أنهم اتفقوا خلاص على الجواز. أبويا بدأ يقول لكل الناس عن العريس الغني اللي هيهنيني ومش هيخليني محتاجة لحاجة. مش أنت قلتيلي قبل كده أن كل الستات هيعيشوا مظلومين طول حياتهم؟ يبقى أحسن حاجة أعملها أني أرضى بنصيبي وأشوف إزاي هتعامل مع الراجل اللي هعيش معاه بقية حياتي.
0: بتتكلمي زي أمك بالظبط، الله يرحمها. صدقيني أنت تستاهلي راجل أحسن من اللي أبوك يختارهولك ده.
1: وأنا يعني أحسن من الستات التانية في إيه؟
0: يا حبيبتي، ده أنتي من صغرك كنتي أحسن وأجمل واحدة وسط العيلة والحتة والبلد كلها، ودلوقتي أنتي أجمل وأجمل. جمالك مش بس اللي باين للناس من برة، لكن قلبك الطيب ونبهتك. إيه العيب فيكي عشان يجوزوك الراجل ده؟ ده أنا طول عمري بدعيلك ربنا يرزقك بشاب زيك، طيب وحنين ومن سنك، يعرف يسعدك ويفرح قلبك.
1: اللي خلاني جميلة ومختلفة إنك أنتي اللي ربتيني، ودايما كنت لاقيكي جنبي من ساعة ما اتولدت، ولما أمي ماتت أنتي اللي خدتي بالك مني ووعدتيني كمان إنك هتيجي معايا لما أمشي من بيت أبويا. ولا نسيتي؟ بس أنا مش هضغط عليكي يا هادا عشان تيجي معايا، عشان عارفة إن البيت ده طول عمره بيتك زي ما كان بيتي بالظبط، لكن عارفة كمان غلاوتي عندك.
0: مفيش أي حاجة ممكن تفرقنا عن بعض يا حبيبتي، رجلي على رجلك في أي حتة لغاية لما أموت.
1: طيب دلوقتي بقى لازم نقعد ونشوف هنعمل ايه في البيت الجديد اللي هنروح فيه. يا اما نقعد نبكي ونحزن ونتضايق ونعيش في مرار، يا اما نقبلها ونعيش سعادة. وانا رأيي هادا نختار السعادة احسن، مش كده؟
0: انت اميرة بنت اميرة، نفس طريقة امك الخالق الناطق. طريقتك الحلوة دي دايما هتجيبلك الخير يا حبيبتي ان شاء الله. عشتك مع ابوكي علمتك تعيشي مع أي راجل مهما يكون صعب، ودماغك اللي توزن بلد وزكاوتك هيساعدوكي.
1: أنا ناوية أكون زوجة صالحة لنبال، وهبقى طيبة وحنينة معاه على قد ما أقدر، وأنا عارفة أن ربنا هيساعدني.
0: أبي جايل دورت وشها ناحيتي بهدوء، شفايفها كانوا بيبتسموا لكن الدمعة كانت محبوسة في عينها يا حبيبتي، بس ما قالتش ولا كلمة وما بكتش. أنا خلاص ما بقتش وصية عليها، أنا دلوقتي شايفها قدامي واحدة ست كبيرة ورايحة تبقى ست بيت وهتشيل عيلة. زمان وهي صغيرة كنت بنصحها، لكن دلوقتي هي اللي بتنصحني. سافرنا للبلد اللي اسمها معون، للبيت الكبير بتاع جوزها نبال. كان عنده بيت تاني وأرض في حتة اسمها الكرمل. نبال كان غني وعنده أملاك كتير ياما، غنم ومواشي وأملاك. الكرمل أرض كلها خير. أبي جايل اتعودت على البيت الجديد بسرعة وعلى شغل البيت، رغم إن البيت كان كبير قوي، وتعلمت بشطارة إنها تراعي بيتها من غير حتى ما تسمع كلمة حلوة من نبال. ما أنا قلتلكو نبال ده كانت طباعه وحشة قوي. نبال كان راجل مش كويس وكلامه تقيل، ما يصدق يلاقي حد في زنقه ولا عايز يبيع أرض إلا ويعرف إزاي يضغط عليه ويشتريها منه، يشتريها بأرخص سعر. أنا كنت بموت من الرعب على أبي جايل لما كانت بترجع لأصحاب الأراضي فلوسهم اللي نبال نصب عليهم فيها تاني، وكمان تدلهم تعويض.

0: سلام، انا ابي جايل مرات نبال، تسمح لي ادخل؟
1: طبعا طبعا، اهلا وسهلا اهلا وسهلا، تفضلي تفضلي. ده شرف ليا ولبيتي ان ست فاضله زي حضرتك تشرف بيتي بالزياره. تحبي تشربي ايه يا ست ابي جايل؟
0: معلش انا مستعجله ولازم ارجع بسرعه. معلش اني جيت فجاه. انا هقول لك ايه اللي جابني، علشان ورايا شغل كتير في البيت. جوزي من كام يوم اشترى منك غيط.
1: ايوه.
0: وبعد ما عيناه كويس ورجعنا حساباتنا، حسينا اننا ظلمناكم، وبستسمحك كمان تقبل جوز التيران اللي بره وشويه الغنم اللي هيجيبهم لك الخدام بتاعنا النهارده.
1: انا مش فاهم حاجه. انا فعلا بعت له الارض والموضوع خلاص انتهى قدام شيوخ البلد من يومين.
0: لو سمحت خد الفلوس والبهايم، الحق حق، وضميرنا مش هيرتاح الا ما تقبل حقك. الفلوس والبهايم.
1: انا مش عارف اقول ايه حقيقي. كتر الف خيرك، كتر الف خيرك. على فكره الارض دي احسن ارض في المنطقه. انا حتى كنت حارتها وجاهزه على الزرع على طول. لكن
0: سلام،
1: ربنا يبارك لكم فيها، ربنا يبارك لكم فيها. شرفتي يا ست الكل، شرفتي شرفتي
2: يا رب.
3: هو معنى كده ان اخويا مش هيتباع؟ يعني مش هيروح مع العبيد؟
2: لا يا حبيبي، الحمد لله.
4: ابي جايل بمنتهى الحكمه والنباهه قالت لجوزها نبال ان واحد من الخدم قال قدامها ان صاحب الارض هيبيع ابنه عشان ياكل عيلته. طبعا واحد غني زي نبال مش هيسمح الناس تقول عليه انه كان سبب المصيبه دي، فقررت تمنع ان ده يحصل. وقالت له كمان انها عملت الموضوع ده بنفسها بداله عشان تحافظ على سمعته وصورته قدام الناس. انا كنت خايفه انه يضربها او يموتها، لكن استغربت جدا لما لقيت ان كل اللي عمله انه برطم بكلمتين وفضل يشتم في الناس وكلام الناس، لكنه ما قربش من ابي جايل. الناس كلها حبتها واحترمتها لانها بقت مشهوره قوي، مش بس بجمالها لكن كمان بانها ست ذكيه، وطبعا كانت احكم بكتير من جوزها نبال المتهور. بدات تيجي لابي جايل ناس كتير عشان تحللهم مشاكلهم. بنتي الصغيرة أبيجايل كبرت

0: اسمي زهار، جاي مرسال من سيدي داود بن يسى من بيت لحم.
1: أنا نبال وده بيتي، تعالوا تعالوا تفضلوا، إحنا مولعين نار وعندنا قعدة حلوة، اتفضلوا اتفضلوا، جهزوا أكل وشرب للضيوف. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. الجماعة بقى جايين في تجارة ولا جايين تشتروا حاجة؟ على العموم حظكوا حلو قوي النهاردة، النهاردة عندنا سهرة مغنى. تعالوا تعالوا تعالوا تفضلوا تفضلوا.
0: سيدي داود بيبلغك سلامه ليك ولكل بيتك، وبيطلب انك تتكرم وتبعت معانا اكل ليه والباقي رجالته.
1: ايه بتقول؟ ايه عاوز ايه؟ اديلكوا ايه؟ سيدي داود، ايه اللي يخليني بقى ادي واحد ورجالته من خير بيتي؟ تعبي وشقايا اديهوله كده ببلاش؟ مين داود ده؟ ومين هو ابن يسى؟ ولا هو كل واحد ثبته وعشرته وطلع على الجبل ولم كم واحد حواليه هيعمل لي فيها سبع؟ روح قول له لا، ما عندناش اكل لا ليه ولا لغيره.
0: سيدي، احنا كنا بنحمي المواشي والبهايم بتاعتك ليل ونهار، وياما حميناك من قطاع الطرق. اسأل رعاة الغنم بتوعك وهم يقولوا لك.
1: كلام ايه ده؟ يحموني ايه وقطاع طرق ايه؟ ده انتوا اللي قطاع طرق، ازاي تتجرأوا وتيجوا تطلبوا مني اجرة؟ الناس كلها عارفة انا مين، ومحدش يستجري يقرب ناحية البهايم بتاعتي. ارجعوا لسيدكم اللي اسمه داود ده وقولوا له ملوش حاجة عندي، وانا ما طلبتش حماية من اي حد، اللي مفروض احمي نفسي منه هو التعبان اللي اسمه داود بتاعكم ده. كلام ايه ده؟ واحد بعت لي كم شحط يهددني لو ما دفعتلوش اللي هو عايزه هيتعدى على المواشي والاراضي بتاعتي، هتحموني من نفسكم؟ يلا منك ليه، روحوا لصدكم قولوله ما عندوش لا اكل ولا مية لا ليه ولا لغيره. يلا من هنا برا على الجبل بتاعكم، وما شوفش حد فيكم تاني ابدا. يلا. فين الخدم؟ يلا عايز اسمع صوت المزيكا. يلا ضيعنا الوقت في كلام فاضي، ابدا الحفله ووزع الخمره. يلا.
2: هذا دوري على الست وناديها بسرعه.
3: الست مشغوله دلوقتي، عندها حاجات كتيره بتعملها. خير في ايه؟
2: لا مش خير، الدنيا مقلوبه، دور عليها بسرعه وناديها. نبال شتم داود ورجالته وطردهم من غير ما يديهم اي حاجه. الناس ما كانتش جايه عشان شر، ده كانوا جايين بيطلبوا بركه من سيدنا نبال يعني.
3: طب كويس انك جيت بسرعه، هقول لابي جايل. استنى هنا،
2: انا خايف لا داود ورجالته يجوا يموتونا كلنا. سيدي نبال سكران وبيتصرف غلط ومش واخد باله من الاذيه اللي ممكن تحصل. المره دي بالذات ما كانش المفروض يعمل كده خالص، تحوره ده هيخلص علينا كلنا.
3: ستي ما كدبتش خبر، بسرعه وبحكمتها وهدوءها امرت الخدامين يجهزوا 200 رغيف وخمس خرفان جاهزين على الشوي وخمس كيلات فريك وعنب وتين. حملت الحمير على قد ما يقدروا يشيلوا ويروحوا لداود ورجالته. الاكل والشرب اللي بعتتهم ابي جايل كان كتير، اكتر من اللي ممكن 10 رجاله من بتوع داود يشيلوه. وطول الوقت واحنا بنجهز الاكل كانت بتصلي وتطلب من ربنا انه يرحمنا من غضب داود. وبعد ما بعتنا الحاجه طلبت مني اساعدها تلبس، وجهزنا لها ركوبه خدتها عشان تروح الجبل تقابل داود اللي اكيد كان ناوي على الانتقام عشان الاهانه اللي وجهها له نبال. ابي جايل لمت بقيه الخدم، دعينا كلنا عشان ربنا ينجيها ويحافظ عليها وينجي حياتنا والعشيرة كلها برجالتها وعيالها ونسوانها وحتى جوزها الراجل العندي المتهور اللي كان هيجيب لنا الموت والخراب المستعجل. صلينا عشانه، احمينا يا رب، انت ملجأ المتوكلين عليك. ارفع عنا غضبك

0: الرجالة رجعوا، وسعوا الطريق، قربوا من البوابة.
1: ايه يا زهار؟ راجع من غير حاجة يعني، ايه اللي حصل؟
2: انا نفذت كلامك بالظبط يا سيدي داود. رحنا النبال، قلت له اننا جايين في سلام، واننا حمينا بهايمه ورجالته وكل ممتلكاته ليل ونهار من غير ما نطلب اي حاجة من رجالته.
1: وقال لك ايه؟
2: نبال قال انه ما يعرفكش وما طلبش منك تحمي ممتلكاته، ومش هيدفع تمن حاجة ما طلبهاش. قال علينا حرامية ونصابين وتعابين، وإن إحنا قطاع طرق.
1: يا رجالة جهزوا السلاح، هننزل على نبال النهاردة. سامعين بيقول إيه؟
3: سامعين يا سيدي.
1: حمينه ليل قبل النهار، هو وغنمه ورجالته وكل قبيلته.
3: اللي تؤمر
1: النهاردة يشتمني؟ كم مرة حميناه من قطاع طرق؟
3: كتير يا سيدي.
1: مش عايز النهار يطلع عليه.
3: مش هيطلع.
1: كل الرجالة تموت بالسيف، حريمه وعياله وبهايمه كلهم تاخدوهم غنيمة.
3: هنعمل يا سيدي طبعاً، واللي تؤمر بيه يا سيدي.
4: لو سمحت لي يا سيدي، أنا خدمتك أبي جايل. من فضلك أنا عايزك تسمع الكلام اللي هقوله دلوقتي، وحاول تنسى كلام جوزي اللي قاله لرجالتك. هو عصبي شوية وكلامه ناشف حبتين، والغلطة غلطتي أنا عشان ما شفتش رجالتك وما سمعتش طلباتهم. لو سمحت اقبل هدية اللي بعتها نبال ليك أنت ورجالتك، وأرجوك ما تسمحش إن إيديك ولا إيدين رجالتك تتلطخ بدم شعبك بني إسرائيل. إلهنا دايما كرمك، دايما بيحافظ عليك ويحميك، وهو دايما اللي كان بيعاقب أعدائك وينتقم لك. خليك واثق فيه زي ما تعودت، وأرجوك لما تبقى ملك بني إسرائيل افتكر خدمتك وافتكر اليوم ده. أنا بتوسل إليك ما تسمحش إن إيديك تقتل أخي ليك من بني إسرائيل، أرجوك.
5: لو سمحتي قومي من على الأرض وبارك الرب إله بني إسرائيل. الله بعتك دلوقتي عشان تهديني من غضبي شوية. انت حميتي كل رجالة عيلتك من الموت، لو تأخرت شوية ما كانش هيفضل راجل عايش في بيتك. انت كمان حميتيني أنا إني أنتقم لنفسي وأكون سبب في موت شعبي. أنا هسمع كلامك يا ست أبيجايل وسامحه وأسيب الموضوع على ربنا. قومي، مفيش حد هيأذيكي لا انت ولا عيلتك، تفضلي.
4: شكرا يا سيدي لانك قبلت هديتي وقبلتني، وإله بني إسرائيل يا

0: أول ما شفت أبي جايل جاية من بعيد ولمحت وشها حسيت براحة، وزي ما يكون حمل تقيل اتشال من على قلبي. واستنينا نسمع منها الأخبار، وقبل ما تقول لنا أي حاجة راحت لنبال، بس بسلامته كان سكران ومرمي على أرض الزريبة ومنظره لا يسر عدو ولا حبيب. وطبعا في حالته دي مش هيفوق قبل الصبح ما يطلع. لو عليا كنت سبته مرمي كده لغاية ما يموت من البرد، لكن ست أبي جايل أمرتنا نوديه سرير. مش عارفة إزاي استحملت تنام جنبه. أنا بقى ما كنتش عارفة نام، هتجنن من خوف على أبي جايل لما نبال يعرف إنها راحت لداود. وعلى الصبح كده سمعته هو لسه صاحي وعمال يشخط في الخدم عشان يشوف له مرهم ولا دواء عشان الصداع اللي كان ماسك راسه. أبي جايل جابت له الطلبات بنفسها، وبعد ما شرب له بق مية وصحصح ابتدت أبي جايل تقول له اللي حصل.
1: نبال، يا نبال، أنا عايزة أتكلم معاك في موضوع مهم.
2: قولي عاوزة تقولي إيه، بس من غير كلام كتير ورغي. قولي.
1: امبارح جالك في وقت السهرة رجالة وطلبوا منك إنك تديهم أكل.
2: حصل. وبعدين؟
1: الرجالة دول 600 واحد عايشين في الجبل، وهم اللي كانوا بيحموا البهايم بتاعتك، ولما جولك يطلبوا أكل رفضت وشتمتهم وطردتهم.
2: أنا ما أجرتش حد عشان يحميني، هم تصرفوا من دماغهم.
1: عندك حق، لكن اللي كانوا بيطلبوه حاجة بسيطة قوي بالنسبة للي عندك. دول كمان كانوا جايين لك في يوم مفترج، ده يوم جز الغنم، ده يوم بركة، والناس كانوا عشمانين فيك خير.
2: دي هتبقى البداية. الحرامية وقطعين الطرق لازم يتعاملوا كده، واللي زي دول اللي مش عايزين يشتغلوا لازم يجوعوا، ومش حدلهم أي حاجة. هم أساسا اللي عاملين لي مشاكل، ومش هدفع لأي حد عشان ما يسرقش مني. داود هو وعصابته دول شوية مجرمين هربانين من الملك وعايشين عالة على الناس.
1: أنا رحت امبارح المكان اللي عايشين فيه داود ورجالته.
2: إيه؟
1: وقبل ما اوصل سمعت صوته هو بيدي اوامر لرجالته انهم يقتلوا كل الرجاله اللي عايشين في بيتك.
2: معقوله؟
1: نبال، نبال، ممكن تسمعني؟ امبارح انت مش بس كنت هتخسر كل اللي عندك، لكن كمان كنت هتموت. لو سمحت اسمعني. داود ده الراجل اللي كلفه صموئيل النبي عشان هيبقى ملك ومسحه بالزيت المقدس.
2: زودتيها قوي المره دي وعديتي حدودك. المره دي
1: نبال، نبال رد عليا. نبال جاوبني. نبال، نبال.
3: يا لهوي
1: يا لهوي يا خرايا، اعمل ايه؟
3: استر يا رب، استر يا رب. شيلي ايده معايا من ناحيه.
1: نادوا حد من الخدم عايزين

نبال جسمه اتحجر، جسمه كله اتشل اتيبس، بقى زي لوح الخشب من ساسه لراسه، وما كملش 10 أيام ومات. مات من غير ما ولا واحد مننا عينه تنزل عليه دمعة واحدة. حتى المعددين والنواحين بتوع المياتم والجنازات ما كانوش راضين يعددوا في جنازته. الحاجة الوحيدة اللي حصلت وكانت مفرحة قلبي إن أبيجايل أخيراً اتحررت من نبال المتوحش.

0: سيدي داود بعت لك السلام. احنا جايين وقصدين خير، وانا جايب لك رسالة يا ست أبيجايل. بعد ما سيدي داود سمع ان جوزك مات بعتني ليكي.
1: اهلا اهلا بيكم في بيتي. أهلاً أهلاً، شرف ليا اني اكرم رجال داود.
2: شرف لينا يا ست أبيجايل.
1: كل الخدامين جاهزين وفرحانين انهم يرحبوا بيكم ويقدموا لكم واجب الضيافة.
0: شكرا على كرمك.
1: اهلا اهلا، اتفضلوا اتفضلوا.
0: سيدي داود طالب ايدك للجواز. وبيتمنى انك تقبلي طلبه.
1: انا طبعا ده شرف ليا، انا تحت امره.
0: طيب مدام موافقه يبقى خير البر عاجله. احنا هنستناكي شويه تحضري حاجتك وخدمك وتيجي معانا.
1: ياه، طلب سيدي داود ده على راسي من فوق، لكن ما كنتش فاكره انه بالسرعه دي. طيب اسمحوا لي اجهز نفسي.
3: احنا في انتظار.
0: اتفضلي يا ست أبيجايل.
4: ستي، انت هتروحي معاهم فعلا؟ هتروحي تموتي نفسك في مغاره في الجبل؟ هيحصل ايه دلوقتي؟
1: حاده، انا اتفاجئت زيك بالظبط. احسن حاجه تعمليها دلوقتي انك

نفذنا أنا والخدم أوامر أبيجايل بسرعة، جهزنا أنا وهي وأربع خدمات حاجتنا ومشينا مع رجال داود. أنا خدت عهد على نفسي إني ما سيبش ستي أبداً، ومع إني كنت خايفة عليها من اللي ممكن يحصل لها، لكن قلت لا، أنا هروح معها في أي حتة مهما كانت. طبعاً ما هي هتبقى محتاجة حد يبقى جنبها، خصوصاً إن حياة داود ورجالته حياة صعبة غير عيشة أبيجايل طول عمرها. لكن أبيجايل بحكمتها كانت دايماً تفكرني إن داود رجل الله نبيه، وإن إلهنا هيهتم بينا هيحمينا، الله هو اللي في إيديه.

0: لما بنتكلم عن أبيجايل بنفتكر دايما إيمانها وطاعتها. هي مش بس عاشت من غير ما تتزمر على حاجة، لكن زي ما الرسول بولس قال كانت بتفرح في كل الظروف، وكلنا محتاجين نتعلم منها القناعة والرضا. وبمعونة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح مش بس هيبارك حياتنا، لكن كمان هنكون سبب بركة لكل اللي حوالينا. جه الوقت اللي محتاجين نفتح فيه قلوبنا لكلمة ربنا. ربنا سبحانه بيحبك وبيحبني محبة ملهاش حدود، لكن خطيتنا فصلتنا وبعدتنا عنه. الله قدوس وبار. الله القدوس والبار دبر طريق علشان يغفر خطايانا. الطريق ده كان يسوع المسيح، كلمة الله. يسوع مات بدلنا وشال كل خطايانا وقام من بين الأموات، وعنده القوة إنه يجي في حياتنا يغفر كل خطايانا وكمان يدينا حياة أبدية. غفران الخطايا والحياة الأبدية هم عطية مجانية من الله. إحنا ما نقدرش نعمل أي حاجة عشان ناخدهم، إحنا بس نقدر نقبلهم زي الهدية. وعلشان نقبل الغفران والحياة الأبدية لازم نتوب عن خطايانا ونحط كل ثقتنا في يسوع ونقبله في حياتنا كمخلص ورب. أنا هدعي دعاء قصير، ممكن تردد الدعاء ده بعد ما خلص لو تحب. إلهي العظيم، أنا عارف إني خاطي ومصدق إن يسوع المسيح مات بدالي وشال كل خطيتي، وأنا أؤمن إنه قام من بين الأموات وهو النهاردة حي. النهاردة أنا بتوب عن خطاياي وبطلب بإيمان إن يسوع يكون لي مخلص ويغفر لي. أنا بقبل يسوع في حياتي كمخلص وإله ورب. من النهاردة لآخر العمر هتبعه. أنا بشكرك يا سيدي المسيح عشان محبتك ليا وعشان دخلت حياتي. آمين. دلوقتي تقدر تقول ورايا الدعاء لو حبيت. إلهي العظيم، أنا عارف إني خاطي، مصدق إن يسوع المسيح مات بدالي وشال كل خطيتي، وأنا أؤمن إنه قام من بين الأموات وهو النهاردة حي. النهاردة أنا بتوب عن خطاياي وبطلب بإيمان إن يسوع يكون لي مخلص ويغفر لي. أنا بقبل يسوع في حياتي كمخلص وإله ورب. من النهاردة لآخر العمر هتبعه. أنا بشكرك يا سيدي المسيح عشان محبتك ليا وعشان دخلت حياتي. آمين. أنا برحب بيك دلوقتي كعضو جديد في عائلة الله. لو عايز تعرف أكتر عن يسوع المسيح وعايز إيمانك به يزيد، استمر إنك تسمع برنامجنا.
1: فعلا شهادة كبيرة وشهادة رائعة بنستفيد منها من شاهد عيان. أحبة الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، احنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتس أب أو الرسائل النصية الاس ام اس العادية، أو بالاتصال على الرقم 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net، أو تقدر تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net. وصلنا أحبتي لختام برامجنا لهذه الليلة، والذي عن نختمها بقراءات في سفر المزامير، عن نستفيد منه وعن نعرف كيف نخاطب الله، وهذا الذي ما كتبه نبي الله الملك داود، كلام من القلب من القلب من القلب إلى الله. فاكتبوا الترانيم هذه وقروها قبل ما ترقدوا، تكون بركة عظيمة في حياتكم. أحبتي الآن آخر فقرة هي فقرة قراءات في سفر المزامير. تصبحوا على ألف خير، الرب يبارك فيكم ويعطيكم ليلة سعيدة، وألقاكم في موعدنا غدوة الليل. مع السلامة.
2: كتاب المزامير، المزمور 20.

يستجيب الله لك حين تكون في ضيق يحميك اسم رب يعقوب، يرسل لك عونا من بيته وسندا من جبله المقدس، يرضى عن كل قرابينك ويقبل كل ضحية منك، يعطيك منية قلبك ويتمم لك كل مقاصدك، فنهتف لأنك منصور وباسم إلهنا نرفع رايتنا، يعطيك الله كل طلب لك. الآن علمت أن الله ينقذ مختاره ويستجيب له من سماواته المقدسة بقدرة يمينه المنقذة. يتكل البعض على المركبات الحربية والبعض الآخر على الخيل، أما نحن فنتكل على اسم المولى إلهنا. هم يترنحون ويسقطون، أما نحن فنقوم ونثبت. يا رب انصر الملك واستجب لنا حين ندعوك.